صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز الأخبار، و6:30 مثل كل يوم جولتنا على الصحف الصادرة ببيروت ضمن صاحبة الجلالة. بعد نشرة 8:15 مثل كل يوم من الثاني للخميس صبحية ندى على شو تلت جعفر توك، البث الإذاعي للبرنامج التلفزيوني من قناة دي دبليو عربية، ومنتابع برامجنا 1:30 مع فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم. بعد نشرة 2:15 نشاطات مع سلام اللحام، و3:30 استوديو الحدث بالتعاون مع دي دبليو عربية بألمانيا. أربعة وثلث بعد الظهر حلقة من برنامج هيك غنوا، بنوجه فيها التحية للجيش اللبناني مع اقتراب الأول من آب عيد الجيش. خمسة وربع راديو رما، وستة لربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ما ننسى نتابع ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، و10 من موسكو إلى بيروت مع قناة أرتي روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي حتى ساعات الصباح الأولى، مستهدفا النبطي الفوق وعلي الطاهر، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف أطراف القنطرة، دير سريان ووادي الحجير. ونفذت القوات الإسرائيلية فجرا عملية تفجير ضخمة في مشاع المنصوري ومجد الزوم. بعد واشنطن، يستعد الرئيس جوزيف عون لزيارة تركيا غدا حاملا معه ملفات وصفت بأنها بالغة الأهمية. في البيت الأبيض، عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور كبار المسؤولين الأمريكيين، وصفه الجانبان بأنه إيجابي ومثمر، فيما تحدث نتنياهو عن توافق مع ترامب على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب لم يطلب في خلال الاجتماع انسحابا إسرائيليا من أي جبهة، في حين أكد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. كذلك عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الذي وصف اللقاء بالجيد، لافتا إلى أن المناقشات تركزت على منح كييف تراخيص إنتاج صواريخ اعتراض من طراز باتريوت، وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية مع روسيا. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الثوري الإيراني حاولت تنفيذ هجوم مباغت على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنظمة الدفاع نجحت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية، لا سيما الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران باتجاه قاعدة الأمريكية في الأردن. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة السعودية والجيش الأمريكي تنفيذ ضربات نوعية محددة مشتركة ضد أهداف تابعة لميليشيا موالية لإيران متواجدة على الأراضي العراقية، مرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة. في المقابل، قالت حركة أنصار الله: أسقطنا طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء صعبة. تزامنا، بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسبل ضمان حرية الملاحة وسلامتها واحترام حقوق المرور والتوصل إلى ترتيبات مقبولة لجميع الأطراف. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن الخطة العمانية تقترح آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق تعتمد على مساهمات مالية طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ، من دون منح إيران سيطرة منفردة. وقال مسؤول إيراني إن طهران لم تقدم ردها بعد على الخطة التي تحظى بتأييد إقليمي. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-822-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية

0: استمر بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة. ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

البداية مع عناوين النهار. حزب الله يخزن نترات الأمونيوم جنوبا. ترامب ونتنياهو لقاء غامض يفتح باب التأويل.

كتبت نهار اليوم تحت عنوان 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في الجنوب تعيد فتح ملف انفجار المرفأ ومسؤولية حزب الله قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وما رافق تلك المأساة من جدل حول تخزين مادة نترات الأمونيوم في المرفأ واتهام حزب الله والنظام السوري الأسدي باستيرادها لاستخدامها في البراميل المتفجرة التي حاول بشار الأسد قمع معارضيه بها. يعود الملف إلى الواجهة لا من باب التحقيق القضائي المعلق بضغوط وعرقلات سياسية، إنما من بوابة العثور على 4000 كيلوغرام من النترات الشديدة الانفجار في بلدة حولة الجنوبية. من المرجح أنها تعود إلى حزب الله، إذ لا تملك أي جهة أخرى القدرة على استيرادها ونقلها وتخزينها من دون الحزب. وقد أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل أمس أنها عثرت مطلع شهر تموز الحالي على هذه المادة الشديدة الانفجار خلال عملية تفتيش في بلدة حولة الحدودية. في السياسة، يعيش لبنان حالة ترقب لما يمكن أن يسفر عنه اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقرير مستقبل الحرب والسلم في المنطقة وإمكان حصول ضغوط أمريكية على إسرائيل للمضي في تطبيق الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، وفي انتظار زيارة الرئيس نبيه بري إلى قصر بعبد اليوم حيث سيكون اتفاق الإطار في صلبها. هذا ويصل إلى بيروت السبت المقبل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وأطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان إضافة إلى الوضع الإقليمي.

عن زيارة الرئيس هون إلى تركيا في النهار، كتب إبراهيم بيرم بالأحرى: سأل أي أبعاد تحملها زيارة عون لأنقرة بعد أيام على وصول سلام إليها. وكتب رضوان عقيل: لقاء عون أردوغان في محله وتركيا لا تريد لبنان في محور إسرائيل. أما سلوى بعلبكي فكتبت: ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أزعج تركيا، فهل دخل لبنان حسابات صراع الطاقة في شرق المتوسط؟ من عناوين النهار أيضا: خلافات مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى العلن، مواقف فيسبوكية واستقالات تطرح تساؤلات، وتخريب مزار ميديغوريي وتوقيف مشتبه به.

ونتابع مع أسرار الآلهة. سارع مصرفيون أمس وإثر الاعتداء على فروع مصرفية في منطقة سن الفيل والمكلس إلى اتهام الذين قاموا بالحراك بأنهم يبتزون المؤسسات المصرفية لمصالحهم الشخصية دون أي اعتبار لمصالح المودعين في محاولة للإيقاع بينهم وبين المواطنين الآخرين. يغيب رئيس لجنة نيابية عن التواصل مع الإعلاميين منذ مدة بعد أن كان يمطرهم باتصالاته، وذلك بعد استطلاعات للآراء تنبئ بتراجع حظوظه النيابية المقبلة. في أسرار الآلهة في النهار أيضا، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بشأن التوظيف في مؤسسة أوجيرو واعتبره غير شرعي فيما يستوجب إعادة النظر في القرارات. لم تعلن نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للشيخ خلدون عريمت بعدما أصدرت محكمة الجنايات في بيروت قرارا بتعيين طبيب للكشف على عريمت في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، ما اعتبره البعض بحثا عن مخرج لإطلاق سراحه بعدما طال أمد توقيفه. ونتابع مع عناوين اللواء: عون إلى أنقرة غدا وواشنطن مناقشة روما للتنفيذ اتفاق الإطار، 4 أطنان نترات تعثر عليها اليونيفيل قرب حولة تحت السيطرة الإسرائيلية. المعلومات الإسرائيلية حول النووي الإيراني لم تفد ترامب، ونتنياهو يشيد بالاجتماع، لقاء قصير بين ترامب ونتنياهو ومشاركة فانس تزعجه. ترامب: منشأة جبل الفأس ليست مشكلة كبيرة، وبلا اتفاق ستستكمل الحرب. مجلس وزراء السعودي يدين اعتداءات ميليشيات إيران في العراق على منشآت نفطية.

نقرأ من منشات اللواء: بدا للمراقبين في انتظار المعلومات الدبلوماسية أن اللقاء الذي وصف بالقصير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لم يكن على المستوى الذي كان يطمح إليه الأخير، فترامب ليس بحاجة له ليخبره عما في جبل الفأس، وترامب ليس بوارد استهداف مؤسسات الطاقة والجسور، معتبرا أن الحرب على إيران والمفاوضات معها مسألة تخص الجانب الأمريكي. أما في شأن الانسحابات سواء في غزة أو جنوب لبنان أو حتى الجنوب السوري فالمسألة لم تتوضح بعد، ولبنان ماض بتمسكه بخياراته فيما خص تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقع عليه في البيت الأبيض. وفي السياق أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن مناقشات روما ستركز على تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار، وأن موعد الجولة في روما تقرر أن يكون على مدى 3 أيام في 4، 5، و6 من آب، بينما لا موعد بعد لتشكيل لجنة التنسيق الثلاثية المكلفة للإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار بسبب عدم تسمية الجانب الأمريكي وكيان الاحتلال لمندوبيهم العسكريين في اللجنة، ما يترك قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف القرى الجنوبية بالغارات والتفجيرات وإلقاء القنابل وخطف المواطنين. كما لم يتأكد خبر زيارة قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر أو الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى لبنان. وأوضحت المصادر الرسمية أن اجتماعات روما ستكون على المستويين الدبلوماسي والعسكري، وسيكون الوضع الأمني هو أساس البحث، لأن الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتجريف لازالت مستمرة. كما سيتم البحث في توسيع المناطق التجريبية وتحديد قرى جديدة داخل الخط الأصفر الذي تحتله إسرائيل، وسيقترح لبنان منطقتين أو 3 مناطق تجريبية ينسحب منها الاحتلال ويدخلها الجيش اللبناني. لكن لم تتم بعد معالجة مسألة من هي الجهات الدولية التي ستتولى التحقق من خلو المنطقة التجريبية من الوجود العسكري المسلح بعد رفض الجانب الأمريكي تولي هذه المهمة. وثمة اقتراحات بأن تتولها قوى أوروبية تردد أنها قد تكون إيطالية أو مشتركة من 3 أو 4 دول.

ونتابع مع أسرار اللواء. في غمز تكاد الاتصالات بين مرجع وتيار المسيحي أن تكون شبه مقطوعة، فلا اتصالات ولا زيارات ولا لقاءات على أي مستوى. وفي لغز يتجدد البحث في استخدام بواخر كهرباء إذا تفاقمت مشكلة وزارة الطاقة في توفير ما يلزم من فيول وغيره للحفاظ على استمرارية التغذية ولو بالحدود الدنيا.

ونصل إلى عناوين الأخبار. الصحناوي يكسر حرمة التطبيع السياسي، عشاء على شرف نتنياهو. إسرائيل لا تريد الانسحاب ولا تريد الأوروبيين. طهران مسقط مشروع اتفاق حول هرمز.

0: نتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. تجمع طرابلسي حليف للشرع. كشفت مصادر مطلعة في طرابلس أن شخصيات التقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة للبنان باشرت العمل على إنشاء إطار سياسي جديد يضم سياسيين وقيادات محلية ورجال دين وفعاليات من طرابلس والشمال، ويهدف إلى تعزيز التمثيل السياسي لطرابلس وتحسينه ومواجهة القوى التي فرضت نفسها على المدينة، سواء عبر الاستقواء بالوصاية السورية السابقة أو عبر مؤسسات الدولة، وفق تعبير أحد المعنيين بالملف. كما يسعى إلى تبني خطاب يقوم على التعاون الكامل مع دمشق في معالجة مشكلات لبنان السياسية والتنموية، مع الاستفادة من المتغيرات التي أفرزها الحكم السوري الجديد في مواجهة القيادات التقليدية في المدينة. وتشير المصادر إلى أن غالبية المنخرطين في هذا الإطار هم من الشخصيات التي عرفت سابقا بمعارضتها للنظام السوري السابق وخاضت مواجهات سياسية مع حزب الله وقوى علوية في طرابلس، كما يجمعهم الاعتقاد بأن تيار المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري لم يعد يمثل الشارع السني، علما أن بعضهم كان في السابق من قياداته. وتضيف المصادر أن القائمين على هذا التجمع يراهنون على الحصول على الدعم السوري يعزز حضورهم داخل المدينة، تمهيدا لخوض الاستحقاقات المقبلة سواء على المستوى النقابي أو النيابي. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
4: أنا لبنان تلقى
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

أهلا بكم مجددا ونتابع صاحبة الجلالة ونصل إلى عناوين الجمهورية. تفاهم أمريكي إسرائيلي على إيران، قمة ترامب نتنياهو لا نووي لإيران، انسحاب إسرائيل بين الحقيقة والوهم، لبنان بند تجريبي في اللقاء بين ترامب ونتنياهو. وتحت عنوان الجيش في صلب حراك دولي وعربي وصمت دبلوماسي بعد قمة ترامب نتنياهو، كتبت الجمهورية في ظل التحضير لزيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المرتقبتين للمملكة العربية السعودية وتركيا، قال مصدر رئاسي للجمهورية إن زخم اتصالات دولية ولقاءات دبلوماسية عربية سيشهدها لبنان في الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسها زيارة مستشار وزير الخارجية السعودية للشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان إلى بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة. وأضاف المصدر إن اللقاءات ستتناول زيارة عون الأخيرة إلى واشنطن ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تقييم حاجات الجيش اللبناني لإتمام نجاح مهمته في المناطق التجريبية لوجستيا ودبلوماسيا، وصولا إلى إعادة الزخم الدبلوماسي العربي والدولي لعقد مؤتمر دعم خاص بالجيش قبل نهاية العام، وأخيرا نقاش مستقبل اليونيفيل في الجنوب وإمكانية إحلال قوات أجنبية بديلة عنها في حال لم يجدد لقوات حفظ السلام. إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية للجمهورية أن ترتيبات صيغة الإطار تشهد مزيدا من التعقيد وسط تأكيدات إسرائيلية برفض الانسحاب من لبنان والتخطيط لتثبيت الواقع الأمني الحالي في شكل دائم.

ونصل إلى عناوين الديار. ترامب نتنياهو لقاء مفصلي ولبنان ثالثهما، حج خليجي إلى بيروت وتحرك عنيف للمودعين، عون إلى تركيا غدا مع ملفات متشعبة، 4 مطالب لبنانية في مفاوضات روما 2، وعون يسعى لترجمة ضمانات واشنطن. الشرق الأوسط يستدرج موسكو وبكين إلى سيناريو الحرب. واشنطن تساعد ضغوطها على إيران بعد لقاء نتنياهو.

ونقرأ من موشاة الديار: تصاعد الجدل حول آلية صرف الزيادة التي أقرت لموظفي الإدارة العامة والمتقاعدين، ولا سيما فيما يتعلق بالمفعول الرجعي، مع تمسك روابط موظفي الإدارة العامة والمتقاعدين برفض أي صيغة تؤدي إلى تقسيط المستحقات، مطالبين بتسديدها كاملة ومحذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية، خصوصا أن هذه الأموال التي ستصرف على مدى 12 شهرا هي من حقهم بعدما تمت جبايتها منهم بشكل مباشر، لذلك لا يجوز تجزئتها، على ما أشارت المصادر. وعشية ذكرى الرابع من آب، وصفت مصادر مواكبة لعمل المحامي العام التمييزي القادم محمد صعب أن مطالعته القانونية لن تكون تقليدية، إذ ستقدم إجابات واضحة ومفصلة، فضلا عن الرواية الحقيقية الكاملة لما حصل ومسؤوليات الجهات والأشخاص، كاشفة أن أجوبة الاستنابات القضائية لا تزال ترد إلى النيابة العامة وأخرها من موزمبيق، وتتعلق بشحنة النيترات، وما يعني أن الملف لا يزال يتلقى معطيات إضافية يجري ضمها إلى التحقيق. بيئيا، يستعد لبنان للدخول في أجواء صيفية أكثر قسوة مع وصول كتل هوائية حارة ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها، مع تحذير الخبراء من موجة حرائق ابتداء من الخميس، حيث علم أن سلسلة من الخطوات الاحترازية اتخذت مع رفع مستوى الجهوزية لدى البلديات والدفاع المدني والجيش اللبناني للتدخل السريع حفاظا على ما تبقى من الثروة الحرجية.

نتابع مع عناوين صحيفة الشرق: زلزال في اليابان ولقاءات في أمريكا مع الرئيس ترامب. الحرب الإيرانية الأمريكية إلى أين؟ هذه المقالة بقلم عماد الدين أديب. ترامب: إذا لم تبرم طهران اتفاقا معنا سأدمر الجسور الإيرانية خلال ساعة. التايمز هكذا يطارد الموساد والسي آي آي مجتبى خامنئي بعد اختفائه.

وعنونت نداء الوطن: لبنان يتحضر لروما والمناطق النموذجية تحت الاختبار، زيادة الرواتب ودفع الودائع على بعد خطوة. هكذا حاولوا تفخيخ العفو العام بقانون إلغاء عقوبة الإعدام. وورد في أسرار نداء الوطن اليوم: أعاد تقرير الأم تي في حول مقتل القبطان البحري وسيم الثمين خلال أحداث عبرة فتح الملف، وتتحدث مصادر عن أن عناصر من سرايا المقاومة من الذين شاركوا في الأحداث تواروا عن الأنظار عقب بث التقرير وغادر بعضهم إلى العراق. ووفق المصادر الثمين لم يشارك وكان موجودا في المسجد وقت الصلاة قبل أن يقبض عليه ويقتل. في الأسرار أيضا: جاءت استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة رسمية على خلفية رفض اقتراحه تعيين أحد الموظفين في موقع مستحدث يمس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وهذه الاستقالة هي الثانية في أقل من 10 أيام.

ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. طهران لوحت بتوسيع الحرب إذا استمر الحصار، تقدم مشاورات هرمز وسط تشدد إيراني. ترامب يحذر طهران من انتهاك الاتفاقات. إسرائيل تدمر مدارس في جنوب لبنان في خطوة من شأنها منع عودة الأهالي. حماس تقدم صياغة جديدة حول السلاح. حرائق أوروبا، ماكرون يخشى الأزمة الأخطر. ونتوقف عند هذا العنوان الوارد في الصفحة السادسة. في الشرق الأوسط، خلية يقودها سجين لبناني تنشط لتمويل داعش في سوريا. فقد وجه الأمن اللبناني ضربة استباقية لتنظيم داعش الإرهابي، تمثلت بتوقيف خلية كانت تنشط ما بين لبنان وسوريا وتعمل على جمع الأموال لصالح التنظيم وإنجاح مهماته في تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل السوري. وأوضح مصدر قضائي لبناني بارز أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت 4 من أعضاء الشبكة على الأراضي اللبنانية، وقال إن الشعبة تمكنت من تفكيك الخلية التي كانت تخطط للقيام بأعمال أمنية في سوريا. وأكد المصدر القضائي للشرق الأوسط أن خيوط القضية تكشفت بصورة غير متوقعة إثر توقيف الشاب أقدم على سرقة مبلغ 400,000 دولار أمريكي من خزنة والده. وفي أثناء التحقيق معه تبين أن الأموال التي استولى عليها لم تصرف على حاجاته الشخصية، بل حولت إلى سوريا لصالح تنظيم داعش، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحقيقات لكشف الجهات التي تقف خلف عملية التمويل. الجانب الأخطر في العملية ما كشفت عنه التحقيقات الأولية التي بينت أن رئيس الشبكة هو سجين لبناني يقبع في سجن القبي في طرابلس، وكان يدير الشبكة من خلف القضبان. ولفت المصدر إلى أن اعترافات الشاب الموقوف أظهرت أن الأخير لم يتصرف بصورة فردية، بل يعمل ضمن خلية تتألف من 4 أشخاص هم نزلاء في سجن القبي في طرابلس، وجميعهم لبنانيون. يديرهم السجين عبد الرحمن بازرباشي الذي ينفذ 3 أحكام سابقة كلها تدينه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، وكان ينسق مع عناصر التنظيم داخل سوريا ويتولى مع رفاقه تأمين الاحتياجات اللازمة للتنظيم لمتابعة أنشطته بما يخدم تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.

ونصل إلى عناوين الصحيفة العربية الجديد. طهران تتريس في الرد على مقترح عماني، وزراء خارجية مجلس التعاون يناقشون المفاوضات في اجتماع افتراضي، ترامب يجتمع بنتنياهو للمرة الثامنة ويهدد بتدمير الجسور والمحطات في حال تعثر الاتفاق، قتلى في زلزال اليابان وحرائق فرنسا الأصعب منذ الحرب العالمية.

ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. كتابات بالعبرية على الحاويات اليونيفل، عثرنا على نحو 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في حولة. نتنياهو: المحادثات هي واحدة من أفضل المحادثات التي أجريتها مع رئيس الولايات المتحدة. وترامب: لست بحاجة لنتنياهو ليخبرني عن جبل الفأس. القناة 12 الإسرائيلية جهاز الشباك عزز خلال الفترة الأخيرة إجراءات الحماية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين. وفي عناوين المستقبل أيضا: تراجع في أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار.

0: إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. الموعد يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج روي جابور.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: الناس نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، إخراج روي جبور.

0: Ana وين روني أمية؟ صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لقاء ترامب نتنياهو غموض لبناني واتفاق على منع النووي الإيراني. مسؤول إسرائيلي: ترامب لم يطلب الانسحاب من أي قطاع، وكاتس لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان. على أبواب مفاوضات روما: لبنان سيركز على العرقلة الإسرائيلية وتوسيع المناطق التجريبية. زيارة متوقعة لبر قصر بعبد اليوم وبن فرحان السبت في بيروت. الجنوب على تصعيده: تفجيرات وقصف واليونيفل، العثور على 4 أطنان من نترات الأمونيوم في حولة. العماد هيكل من الشمال لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر. حركة المودعين إلى الشارع واستهداف مصارف وإصلاح المصارف إلى جلسة جديدة الخميس. ضربات سعودية أمريكية نوعية تستهدف حلفاء إيران في العراق، والحوثي أسقطنا طائرة سعودية في صعدة.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشاط الأخبار.

0: أهلا بكم. غموض خرج به لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، لا مؤتمرا صحفيا مشتركا ولا بيانات. البيت الأبيض اكتفى بوصف الاجتماع بالجيد والمثمر، إلا أن نتنياهو قال لإحدى الوكالات كان هناك اتفاق على منع إيران من الحصول على النووي، وأن المحادثات تناولت مختلف الملفات، فيما قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن إن ترامب لم يطالب نتنياهو بانسحاب إسرائيلي من أي قطاع. غياب هذا الطلب الأمريكي هل يضع علامة استفهام حول تعهد ترامب للرئيس عون بالضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة جنوباً؟ أم أن التفاهمات جرت تحت الطاولة البيضوية، وذلك على بعد أيام معدودة من جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة في روما برعاية أمريكية سيجدد فيها لبنان تشديده على التزام تل أبيب بتوسعة المناطق التجريبية والكف عن عرقلة هذه العملية عبر وقف اعتداءاتها المتواصلة؟ بانتظار مجريات روما حراك دبلوماسي عربي باتجاه لبنان. أما في الحراك الداخلي، زيارة مرتقبة للرئيس نبيه بري قصر بعبدة اليوم. في الإقليم، التصعيد سيد الموقف، ضربات مشتركة سعودية أمريكية ضد أهداف تابعة لحلفاء إيران في العراق ردا على استهداف المنشآت البترولية في المملكة. البداية من البيت الأبيض.
1: إذن الملفان الإيراني واللبناني حضرا في اجتماع مغلق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. في الملف اللبناني لا كلام علنيا، إلا أن مسؤولا إسرائيليا في واشنطن قال أن ترامب لم يطالب في خلال الاجتماع بانسحاب إسرائيلي من أي قطاع، من دون أن يحدد ما إذا كان المقصود جنوب لبنان أو قطاع غزة أو مناطق أخرى تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك خلافا لما كان متوقعا من أن واشنطن ستطلب من تل أبيب تقليص وجودها العسكري في عدد من الجبهات، ولا سيما في لبنان، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالانسحاب المرحلي وانتشار الجيش اللبناني. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن محادثات ترامب نتنياهو شملت أيضا صيغة الإطار المتعلقة بلبنان وتوسيع اتفاقيات أبراهام.
0: نتنياهو أشار إلى أن المحادثات مع ترامب تناولت مختلف الملفات، في مقدمها الملف الإيراني، وأكد أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على السلاح النووي إلى جانب أهداف أخرى، واصفا اجتماعه بترامب بالرائع ومن أفضل اللقاءات على الإطلاق. وقبل ساعات من قبة ترامب نتنياهو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: ترامب يدرك أننا لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، وأضاف: لقد دمرنا 70% من القطاع ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين. المتحدث باسم البيت الأبيض اكتفى بوصف الاجتماع بأنه جيد ومثمر من دون الإعلان عن تفاهمات محددة بشأن الانسحاب أو العمليات العسكرية.
1: وسط هذه الأجواء، يتركز الاهتمام الرسمي اللبناني على جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل التي ستعقد في روما من 4 إلى 6 من آب المقبل برعاية أمريكية. وسيشدد الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري الذي سيترأسه السفير السابق سيمون كرم على ملفين أساسيين: عرقلة إسرائيل استكمال انتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية الأولى من خلال مواصلة اعتداءاتها، والبحث في المرحلة الثانية من هذه المناطق وضرورة أن تشمل مناطق واقعة بالكامل تحت الاحتلال.
0: في السياق، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الحدث أن الاجتماع المثمر بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون انعكس إيجابا على المناقشات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى خوض جولة المناقشات المقبلة بين الجانبين بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية. وكشف المسؤول أن مفاوضات روما ستركز على التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما ستبحث توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة.
1: في الغضون، نقلت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن ترتيبات صيغة الإطار تشهد مزيدا من التعقيد وسط تأكيدات

0: وأشار مصدر وزاري للجمهورية إلى أن اللقاءات ستتناول زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى واشنطن ولقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تقييم حاجات الجيش اللبناني لإتمام نجاح مهمته في المناطق التجريبية لوجستيا ودبلوماسيا، وصولا إلى إعادة الزخم الدبلوماسي العربي والدولي لعقد مؤتمر دعم خاص بالجيش قبل نهاية العام، إضافة إلى نقاش مستقبل اليونيفيل في الجنوب وإمكان إحلال قوات أجنبية بديلة عنها في حال لم يجدد لقوات حوض السلام.
1: وفي قصر بعبدة أطلع الرئيس جوزيف عون أمس السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك الوضع في القرى الجنوبية الحدودية وحاجات أهلها الصامدين فيها منذ بدء الحرب الإسرائيلية. المونسينيور بورجيا أكد من جهته أن قداسة البابا لاون الرابع عشر يتابع عن قرب الوضع في لبنان، وهو يعبر عن اهتمامه وصلواته في العظات التي يلقيها دائما وفي المواقف التي يطلقها في خلال لقاءاته الرسمية والعامة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار فيه.
0: هذا واطلع الرئيس عون أو أطلع الرئيس عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن، وجدد رياشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية. وفي القصر الجمهوري أيضا النائب فراس حمدان على رأس وفد نيابي تغييري مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها لا سيما الجيش تشكل الضامن الوحيد للسيادة والأمن.
1: إلى ذلك قالت مصادر وزارية للشرق الأوسط إن زيارة متوقعة للرئيس نبيه بري لقصر بعبدة في الساعات المقبلة يرجح أن تكون اليوم. وحول موقف بري من المفاوضات أوضحت المصادر نفسها أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال تدميرية والقضاء على كل مقومات الحياة يرسخ هواجس رئيس البرلمان وموقفه الحذر من المفاوضات، وقالت عندما يلمس هو العكس يبنى على الشيء مقتضى، وحتى الآن لا يوجد ما يثبت العكس أو يمكن البناء عليه.
0: وفي عين التين لقاء جمع الرئيس نبيه بري إلى رئيس الحكومة نواف سلام جرى في خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والميدانية في ضوء الخروقات والتفجيرات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، إضافة إلى نتائج زيارة سلام العراق. وفي عين التين أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش الذي بحث مع بري في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. غباش زار السراي، وقد أكد الرئيس سلام أنه بمقدار ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي أسرع في طريق التعافي والازدهار.
1: في الميدان جنوبا التفجيرات والقصف الإسرائيلي من دون استكانة وسلسلة استهدافات هذا الصباح، التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لا سيما بالقصف المدفعي المستمر حتى هذا الصباح، مستهدفا النبطية الفوق وعلي الطاهر مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت فجرا أطراف القنطرة دير سريان ووادي الحجير. كما نفذت القوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات ضخمة في مشاعر المنصوري ومجد الزون. وكان العدو الإسرائيلي قد صعد من اعتداءاته يوم أمس وخلال ساعات الليل لا سيما بالتفجيرات التي ترددت أصداؤها على مساحة واسعة من الجنوب واستهدفت زوتر الشرقية وكفر تبنيت ومشاعر المنصوري وحداثة والطيب ودير سريان والقنطرة وطلوسة ومركبة مع إحراق عدد من المنازل فيها. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية ليلا وبشكل عنيف محيط القنطرة طلوسة وتلتي الدبشة وعلي الطاهر والقصير والنبطي الفقة ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وحداثة وشبعة مع حملة تمشيط واسعة طالت حداثة ووادي سلوقي والقنطرة وطلوسة. أما في العدوان الجوي فقد استهدف الطيران الحربي أمس بلدة المنصوري على دفعتين، كما شن الطيران المسير غارة استهدفت مشاع المنصوري وثلاث غارات استهدفت النبطية الفوقة، وألقت المحلقات الإسرائيلية

0: القنابل الصوتية فوق المنصوري وبيوت السياد ومحيط بلدتي ياطر بيت ليف. كذلك ألقت قنابل حارقة ومتفجرة مستهدفة مرتفع علي الطاهر من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك أعلنت اليونيفيل العثور بداية تموز على نحو 4 أطنان من المتفجرات من نيترات الأمونيوم في حاويات عليها كتابات باللغة العبرية في حولة. من المرجح أن الجيش الإسرائيلي كان يستخدمها في عمليات التفجير في جنوب لبنان. وقالت نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعين لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر التي كانت تشكله.
2: في الغضون تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ برنامجها لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف المناطق الجنوبية، مؤكدة أن استمرارها في متابعة مشاريعها الميدانية وفق الأولويات الفنية واحتياجات المناطق، بما يضمن الحفاظ على شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
1: كما تواصل المصلحة الوطنية للنهر الليطاني تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على منشآت سد القرعون، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.
2: من الجنوب إلى الشمال، متفقدا قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة شادر عكار، هنى قائد الجيش العماد رودولف هيكل العسكريين لمناسبة عيد الجيش، وشدد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية. وقال: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبه الوطني، وعطاؤنا يقابل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، وهم يجدون خلاصهم في الجيش رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية.
1: أمنيا، وجهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ضربة استباقية إلى تنظيم داعش بعدما أوقفت شابا سرق مبلغ 400,000 دولار أمريكي من خزنة والده، ليتبين في خلال التحقيقات أنه حول الأموال إلى سوريا لصالح التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية أو في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لفرانس بريس بأن التحقيق أظهر أن الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم 3 أشخاص موقوفين أساسا في سجن القب في طرابلس، تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا، إضافة إلى 2 آخرين يرجح أنهما فر إلى سوريا.
2: أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عددا من المواد الأساسية في قانون إصلاح المصارف، ودعا كنعان إلى جلسة تعقد يوم الخميس لمتابعة البحث في المواد المتبقية.
1: اجتماع لجنة المال انعقد على وقع استهداف المودعين الفروع المصرفية في الشارع، وقد أقدم عدد من المتظاهرين على إدرام النار أمام مدخل فرع بنك بيبروسي سن الفيل والتعرض لبنك بيروت المقابلة. كذلك أقدموا على إضرام النار أمام مدخل فرع بنك لبنان والمهجر في المكلس. ومما قاله عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمينة:
3: ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد، نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صدقة، نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
1: قانون إصلاح المصارف إلى أين؟ نسأل الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل. دكتور غبريل، صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: لجنة المال والموازنة أمس يعني وصلت إلى المادة 21 من هذا المشروع القانون في إصلاح المصارف لتستأنف اجتماعها يوم الخميس. السؤال يبقى أو المطروح: ماذا بعد أعمال هذه الخطوة؟ ما هي نتائجها طالما أن مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع ما زال يخضع أولا لمراجعة الحكومة، وثانيا هناك تعديلات وملاحظات يريدها صندوق النقد الدولي؟
4: اللي عم بتقوم فيه لجنة المال والموازنة هو إجراء تعديلات على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يلي هو أقره مجلس النواب من سنة تقريبا، يعني هو قانون ولكن لم يبدأ تطبيقه. فعند انتهاء لجنة المال والموازنة من كل هذه التعديلات، إن كانت أراء صندوق النقد الدولي أو الشؤون التقنية اللي تم الاتفاق عليها بين مصرف لبنان ووزارة المالية، سيعرض هذا القانون مجددا على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
1: صحيح.
4: ولكن لن يطبق هذا القانون قبل الانتهاء من التصويت على مشروع قانون استرداد الودائع. ولغاية اليوم لم تبدأ لجنة المال والموازنة دراسة هذا الموضوع، لأنه مثل ما تفضلت في لجنة وزارية عم تعيد النظر بمضمونه. فالموضوع بده وقت، وموضوع استرداد الودائع أنا برأيي بين دراسة اللجنة الوزارية وإعادته إلى لجنة المال والموازنة ودراسته من قبل لجنة المال والموازنة وعرضه على الهيئة العامة لن يحصل قبل الفصل الأول من 2027. وعندما يصوت مجلس النواب على قانون استرداد الودائع، ساعتها يدخل حيز التنفيذ قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هن مرتبطين ببعض بشكل مباشر.
1: دكتور غبريل، يعني المواطن اللبناني العادي يضع علامات استفهام حول استرداد ودائعه وجن عمره، هل أنت متفائل؟
4: لأكيد كل مودع وكل مواطن حتى يلي ما عنده ودائع بالقطاع المصرفي يجب أن يسأل أين صارت هذه القوانين وهذه الوعود وهذه الخطط. يعني مسألة الوقت، مرور الوقت بيأثر على القدرة الشرائية لهذه الأموال. حتى لو القانون أدى إلى استرداد $100,000 على 4 سنوات. فأكيد هذا موضوع يؤثر على ثقة، على ثقة المودع، على ثقة المواطن، على ثقة المغترب، على ثقة من يريد أن يستثمر بلبنان. مشان هيك في ضرورة للإسراع بإقرار هذه القوانين، ولكن أيضا بالتوازي في إصلاحات أخرى يجب أن تقر وتطبق من أجل استعادة الثقة، مثل إعادة هيكلة القطاع العام، مثل تطبيق حكم القانون، مثل معالجة موضوع الاقتصاد الظل، وبالتحديد المؤسسات المالية الغير مرخصة والغير شرعية والتي لا تخضع لرقابة مصرف لبنان، وضرورة إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وعن لائحة البلدان المرتفعة المخاطر للاتحاد الأوروبي.
1: دكتور غبريل، سؤال حول الزيادة على رواتب القطاع العام، من أين ستأتي هذه الزيادة؟ هل هناك ضرائب جديدة TVA ليعود المواطن ليدفع من جيبه أخيرا؟
4: واضح أنه هناك مسعى لزيادة رسوم وضرائب. يعني شهدنا الرسم على صفيحة البنزين بشباط الماضي
1: 300,000.
4: ما علقت العمل فيه الحكومة عند ارتفاع أسعار النفط بالعالم مثل ما صار بغير البلدان. صار في تسهيلات للمواطنين وللشركات، وشفنا المحاولة رفع الرسوم التي تسمى ضرائب بيئية. وبعد في مرسوم القانون بالأحرى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، والحكومة هي عم بتفتش على مصادر لتمويل نفقاتها. للأسف الاتجاه هو لزيادة ضرائب ورسوم مثل ما شفنا لحد هلأ، ولكن في مصادر أخرى بديلة، مثلا مكافحة التهرب الجمركي. السنة الماضية فاتورة الاستيراد بلغت $21 مليار، بينما الإيرادات الجمركية بلغت $200 مليون، مفروض تكون مرتين أكثر من هيك الإيرادات الجمركية. لذلك يجب أن يكون إصلاح جذري بموضوع التعرفة الجمركية من خلال إلغاء كل التعرفة الجمركية واستبداله بالضريبة على القيمة المضافة يلي هي أسهل ضريبة للتحصيل. بس الاستمرار بزيادة النفقات واللجوء إلى ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة لتمويلها، هيدا مش بس رح يأثر على التضخم وعلى النفقات العامة، رح يأثر على الثقة وعلى القدرة الشرائية.
1: شكرا للخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل.
2: حياتيا تواصل وزارة الاقتصاد جولاتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق اللبنانية على محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة ولا سيما المازوت بهدف ضمان نظام التوزيع ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
1: وأمام وزارة الطاقة ناشد تجمع أصحاب المولدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة.
5: طالب اليوم جدول آلية احتساب أسعار المحروقات أسبوعيا من وزارة الطاقة بشكل شفاف وواضح، وقف الاحتكار وإلزام الشركات بتسليم مادة المازوت وفق السعر الرسمي، تشديد رقابة وزارة الاقتصاد على سوق المحروقات لا على أصحاب المولدات فقط، اتخاذ خطوات جدية لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل والمؤسسات.
2: أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الثوري الإيراني حاولت تنفيذ هجوم مباغت على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع نجحت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية ولا سيما الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن.
1: إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة السعودية والجيش الأمريكي تنفيذ ضربات نوعية محددة مشتركة ضد أهداف تابعة لميليشيا موالية لإيران موجودة على أراضي العراق مرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة كما قالت.
2: في المقابل قالت حركة أنصار الله أسقطنا طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء صعبة.
1: تزامنا بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسبل ضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن الخطة العمانية تقترح آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق تعتمد على مساهمات مالية طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ من دون منح إيران سيطرة منفردة. وقال مسؤول إيراني إن طهران لم تقدم ردها بعد على الخطة التي تحظى بتأييد إقليمي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصف اللقاء بالجيد، لافتا إلى أن المناقشات ركزت على منح كييف تراخيص إنتاج صواريخ اعتراض من تراس باتريوت، وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية مع روسيا.
1: هذا واستضاف ترامب في البيت الأبيض كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني في وقت تمر فيه حربا إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة وفي ظل تغيير ملحوظ في علاقته مع الزعيمين.
2: تزامنا أبلغ وزير الخارجية الأوكراني نظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي بأن الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين كان غير مقصود وأن كييف لا تسعى إلى أي تصعيد. عراقجي الذي قال أن إيران لا تسعى أيضا إلى تصعيد أوضح أن أي اعتداء على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول، مؤكدا ضرورة تعويض الخسائر الناجمة عن الهجوم.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم داعش في محافظة حلب وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت حكومية وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ولا سيما في الداخل وانخفاضها على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتبوا عباب الدكان، خسروا بالماتش التليان، وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
1: الفرق شاسع وكبير بين التاريخ والسرديات. صحيح أن الاثنين يتحدثان عن الماضي، ولكنهما يختلفان في المنطلقات والأهداف. التاريخ علم يقوم على القواعد والإثباتات الصحيحة والبراهين القاطعة والوثائق والبيانات والمخطوطات والأثار والشهود والشهادات. أما السرديات فتقوم على الحكايات والروايات الشعبية الدرامية التي يتناقلها الناس عن حدث معين، قد تحذف منه وقائع وتضاف إليه أخرى من نسج الخيال والأيديولوجيات والمصالح الشخصية والصراعات التاريخية، بأسلوب تمتزج فيه العاطفة بالرأي الشخصي وبالتحليل السياسي الفئوي خدمة لمشروع أو هدف آني. مناسبة هذا الكلام هي التعليقات التي رافقت احتفال تطويب البطريرك الياس لحويك في شأن مشروع دولة لبنان الكبير، وتحميل الطباوي الجديد مسؤولية ما عاشه لبنان واللبنانيون على مدى سنوات القرن الماضي من خلافات واختلافات وانقسامات وحروب ومآس وقتلى وجرحى ومهجرين ومهاجرين وخسائر اقتصادية. وقد وصل البعض في مقاربته لمشروع دولة لبنان الكبير الذي ناضل من أجله البطريرك لحويك إلى حدود المحاكمة التاريخية والإدانة القاطعة، مستندا إلى سرديات سياسية تخدم أيديولوجيات حزبية يسعى أصحابها منذ عقود إلى تغيير النظام القائم في لبنان واستبداله بنظام آخر على خلفية رؤيتهم إلى التعاطي مع الصراعات والخلافات الطائفية والمذهبية التي تعصف بلبنان والمنطقة. لسنا في صدد إبداء الرأي في المشاريع الفيدرالية والاتحادية التي يدعو إليها البعض، ولكننا في صدد لفت الانتباه إلى المنهجية الخاطئة المعتمدة في تحميل مسؤولية الأخطاء والخطايا في الإدارة السياسية والتدبير الوطني التي شهدها لبنان بعد إعلان دولة لبنان الكبير إلى شخص رحل بعد عقد من التأسيس وترك الإدارة لطبقة سياسية وحزبية على مدى 9 عقود مضت. لن أغوص في التفاصيل السياسية والأمثلة والمقارنات والشواهد، فالحديث في هذا المجال يطول ويتشعب، لكني رأيت من المناسب أن أنقل إلى المستمعين الرأي الأخلاقي لأحد أحبار الكنيسة المارونية خلال نقاشنا لهذه المسألة. قال: إن اعتماد المنهجية التي يتبعها من يحاكمون لحويك يمكن أن يبرر محاسبة الله على خلقه للبشرية وعلى وجود الشر في هذا العالم وعلى الحروب الدينية التي تلت هذا الخلق، وهي يمكن أن تبرر للبعض محاسبة المسيح على تحمله آلام الصليب وبالتالي توريثنا كنيسة الاستشهاد في سبيل الإيمان. ويختم: لقد آن الأوان للبشرية عموما واللبنانيين خصوصا وللمسيحيين تحديدا عوض أن يرموا كرة المسؤولية يمينا ويسارا، أن يقروا ويعترفوا بمسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة عن الشر الذي يعاني منه العالم ولبنان، وأن يتخذوا بهدوء وشجاعة الخطوات اللازمة لبناء العدل وإحلال السلام والاستقرار. فلنطلب من أجل ذلك شفاعة الطباوي البطريرك مالياس بطرس لحويك بعدما رفعت صورته على مذابح الكنيسة الجامعة.
0: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لقاء ترامب نتنياهو غموض لبنانيا واتفاق على منع النووي الإيراني، مسؤول إسرائيلي: ترامب لم يطلب الانسحاب من أي قطاع، وكاتس: لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان. على أبواب مفاوضات روما، لبنان سيركز على العرقلة الإسرائيلية وتوسيع المناطق التجريبية. زيارة متوقعة لبري لقصر بعبدة اليوم وبن فرحان السبت في بيروت. الجنوب على تصعيده: تفجيرات وقصف واليونيفيل، العثور على 4 أطنان من نترات الأمونيوم في حولة. العماد هيكل من الشمال لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر. حركة المودعين إلى الشارع واستهداف مصارف وإصلاح المصارف إلى جلسة جديدة غدا. ضربات سعودية أمريكية نوعية تستهدف حلفاء إيران في العراق والحوثي، أسقطنا طائرة سعودية في صعدة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في اعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار الى الوقف الكامل للاعمال العدائيه، ووسع ولايه اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
2: Security بالفعل بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن، وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم. فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحدى المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه. لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاما من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجيا. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة، ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف، وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية. وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، ألان شديد خليفي، والمخرج روي جبور.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لقاء ترامب نتنياهو غموض لبناني إيراني، اتفاق على منع النووي. مسؤول إسرائيلي: ترامب لم يطلب الانسحاب من أي قطاع. وكاتس: نقلنا نموذج غزة إلى جنوب لبنان. على أبواب مفاوضات روما: لبنان سيركز على العرقلة الإسرائيلية وتوسيع المناطق التجريبية. زيارة متوقعة لبر قصر بعبد اليوم، عون غدا في تركيا، وبن فرحان السبت في بيروت. الجنوب على تصعيده: تفجيرات وقصف. واليونيفيل: العثور على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم في حولة. العماد هيكل من الشمال لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر. حركة المودعين إلى الشارع واستهداف مصارف وإصلاحها مجددا على طاولة لجنة المال الخميس. ضربات سعودية أمريكية نوعية تستهدف حلفاء إيران في العراق. وآلية إقليمية جديدة لإدارة هرمز.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. خلافاً لما كان متوقعاً، لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض لم يظهر مسار الملف اللبناني على أبواب مفاوضات روما ابتداءً من الرابع من الشهر المقبل، وإن كان قد حضر على الطاولة البيضاوية من خلال تسريبات إسرائيلية تحدثت عن عدم طلب ترامب من نتنياهو الانسحاب من أي قطاع. ليطرح السؤال هنا، هل غياب هذا الطلب الأمريكي في حال صحة يضع علامة استفهام حول تعهد ترامب للرئيس عون بالضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة جنوبا ويهدد تنفيذ المناطق التجريبية في مراحلها اللاحقة، أم أن التفاهمات جرت تحت الطاولة البيضاوية وحده؟ الملف الإيراني بدأ واضحا مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. من انتظار أن يتكشف غموض القمة الأمريكية الإسرائيلية مساعي دبلوماسية عربية باتجاه بيروت التي يصلها الموفد السعودي يزيد بن فرحان السبت. أما في الحراك الداخلي، زيارة مرتقبة للرئيس نبيه بري قصر بعبد اليوم بعد طول غياب. في الإقليم، التصعيد سيد الموقف، ضربات مشتركة سعودية أمريكية ضد أهداف تابعة لحلفاء إيران في العراق ردا على استهداف المنشآت البترولية في المملكة. البداية من البيت الأبيض.
1: إذن الملفان الإيراني واللبناني حضرا في اجتماع مغلق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. في الملف اللبناني لا كلام علنيا، إلا أن مسؤولا إسرائيليا في واشنطن قال أن ترامب لم يطالب في خلال الاجتماع بانسحاب إسرائيلي من أي قطاع من دون أن يحدد ما إذا كان المقصود جنوب لبنان أو قطاع غزة أو مناطق أخرى تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك خلافا لما كان متوقعا من أن واشنطن ستطلب من تل أبيب تقليص وجودها العسكري في عدد من الجبهات ولاسيما في لبنان بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالانسحاب المرحلي وانتشار الجيش اللبناني. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن محادثات ترامب نتنياهو شملت أيضا صيغة الإطار المتعلقة بلبنان وتوسيع اتفاقيات أبراهام.
0: نتنياهو أشار إلى أن المحادثات مع ترامب تناولت مختلف الملفات في مقدمها الملف الإيراني، وأكد أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على السلاح النووي إلى جانب أهداف أخرى، واصفا اجتماعه بترامب بالرائع ومن أفضل اللقاءات على الإطلاق. وقبل ساعات من قمة ترامب نتنياهو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ترامب يدرك أننا لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، وأضاف لقد دمرنا 70% من القطاع ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين. المتحدثة باسم البيت الأبيض اكتفت بوصف الاجتماع بأنه جيد ومثمر من دون الإعلان عن تفاهمات محددة بشأن الانسحاب أو العمليات العسكرية.
1: وسط هذه الأجواء، يتركز الاهتمام الرسمي اللبناني على جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل التي ستعقد في روما من الرابع إلى السادس من آب المقبل برعاية أمريكية، وسيشدد الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري الذي سيترأسه السفير السابق سيمون كرم على ملفين أساسيين: عرقلة إسرائيل استكمال انتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية الأولى من خلال مواصلة اعتداءاتها، والبحث في المرحلة الثانية من هذه المناطق وضرورة أن تشمل مناطق واقعة بالكامل تحت الاحتلال.
0: في السياق، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الحدث أن الاجتماع المثمر بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون انعكس إيجابا على المناقشات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى خوض جولة المناقشات المقبلة بين الجانبين بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية. وكشف المسؤول عن أن مفاوضات روما ستركز على التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما ستبحث في توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة.
1: في الغضون، نقلت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن ترتيبات صيغة الإطار تشهد مزيدا من التعقيد وسط تأكيدات إسرائيلية برفض الانسحاب من لبنان والتخطيط لتثبيت الواقع الأمني الحالي في شكل دائم، بل لتوسيعه بإطلاق العنان لحرب جديدة.
0: على خط المساعي الخارجية يشهد لبنان حركة دبلوماسية عربية، وفي ظل التحضير لزيارتي رئيس الجمهورية جوزيف عون المرتقبتين السعودية وتركيا التي يزورها غدا، يصل مستشار وزير الخارجية السعودية للشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان السبت إلى بيروت حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة. وأشار مصدر وزاري للجمهورية إلى أن اللقاءات ستتناول زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى واشنطن ولقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تقييم حاجات الجيش اللبناني لإتمام نجاح مهمته في المناطق التجريبية لوجستيا ودبلوماسيا، وصولا إلى إعادة الزخم الدبلوماسي العربي والدولي لعقد مؤتمر دعم خاص

0: مصمدين فيها منذ بدء الحرب الإسرائيلية. المونسنيور بورجيا أكد من جهته أن قداسة البابا لون الرابع عشر يتابع عن قرب الوضع في لبنان، وهو يعبر عن اهتمامه وصلواته في العظات التي يلقيها دائما وفي المواقف التي يطلقها في خلال لقاءاته الرسمية والعامة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار فيه.
1: هذا وأطلع الرئيس عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن، وجدد رياشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية. هذا وزار القصر الجمهوري النائب فراس حمدان على رأس وفد نيابي تغييري، وأكد أن الدولة بمؤسساتها لا سيما الجيش تشكل الضامن الوحيد للسيادة والأمن.
0: إلى ذلك، قالت مصادر وزارية للشرق الأوسط إن زيارة متوقعة للرئيس نبيه بري لقصر بعبدة في الساعات المقبلة يرجح أن تكون اليوم. وحول موقف الرئيس بري من المفاوضات، أوضحت المصادر نفسها أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال تدميرية والقضاء على كل مقومات الحياة يرسخ هواجس رئيس البرلمان وموقفه الحذر من المفاوضات. وقالت عندما يلمس العكس يبنى على الشيء مقتضاه، وحتى الآن لا يوجد ما يثبت العكس أو يمكن البناء عليه.
1: وفي عين التين، لقاء جمع الرئيس نبيه بري إلى رئيس الحكومة نواف سلام جرى في خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والميدانية في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، إضافة إلى نتائج زيارة سلام العراق. وفي عين التين أيضا، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش الذي بحث مع بري في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والإماراتي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. غباش زار السرايا، وقد أكد الرئيس سلام أنه بمقدار ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متمتينا يمكن أن يمضي أسرع في طريق التعافي والازدهار. في قراءة لما خرج به لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، نسأل النائب سعيد الأسمر. سعادتك صباح الخير.
2: صباح النور.
1: على ما يبدو أن الاجتماع كان غامضا، لم يتظهر شيء أو يعلن شيء حول المسار اللبناني، برأيك لماذا هذا الغموض؟ هل هناك اتفاقيات ربما تحت الطاولة؟
2: من دون شك هناك رسم جديد للواقع في هذه المنطقة عربه الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق كامل مع الإسرائيلي، وعندما هناك تنظيم جديد لمنطقة بأكملها يكون الغموض سيدها، وخاصة أن هناك الوضع الأمني متقلب مع إيران من جهة ومع لبنان من جهة أخرى، رغم هناك إصرار أمريكي على إنجاح اتفاق الإطار في لبنان، هناك إصرار أمريكي على إجبار الإسرائيلي على التزام بالانسحابات التي تم الاتفاق عليها في روما والإسراع في تطبيقها، لم يكون هناك تصريحات علنية على ما يبدو، ولكن المسار يبدو أنه ذاهب في لبنان باتجاه تسريع هذه الوتيرة، لأنه إن بقيت كما هي عليه تكون قد حكمها الفشل، ونحن لا نريد الفشل لهذا الاتفاق، بل نريد تطبيقه بطريقة جيدة وبطريقة ممتازة وبطريقة ممكن أن يرى فيها الناس أن هناك انسحاب جدي، وهذا الانسحاب لن يتم كاملا إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه، لأن هذا هو الهم الأول والوحيد للدولة اللبنانية من جهة وللأمريكي من جهة أخرى، كما للإسرائيلي، وهذا اتفاق لكل الجهات على هذا الموضوع. لأن يخرج لبنان هذا الأتون يجب أن نبدأ ببسط سلطة الدولة كاملة ووحدها على كامل الأرض.
1: أستاذ أسمر، إنما هناك يعني قول المسؤول الإسرائيلي بأن الرئيس ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي قطاع، مقابل كلام أو تشديد من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بأن نموذج غزة قد انتقل إلى لبنان ولن ننسحب من المنطقة الأمنية. يعني كيف تقرأ هذه المعادلة في ظل ما تفضلت وقلته؟
2: الواضح بشكل هيك مبسط أن

0: إسرائيل طبعا هدفها كان ولا يزال وتقول أنها لن تنسحب قبل أن تكون قد جردت حزب الله من سلاحها، وهدفها الأول والوحيد هو حماية شمال إسرائيل وحماية حدودها من أي اعتداء ممكن أن يكون متجدد. ولحماية هذا الشمال يجب أن يكون هناك قوة شرعية وحيدة على هذه الأراضي اللبنانية، فمن مصلحة إسرائيل أن تكون الدولة هي الحاضر الوحيد على هذه الأراضي، ولذلك هي تقول أنها لن تنسحب ضمن أي اتفاق انسحاب شامل قبل أن يكون انتهى هذا الموضوع. من هنا يمكن قراءة موقف إسرائيل، ولكن من مقلب آخر اتفاق الإطار التي إسرائيل تريد ربما أن تتهرب منه، هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض على الطرفين ضرورة تطبيقه والاتفاق على تجربة هذه المناطق التي ممكن أن تؤدي لاحقا إلى انسحاب كامل. والهدف اللبناني أولا وأخيرا هو انسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة أراضيه، لأنه لا يمكن أن تقبل الدولة اللبنانية أن تبقى إسرائيل محتلة لأي جزء من الأراضي اللبنانية، كما لا يمكن للدولة اللبنانية بالمقابل أن تقبل أن يكون هناك فريق مسلح آخر ممكن أن يذهب بلبنان إلى مغامرة جديدة كما حصل.
1: نعم أستاذ أسمار، يعني بعد انقطاع الرئيس بري مبدئيا اليوم في قصر بعبدة، ماذا تقرأ في هذه الخطوة؟
0: رئيس بري للصراحة كان منذ الأول هو يعني لديه موقف واضح ألا وهو خلف الدولة ومع الدولة وهو الحريص على هذه الدولة، ولكن بنفس الوقت هو عراب الطائفة الشيعية، وللأسف نتكلم هنا كطائفة، أن الطائفة حاولت حزب الله أن يصورها كأنها هي المستهدفة، حاول حزب الله أن يصور وكان جزء من الشعب اللبناني هو المستهدف في هذه الحرب أو في هذه القرارات التي تأخذها الدولة، والذي هو غير صحيح أبدا، لأن من هو المستهدف هو سلاح حزب الله فقط لا غير، إن كان من قبل الدولة اللبنانية أو كان من قبل الخارج، لأنه لم يشرب إلا الويلات إلى ركن. هذا من جهة، ومن هنا ممكن أن نفهم موقف بري الداعم للدولة اللبنانية والذي ضمنيا هو داعم للانسحاب ولنجاح هذه المبادرة، أنه يريد أن يحافظ على تماسك هذه الطائفة عبر عدم زرع الشكوك بين حزب الله وبقية المكونات، وأن يظهر نفسه الحريص على حزب الله كما هو حريص على حركة عمل وبقية الأفريقاء. ولكن نعول أن يكون دولة الرئيس بري هو أولا الذي يضع الدولة اللبنانية في نصب أعينه وقبل كل شيء، وأن يكون هو المطمئن بحزب الله أنه لا أحد يريد أن يستهدفه، وسلاحه هو سلاح لم يدمر إلا الجنوب الذي بناه دولة الرئيس بري الذي كان هو له الفضل الأكبر في إعادة هندسته وظهوره كما هو بأفضل حلة، والذي دمر بعد لاحقا من قبل حزب الله.
1: شكرا للنائب سعيد الأسمر.
2: في الميدان جنوبا، التفجيرات والقصف الإسرائيلي من دون استكانة وسلسلة استهدافات هذا الصباح، التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لا سيما بالقصف المدفعي المستمر حتى هذا الصباح، مستهدفا النبطية الفوق وعلي الطاهر مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت فجرا أطراف القنطرة دير سريان ووادي الحجير. كما نفذت القوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات ضخمة في مشاعر المنصور ومجد الزون، وكان العدو الإسرائيلي قد صعد من اعتداءاته يوم أمس وخلال ساعات الليل لا سيما بالتفجيرات التي ترددت أصدائها على مساحة واسعة من الجنوب، واستهدفت زوتر الشرقية وكفر تبنيت ومشاعر المنصوري وحداثة والطيب ودير سريان والقنطرة وطلوسة ومركبة، مع إحراق عدد من المنازل فيها. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية ليلا وبشكل عنيف محيط القنطرة طلوسة وتلتي الدبشة وعلي الطاهر والقصير والنبطي الفوق ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وحداثة والشبعة، مع حملة تمشيط واسعة طالت حداثة ووادي سلوكي والقنطرة وطلوسة. أما في العدوان الجوي فقد استهدف الطيران الحربي أمس بلدة المنصوري على دفعتين، كما شن الطيران المسير غارة استهدفت مشاع المنصوري وثلاث غارات استهدفت النبطية الفوقة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وبيوت السياد ومحيط بلدتي ياطر بيتليف. كذلك ألقت قنابل حارقة ومتفجرة مستهدفة مرتفع علي الطاهر من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك أعلنت اليونيفيل العثورة بداية تموز على نحو 4 أطنان من المتفجرات من نترات الأمونيوم في حاويات عليها كتابات باللغة العبرية في حولة. من المرجح أن الجيش الإسرائيلي كان يستخدمها في عمليات التفجير في جنوب لبنان. وقالت نفذ متخصصو إزالة المتفجرات في اليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر التي كانت تشكله.
2: في الغضون تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ برنامجها لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف المناطق الجنوبية، مؤكدة استمرارها في متابعة مشاريعها الميدانية وفق الأولويات الفنية واحتياجات المناطق، بما يضمن الحفاظ على شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
1: كما تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على منشآت سد القرعون، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش.
2: من الجنوب إلى الشمال، متفقدا قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة شدر عكار، هنأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل العسكريين لمناسبة عيد الجيش، وشدد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية. وقال نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبه الوطني، وعطاؤنا يقابل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، وهم يجدون خلاصهم في الجيش رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع المؤسسات العسكرية.
1: أمنيا، وجهت شعبة المعلومات ضربة استباقية إلى تنظيم داعش بعدما أوقفت شابا سرق مبلغ 400,000 دولار من خزنة والده، ليتبين في خلال التحقيقات أنه حول الأموال إلى سوريا لصالح التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية أو في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لفرانس بريس بأن التحقيق أظهر أن الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم 3 أشخاص موقوفين أساسا في سجن القطب في طرابلس تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا، إضافة إلى شخصين آخرين يرجح أنهما فر إلى سوريا.
2: أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عددا من المواد الأساسية في قانون إصلاح المصارف، ودعا النائب كنعان إلى جلسة تعقد يوم الخميس لمتابعة البحث في المواد المتبقية.
1: اجتماع لجنة المال انعقد على وقع استهداف المودعين الفروع المصرفية في الشارع، وقد أقدم عدد من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل فرع بنك بيبروس في سن الفيل والتعرض لبنك بيروت المقابل له. كذلك أقدموا على إضرام النار أمام مدخل فرع بنك لبنان والمهجر في المكلس. ومما قاله عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانة:
4: ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد، نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صدقة، نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
1: الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أوضح أن التعديلات التي توجيهها لجنة المال والموازنة على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لا تعني أن القانون سيصبح نافذا فور إقراره. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر غبريل أن مسألة مرور الوقت ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية لأموال المودعين، كما على الثقة بالقطاع، محذرا من استمرار زيادة النفقات واللجوء إلى ضرائب لتمويلها.
5: عم بتقوم فيه لجنة المال والموازنة هو إجراء تعديلات على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. فعند انتهاء لجنة المال والموازنة من كل هذه التعديلات سيعرض هذا القانون مجددا على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، ولكن لن يطبق هذا القانون قبل الانتهاء من التصويت على مشروع قانون استرداد الودائع، ولغاية اليوم لم تبدأ لجنة المال والموازنة دراسة هذا الموضوع. فالموضوع بده وقت، وموضوع استرداد الودائع أنا برأيي بين دراسة اللجنة الوزارية وإعادته إلى لجنة المال والموازنة ودراسته من قبل لجنة المال والموازنة وعرضه على الهيئة العامة لن يحصل قبل الفصل الأول من 2027.
1: المواطن اللبناني العادي يضع علامات استفهام حول استرداد ودائعه، هل أنت متفائل؟
5: مسألة مرور الوقت بيأثر على القدرة الشرائية لهذه الأموال. حتى لو القانون أدى إلى استرداد $100,000 على 4 سنوات، مشان هيك في ضرورة للإسراع بإقرار هذه القوانين، ولكن أيضا بالتوازي في إصلاحات أخرى يجب أن تقر.
1: الزيادة على رواتب القطاع العام، من أين ستأتي هذه الزيادة؟
5: واضح أنه هناك مسعى لزيادة رسوم وضرائب. شهدنا الرسم على صفيحة البنزين بشباط الماضي، ما علقت العمل فيه الحكومة عند ارتفاع أسعار النفط بالعالم، وشفنا المحاولة رفع الرسوم التي تسمى ضرائب بيئية، وبعد في مرسوم القانون بالأحرى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، والحكومة هي عم بتفتش على مصادر لتمويل نفقاتها. للأسف الاتجاه هو لزيادة ضرائب ورسوم مثل ما شفنا لحد هلا، ولكن في مصادر أخرى بديلة، مثلا مكافحة التهرب الجمركي. بس استمرار بزيادة النفقات واللجوء إلى ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة لتمويلها، هيدا مش بس رح يأثر على التضخم وعلى النفقات العامة، رح يأثر على الثقة وعلى القدرة الشرائية.
2: حياتيا تواصل وزارة الاقتصاد جولاتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق اللبنانية على محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوفرة لا سيما المازوت، بهدف ضمان نظام التوزيع ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
1: وأمام وزارة الطاقة ناشد تجمع أصحاب المولدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة.
2: أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الثوري الإيراني حاولت تنفيذ هجوم مباغت على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع نجحت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية ولا سيما الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن.
1: إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة السعودية والجيش الأمريكي تنفيذ ضربات نوعية محددة مشتركة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران موجودة على أراضي العراق، مرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة بحسب تعبير القوات المسلحة السعودية.
2: في المقابل قالت حركة أنصار الله أسقطنا طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء صعدة.
1: تزامنا بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسبل ضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي دبلوماسي غربي أن الخطة العمانية تقترح آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق تعتمد على مساهمات مالية طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ من دون منح إيران سيطرة منفردة، فيما قال مسؤول إيراني إن طهران لم تقدم ردها بعد على الخطة.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي الذي وصف اللقاء بالجيد، لافتا إلى أن المناقشات تركزت على منح كييف تراخيص إنتاج صواريخ اعتراض من طراز باتريوت، وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية مع روسيا.
1: هذا واستضاف ترامب في البيت الأبيض كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني في وقت تمر فيه حرب إيران أوكرانيا بمرحلة حاسمة.
2: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في الداخل وانخفاضها على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

0: كان في هذه النشرة لقاء ترامب نتنياهو غموض لبنانيا وإيرانيا اتفاق على منع النووي. مسؤول إسرائيلي: ترامب لم يطلب الانسحاب من أي قطاع. وكاتس: نقل نموذج غزة إلى جنوب لبنان. على أبواب مفاوضات روما: لبنان سيركز على العرقلة الإسرائيلية وتوسيع المناطق التجريبية. زيارة متوقعة لبري قصر بعبد اليوم وعون غدا في تركيا، وبن فرحان السبت في بيروت. الجنوب على تصعيده: تفجيرات وقصف باليونيفل، العثور على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم في حولة. العماد هيكل من الشمال: لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر. حركة المودعين إلى الشارع واستهداف مصارف وإصلاحها مجددا على طاولة لجنة المال الخميس. ضربة سعودية أمريكية نوعية تستهدف حلفاء إيران في العراق، وآلية إقليمية جديدة لإدارة هرمز.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 8 جرام ب $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40
1: ألو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرن البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها
2: صوت كل لبنان

بهالصبحية يلي رح تكون كلها طاقة إيجابية وأمل وحب، ويلي رح نترافق فيها سوا من هلأ للساعة 10:10. حذروا مين معي مخرج

0: روي شو هيدا يا روي؟
1: يا ندى يا ندى اسمك لما ينقال يرقص
0: هو. اول شي شو هالغنية يا روي؟ شو هالمفاجأة؟ شو عامل؟ وينك يا زفان؟ لا اليوم اكيد زفان راجع على لبنان، وراجع سباحة من بلجيكا على لبنان.

روي، أول شي بدي لك تحيات كتيرة من المستمعين، والكل عم بيقول أنه أكيد معك روي جبور. حتى قبل ما قلت روي يعني عم بتطلع الوقت، سناء محمود الأحمدية بيقول لك برافو روي. في أرقام كمان ما بعرف مين أصحابها، شو عملت يا روي ولعتها؟

هلا في الحزب الالكتروني لازافين بلش يتحرك يا روي، عم يسألوا كمان انت شو بتحط اغاني لازافين؟

يعني بين أوكلير دو لا لون وبين غنية ندى وين صرنا بالأغاني. وعلى فكرة يعني قدي تغير المجهود وين صار الذكاء الاصطناعي بالفن بالإعلام بالسياسة. أقولكم بكرة كمان عم نشوف هيك AI شخصيات سياسية مثل ما شفنا عم نشوف نشرة أخبار وريبورتر ومذيعين.

0: هلا الكلمات كمان مين كتبهم روي؟ انت ولا انت كتبتهم وحطيتهم على الاي اي والاي اي عمل الغنية. خلينا نسمع رسائل صوتية. اول رسالة من محمود.
1: صباحو صباحو ندى، صباحو يعطيك العافية. يعني زغان قعد 3-4 سنين ما حدا ألف له شعر ولا ألف له غنية يا عم، كيف هيك؟ مع أنه قال لهم ألفوا لي شعر، عملوا لي غنية زغان، يعني ما بعرف كيف قوية هيدي. هلا
0: في طرف عينك حكاية الوسط قوية يا محمود.
2: والله ما شفت مثلك بزين وبهالتمام.
3: لك صباح الخير يا ست الستات، شو عم بيصير؟ انا هلا لا قدرت يعني اطوار يعني كون معكم لانه كان عندي شغله، بقى حاستكم مولعين اليوم. يلا يلا يا روي حبيب قلبي، وشوفوا زبان ما تقليلي جاي اليوم حبيب قلبي. بعدين يا ست ندى شو هالشياكه، شو هالالقاء الحلو، وشو بدي اقول لك، خلص عجز لساني عن الكلام. كانت كتير مقابله حلوه امبارح معك، والله يوفقك ولبقلك الابيض.
0: مرسي رين، مرسي مرسي، كتير بهمني رايك وبحب هيك انه تكونوا عم تحضروا تلفزيون لبنان وتحضروني. هلا بدك تعرفي شو صار، مولعينا نحن وزفان وراي عامل لي غنيه، اسمعي.

بونجور ندى، صبحية ندى. يعني في كتير بلوموني انه حكي بيكون قاسي، بس انه مش معقول واحد يسكت اليوم الصبح على على مش على المنار، لا على الاو تي في، عم بيقروا اقوال الصحف. المارشيت النهار بتقول انه في نيترات بحسوا بخصوا حزب الله انكمشوا بالجنوب. طيب الاو تي في كمان برجع بردد، مش المنار، الاو تي في بتقول بينتقدوا بينتقدوا وبيخدوها بمسحة، انه شو هالحكي هيدا، معقولي هالحكي؟ وبابا لا ما بيصير هيك، ما بيصير هيك. وينو قانون الاعلام؟ انه ليش بعده التلفزيون بعده ماشي هيدا الاو تي في بيعتبروا حالهم هني بيصلوا كل نهار بيصلوا قال وبيمشوا مع مع مع مع المقاومة الإسلامية؟ كيف تركب هاي وكامي كيف تركب هاي يه شيء منه يعني معلي شيء بدون انتقادات يعني هذا الواقع. يسعد صباحي.

يا أندري خلي لي مزاجك رايق يا عمي. ليه أنت هالقد صديق؟ ليه بتسمع تلفزيون وأنت بتكرهون وما بتتقبلون؟ طب ما تطلع كم كانال في عندك على هالتلفزيون. شو تلفزيونك مبرمج بس على الأو تي في؟ على فكرة تحية لكل زملائنا بالأو تي في وبكل المحطات الإعلامية الزميلة.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحي. بدنا ندعي جميعا اليوم الصبح، بركي ربنا هيك بيسمعنا، انه الله يشفي أندري من عقدة العونية. وبدنا نقول له لأندري يا عم ما تفوتوا على الاو تي في، شيلها من عندك عن التلفزيون، شيلها ما تحطها لانه رح تعمل لك مشاكل ضغط وقلبه. شو بدي اقول لك؟ روق يا أندري حبيبي، روق علينا شوي الصبح، دخيل اجريك روق علينا.
1: بدنا نروح.

صباح الخير صوت لبنان. صباح وندى. يعني يا استاذ اندريه مسمع الخبر على صوت لبنان الصبح يا زلمه، يعني ما بعرف وين بتسمع الاخبار، انت بتسمعها وين يعني؟ ما قالوا لقوا 4000 كيلو عليهم كتابات عبريه الامم المتحده قالت، والخبر طلع على صوت لبنان الصبح، مش ما سمعته يعني؟ هلا النهار كانت عم تكذب يعني بالموقع هذا، انه عيب علينا يقولوا هيك اصلا، يقولوا هالشيء يعني. معقول هلا يحطوا 4000 كيلو بحوله مثلا وسايت تترك لهم يهم مثلا هيك منظر تفرج عليهم؟ ما قالوا الخبر على صوت لبنان الصبح يا زلمه، عليهم كتابات عبريه ولا اسرائيل

0: وقبل ما نكمل شو عنا فقرات بصبح حياتنا بخد اتصال هاتفي. ألو
1: ألو
0: نعم
1: بونجور.
0: بونجور مين معي؟
1: معك رامز الباشا.
0: رامز تفضل شو عندك؟
1: فيني سوري فيني حط رقم تليفوني بحاجة لشغل عم معي دفتر عمومة؟
0: تفضل. يعني انت مستعد تشتغل على سيارة تاكسي؟
1: معي دفتر عمومة رقم 03-63-53-76.
0: اوكي 03-63-53-73. اذا
1: حعد لك اياه 03-63-53-76
0: 76 03-63-53-76
1: معي دفتر عمومة وبسوق.
0: اي حدا عم يسمعنا بحاجة لشوفير تاكسي رامز مستعد يكون عم يشتغل شركة او حتى افراد ان شاء الله يا رامز بتتوفق.

0: شوفي بصبحيتنا لليوم صيفية ومهرجان إيد عفوا هي صيبة عين صيفية فن ومهرجانات وأغاني جديدة مع الفنان توني كيوان. أرض المبدعين بتحتفل بالمبدعين بعالم الجمال، التفاصيل مع مؤسس الجمعية كمال بكسيني. لا وقت للوقت كتاب جديد لمي خليل، مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى.

0: ونسمع روي زيادة.
1: أنا بالنسبة إلي هو يصطفل معي بده يقعد يقعد، بس هلأ الدولة ما بعرف شو شو شو ردة فعل. أنه
0: بس خليني أوضح، روي باعت صورة لنيكولا سحناوي مع نتنياهو وعم بيعلق على الصورة.
1: أساسا كان مش عم بيجي على لبنان، بس أنه زلمة عنده مصرف قعد مع رئيس حكومة إسرائيل، سبق الدولة وسبق رئيس الجمهورية وعزمه. كان إذا واحد رياضي بده يلتقي مع واحد إسرائيلي بيقولوا له لازم تخسر بالقوة، يعني يخسر حالك ونسحب. إنه كنا هيك هلا ما بعرف أنا، يمكن لا كان أنا مع إنه نواجه الرياضي ونخسره للرياضي الإسرائيلي، بس إنه هلا هو قاعد مع رئيس وزراء ما أعرف شو ردة فعل الدولة، وهي زلمة عنده مصرف ونحن مصيادنا محجوزين بالمصرف تبعه، يعني بعد ناقص ما بعرف شو ممكن يعملوا له، يعني ممكن ما يعملوا شيء، يعني أنا أقوى من الدولة هو أصحاب المصارف.
0: هي المزبوط اللي قلتها، الكلمة المزبوط، أقوى من الدولة أصحاب المصارف، وشفنا شو عم يعملوا فينا ومصريتنا عنده. هو قاعد يتبردخ بمصريته، ساعة بيتبرع فيهم لليهود، ساعة بيعزم فيهم نتنياهو على العشاء. وعن جد كانت كتير فقعة الصورة، انه طولوا بالكم شوي بعد ما عملنا سلام، بعد ما طبعنا. وتعقيبا على كلامك، انا ابني بيلعب اسكريم ووصل بالبطولة باحدى البطولات اللي كان عم بيشارك فيها برا لاخر مرحلة، وعلى حظه السيء طلع انه بده يلعب مع لاعب اسرائيلي انسحب.

0: طبعا
1: بدي اقول صباح الخير لبوب خوري
2: بالواجب والعين بتجي تحت الحاجب والحاجب يجي وقتها وبتروح والبلعاز بيروح.
1: وصباح الخير لمحمود الأحمدي يلي مثل العادة بيسيرنا اثنيننا. برافو لروي وبيتغزل بندى والله يوفق زفان بغربته. خلينا نسمع محمود الأحمدي.
3: هذا موجود سمين تيران والله انطلاقا من نفس الفكرة هيك حبيت اليوم كمان مزيد شوي من الشعر إن شاء الله أكون موفق فيه. تقول فيها وحدي وحدي على طاولتي محبرة كأنها سؤال ووردة صغيرة منك معي وليلة باردة وريشة لا دفء في حروفها ولا رؤى تقال ودفتر يطوى على قصيدة توقفت في المطلع وتدخلين نجمة علي من نافذة الخيال وتتركين في حروف للهوى أجمل ما يقوله الجمال. شكرا محمود الأحمدي.

0: وباخذ اتصال هاتفي. الو
1: بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
1: انا على نشرة اخبار الساعة 8 وربع.
0: نعم.
1: على صوت كل لبنان، الاذاعة اللي انا دايما بسمعها وبحبها.
0: نعم.
1: قالت النترات الامونيوم عليهم كتابات عبرية ومن مخلفات الاسرائيليين بيستعملوهم ليفجروا فيهم البيوت.
0: عم تسمع يا اندري؟
1: اي
0: نعم.
1: صوت كل لبنان اذا بيرجع بيسمع اخبار صوت كل لبنان.
0: هو هذا الخبر كمان مرق على الإذاعة صحيح، ومرق على كتير مواقع إخبارية.
1: من مخلفات العدوان الإسرائيلي على صوت كل لبنان، لا على الأو تي في ولا على المنار بس. وجديدة النهار كاتب إنه هيدا حزب من مخلفات حزب الله، وهذا عم بقول لك الخبر من صوت كل لبنان.
0: صحيح،
1: ماشي.
0: أهلا وسهلا فيك، ويعني نحن دايما بنتمنى أن نكون موضوعيين بأخبارنا، ويا ريت هيك بنخفف حد يا أندري وما بنعمل هيدا الأجواء المتشنجة. خلونا شوي ريين.

صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور، وسنتنا دايما كبيس.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسع والربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. إلى تركيا يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا على رأس وفد رسمي، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات مع المسؤولين الأتراك على تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب بحث ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك. جنوبا أفيد بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عتاج الجبل ثم انسحابها لاحقا باتجاه بلدة حداثة. رأى النائب سعيد الأصمر أن هناك رسما جديدا للواقع في المنطقة عربه الولايات المتحدة بتنسيق كامل مع الإسرائيلي، معتبرا أن الغموض الذي خلص إليه اجتماع أمس بين ترامب ونتنياهو أمر طبيعي في ظل التغييرات الحاصلة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت الأصمر إلى أن هناك إصرارا أمريكيا على إنجاح اتفاق الإطار في لبنان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالانسحابات التي تم الاتفاق عليها في روما، مشيرا إلى أن في لبنان يبدو أن المسار ذاهب أيضا باتجاه تسريع الوتيرة، لأن بقائها على ما هي عليه يكون قد حكم الاتفاق بالفشل. وأكد أن الانسحاب الإسرائيلي لا يتم كاملا إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه، لأن هذا الأمر يشكل أولوية للبنان من جهة وللأمريكي كما للإسرائيلي من جهة أخرى، مضيفا لكي يخرج لبنان من هذا الأتون علينا البدء ببسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها. وعن دور الرئيس نبيه بري في إنجاح الاتفاق، قال الأسمر: منذ البدء رئيس المجلس يقف خلف الدولة ومعها، ولكنه في الوقت نفسه عراب الطائفة الشيعية التي حاول حزب الله أن يصورها على أنها المستهدفة من خلال قرارات الدولة، فيما المستهدف الوحيد هو سلاح الحزب الذي لم يجلب للبنان إلا الويلات. ومن هنا يمكن فهم موقف الرئيس بري الداعم للدولة اللبنانية وضميا الداعم لهذا الاتفاق، ولكنه يريد أيضا أن يحافظ على تماسك الطائفة الشيعية عبر عدم زرع الشكوك بين حزب الله وباقي الأطراف. وأضاف: نعول على الرئيس بري الذي يضع الدولة نصب أعينه قبل كل شيء لطمأنة حزب الله بأن لا أحد يريد أن يستهدفه، بل أن مصلحة لبنان تكمن في نزع السلاح الذي دمر الجنوب. أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن التعديلات التي تجريها لجنة المال والموازنة على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لا تعني أن القانون سيصبح نافذا فور إقراره، إذ سيعرض مجددا على مجلس النواب للتصويت، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ قبل إقرار قانون استرداد الودائع، ولغاية اليوم لم تبدأ اللجنة بدراسة هذا الموضوع. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت غبريل إلى أن هذا المسار سيستغرق وقتا، ورأى أن القانون لا يقر قبل الفصل الأول من عام 2027، واعتبر أن مسألة مرور الوقت ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية لأموال المودعين كما على الثقة بالقطاع، مشددا على ضرورة الإسراع بإقرار هذه القوانين بالتوازي مع إقرار الإصلاحات اللازمة. وردا على سؤال حول مصادر تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام، أشار غبريل إلى أنه من الواضح أن لدى الحكومة مسعى لزيادة الرسوم والضرائب، مؤكدا أن هناك مصادر تمويل بديلة كمكافحة التهرب الجمركي مثلا.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة الدفاع السعودية عن أن قواتها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية ضد ميليشيات موالية لإيران داخل العراق، ردا على استهداف منشآت نفطية سعودية. وأوضحت أن العملية نفذت بمبدأ الدفاع عن النفس ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. الخارجية السعودية اعتبرت أن الميليشيات اختارت التصعيد وتجاهلت مبادئ حسن الجوار. الخارجية الكويتية أكدت وقوف الكويت إلى جانب السعودية ودعمها في إجراءاتها وحقها بالدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودا مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد بالمنطقة. أكد مسؤول إيراني كبير أنه لا توجد أي فرصة لإنجاح المقترح العماني بشأن هرمز، وقال عبر رويترز إن إيران وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات مضيق هرمز، وطهران ترفض أي دور للدول الأخرى. توازيا ذكرت رويترز أن إيران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

متألقة وراء المذياع وعلى شاشة التلفزيون دائما. أنا بدك تسمحي لي اليوم أحكي عن الأغنية. الأغنية حالة وجدانية بتحرك بتترجم المشاعر، وكلمات الأغنية هي اللي بتحدد الحالة الوجدانية. توت توت عم زمرك، إذا ما بترد إن شاء الله تموت. أي توصيف وجداني لهالأغنية؟ أي توصيف؟ شو عم نقدم نحن للأجيال؟ الأغنية هي وجه ثقافي للفن، هي الهوية اللي بتحملها للفن. شو عم نقدم لأجيالنا؟ شو عم نقدم لهالأجيال هاي؟ أي فن هيدا؟ وين وزارة الثقافة؟ وين نقابة الموسيقيين؟ وين الرقابة على الأغنية؟ الأغنية بتلعب دور كبير بالوجه الثقافي للشعوب، هي مرآة. لا، لازم ناخد هالموضوع بعين الاعتبار، نشتغل عليه إعلاميا وثقافيا وهيك. ما بصير نحن بنعرف إنه في الفن هابط بس ما لهالدرجة. بيعطيكم ألف عافية. شكرا ندى إنك فتحتي لي المجال إن أحكي

يا زلمة خلينا مبسوطين ورايقين، بعدين شو هالمنطقة هيدا يعني انه ما نحن عايشين مع الاسلام والاسلام عايشين معنا، ما نحن اتنيناتنا بفرد بلد وبدنا نكفي مع بعضنا، ما حدا بيقدر يعيش بلد تاني. شو قصتك انت والمقاومة الاسلامية والما بعرف شو؟ لك يا خيي لا تحضر الاو تي في، سكرها اطفيها، كسور الريموت كنترول يا خيي. يي انا مني مع حدا بس عيب ما بيصير هالحكي يا خواجة اندري يا اندورة. انا اللي عم بقوله مازال هالقد عندك حساسية لشو بتضلك تحضر الاو تي في؟ معناتها انت لا لازم تشوف حكيم نفساني، بدنا نعمل رشاش تشوف اشهر حكيم نفساني تعرض حالك عليه، منا عيبة يعني يا اندري عن جد انت بتولع الجو، ما بيصير هيك عيب حبيب وحياتك يا ست ندى. بدي اسأل اندري ما شاف هاي الصورة تبع الصحناوي هيدي؟ ما شافها ابدا؟ ما علق عليها؟

نادا بتقولي ليش بحضر الاو تي في؟ وهلا المستمع عم بيقول ما تحضر الاو تي في لان هذا لسوء الحظ برنامج الوحيد الساعه 7 الصبح اسمه اجندا تبع هذا الاعلامي اسمه عبد الحلو. البرنامج الوحيد على التلفزيون 7 الصبح بيكون مباشر بيعطي اقوال الصحف بيناته مشان هيك بحضر الاو تي في الصبح. وبارح المساء صحيح كنت ممتازة على على على التلفزيون لبنان وانا كمان شفتها بس خليت الكومبليمانات لرين تعمل لي كي الكومبليمانات والوزير الاتصالات كمان كان ممتاز بس كمان حكي بالنتيجة حكي ووعود وان شاء الله وقريبا ماشي الحال ماشي الحال.

0: واخر واتساب قبل ما نروح على الصحف.
1: بونجور ندى، بس بدي اسال الشعب اللبناني انا شو رايه امبارح بانطوان الصحناوي عم يتعشى هو نتنياهو. انطوان الصحناوي من الناس اللي سووا وداع الناس بالبنك، يعني وين القضاء اللبناني اللي يتحرك ويمنع من دخول لبنان لهذا الشخص

وإلى عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم بصحيفة الديار: ترامب نتنياهو لقاء مفصلي ولبنان ثالثهما. صحيفة الأخبار عنونت: نتنياهو لا يريد الانسحاب ويريد الجنوب بلا أوروبيين. أما بالشرق الأوسط، إسرائيل تدمر المدارس في جنوب لبنان لمنع عودة السكان. وإلى الكواليس بأسرار النهار: لم تعلن نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للشيخ خلدون عرايمت بعدما أصدرت محكمة الجنايات في بيروت قرارا بتعيين طبيب للكشف عليه في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، ما اعتبره البعض بحثا عن مخرج لإطلاق سراحه بعدما طال أمد توقيفه. أيضا في أسرار النهار: سارع مصرفيون أمس وبعد الاعتداء على فروع مصرفية في منطقة سن الفيل والمكلس إلى اتهام الذين قاموا بالحراك بأنهم يبتزون المؤسسات المصرفية لمصالحهم الشخصية دون أي اعتبار لمصالح المودعين في محاولة للإيقاع بينهم وبين المواطنين الآخرين. والله يساعد المودعين. إلى الجمهورية: تدرس كتلة نيابية ربط أي تشريع مالي بضمان واضح لحقوق صغار المودعين. إلى اللواء: تكاد الاتصالات بين مرجع كبير وتيار مسيحي أن تكون شبه مقطوعة، فلا اتصالات ولا زيارات ولا لقاءات على أي مستوى. وإلى

0: الوطن جاءت استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة رسمية على خلفية رفض اقتراحه تعيين أحد الموظفين في موقع مستحدث يمس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وهذه الاستقالة هي الثانية في أقل من 10 أيام. إلى المواقع في ليبانون فايلز، ثمت خشية متزايدة في بعض الأوساط من اللجوء إلى اغتيالات وعمليات تخريبية لإظهار الدولة اللبنانية في حالة الضعف والهشاشة والعجز عن الإمساك بزمام الوضع الداخلي. والخبر الأخير في ليبانون ديبيت، يكشف مطلعون عن أن تزايد عملية تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان يدل على أن إيران تسعى لإعادة تزخير حزب الله تمهيدا للمعركة الكبرى مع إسرائيل.
1: صبحية ندى.

0: صحية ندى موجز الفلك. وإلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. البرج اليوم اللي حظه حلو هو برج الجدي. اليوم الحظ واقف حدك يا جدي، خبر حلو رح يوصل لك وفرصة كنت ناطرة ورح تفتح لك باب جديد. أما البرج السيء اليوم فهو برج العقرب. يا عقرب اليوم بدك تنتبه من التسرع وعجرة أصحدة، خصوصا بالكلام وباتخاذ القرارات، وممكن يصير في سوء تفاهم مع شخص قريب منك. ما تدخل بمواجهة ما إلى لزوم، لأنه اليوم الهدوء هو مفتاحك لتجاوز أي توتر.
1: موجز الفلك.

هابي بيرثدي اليوم لكمال بجاني, وايضا هابي بيرثدي لانطوانيت حلو, وهابي بيرثدي لعبد الله بفلاني من عائلته ولاده واحفاده, وهابي بيرثدي مني لاستاذ دال حتى.

0: بداية موسم الصيف بترجع المهرجانات، بتجمع الناس حول الموسيقى، حول الفن، حول الفرح، ومنشوف نشاط بارز لنجومنا يلي منحب نشوفهم عم يحيوا هالمهرجانات ومنسمع منهم أجمل الأغاني. الفنان توني كيوان حاضر بهالصيفية بأكثر من محطة فنية بين المهرجانات والحفلات والأغاني الجديدة اللي عم بينزلها. تنحكي عن برنامجه لهالصيفية وشو جديده الفني. الفنان توني كيوان معنا عبر اتصال هاتفي. بونجور توني.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: وصباحك، وهيك انا بس اسمع صوتك هيك بحس بالعز والاستقرار بلبنان والصيفية والسياحة وعجقة وحركة.
1: والتفاؤل
0: اكيد التفاؤل. اسم الله عليك، هالصيفية نشيط جدا واغاني جديدة كلها فرح وكلها اجواء صيفية. خبرنا شو عندك بهالصيفية.
1: الحمد لله. هلا بالبداية بتعرف نحن مرقنا بهالسنتين هيك كانوا كتير صعبين،
0: صح؟
1: بس رغم كل المقاسي كنا دايما مثلا نحاول نقدم مهرجانات او نعمل سفرات لخارج لبنان. هلا هاي الصيفية يمكن انشط شوي بالنسبة لي من الصيفيتين اللي مضيوا، علما انه السنة الماضية كان في كتير مهرجانات على صعيد البلديات والنوادي والرعاية. هلا بتحس شوي في شوية انكماش لأنه الوضع الأمني ما عم يسمح، يعني كل يوم خبرية. بتحسي يعني اليوم بتسمع شيء، بكرة تاني يوم بتسمع شيء. الناس عم بتخاف،
0: ناس ناطرة في حرب ولا في سلام.
1: 100%. فرغم كل هالظروف أنه نحن علينا دايما أنه نستعد. عملت مجموعة من الأغنيات، عملت أغنية اسمها أنت مليون. السنة الماضية كنا عاملين غنية انت مية عامية،
0: اليوم صرنا بالمليون. وسنت الجاي
1: ان شاء الله يزيدوا.
0: ان شاء الله.
1: وعندي غنية كمان عملتها اسمها طلة ملك. وهلأ مؤخرا عملنا هيك مثل نكتة حلوة مهضومة اسمها عم زمر لك توت توت تقل لك على قلبي فوت، وإن ما رديت علي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تموت. يعني عملتها انه مثل خارج مسرحية ورح غنيها على المسرح، نزلتها من يومين ثلاثة.
0: توني للمفارقة انه نحن عاملين انترفيو معك اليوم، واول الحلقة في زميل صديقة مستمعة بتتصل دايما ست عصمت وجهت انتقاد لهالغنية.
1: نعم.
0: فشو بتحب تقول؟ وعم بتقول انه وين صرنا بالمستوى، مع انه نحن يعني هاي الاغاني الشعبية كنا نسمع صباح غنيت بلوطاتك بلوطة.
1: صح صح. لكن بدي اقول لك شغلة، في مقطع بالاغنية بيقول فايق لما كنا اولاد والدنيا زيني واعياد، وكنت تجيب لي تياب جداد وتلعبني بيت بيوت. احيانا احيانا بساطة الاغنية ما بتنفهم مثل ما الناس عم تسمع، يعني بتقول انه شو عم زمر لك توت توت تقل لك على قلبي فوت. في احيانا في ليمون وهبي الله يرحمه ويرحم كل هالملحنين الكبار المبدعين، عملوا تقاطيع يمكن عاشت لليوم بكلام بسيطة ومعنى، ولكن المغزى كان كتير قوي. يعني بدنا نسمع الغنية نحنا تنعرف نحنا بأي صورة عم نعيش. هلا اكيد انه انا اللي غنيت مثلا هي بتترنج على الكل، غنانا يا ريتك جارتي، عملنا كتير من الاغنيات. معلش اذا مرق احيانا اغنية مهضومة، نحنا مش انه ان شاء الله تموت يعني قصدين الموت، بالعكس الفن فرح، الفن دايما رسالة فرح وجمال وحركة دايمة. بس اوقات شغلة معينة بتعلق بتحس الناس انه في ناس حبوها في ناس ما حبوها، بس الموضوع مش القصد انه الاذى، بالعكس موضوع مهضوم من الحالة اللي عم نعيشها، وحلو التنويع ببعض الاحيان.
0: صحيح. ومثل ما قلت في اغاني هيك بعد عايشة وتعتبر او فينا نقول هيك طقطقة، مثل غنية اغاني لصباح وحتى لفيروز، وكتير اغاني هيك بتذكرنا وقلنا ذكريات حلوة مع طفولتنا بهالاغاني.
1: 100% 100%. لا انا اكيد بحترم رأيها وبحترم رأي الكل، وبالعكس حقهم هن يقيموا، خاصة إذا فنان عم بيتابعوه. نحن أول شيء نشكر محبته ونشكر متابعتهم لأعمالنا، معناتها هيدي شغلة نقد نحن منقبله. بس أنا علي بس وضح إنه شو كانت الفكرة وشو كانت الصورة. نحن مش إنه أغنية رسمية نزلت، لا تقطوقة منها التقطيق اللي كانوا ينزلوا بايام زمان يعيشوا هيك مراحل حلوه مثل يا ام حماده.
0: صحيح.
1: بتذكر انا انه محمد جمال عمل ثوره، يعني بتحسي انه الغنيه بس تتكرر شوي، خارج رحلات، خارج مجمعات، هيك شغلات.
0: بس توني بالمقابل في اغاني عم بيكون كتير في جدل حولهم، يعني عم بتكون بتتضمن هالاغاني كلمات جريئه، إذا بدنا نقول خارجة عن الذوق العام، كلمات نابية، فبرأيك هيك صار ذوق الجمهور كمان؟
1: لا.
0: وأنتو كفنانين قد إيه قادرين تحافظوا على مستوى الغنية بظل هالموجة اللي عم نشوفها؟
1: لكن أكيد أنا ضده، يعني أي شيء بيأذي بيجرح هني عم يعتبروه جريء، هذا تطور خاطئ. في ناس يعني بيلحقوا الغرب، يخي البيئة الغربية بتختلف كليا عن البيئة الشرقية. نحن في عنا عوايد وفي عنا قواعد ملتزمين فيها من زمان، ما لازم نتخطاها، يعني ما لازم نلحق. إذا التطور إذا في مسبب الغنية لازم تنسب، يعني ليك الغرب عم بيسبه يعني نحن بنطلع منسب، هذا شيء خارج على المألوف. لا أنا أكيد هيدي ضده، أنا مع الالتزام، أنا مع الفن الحلو، أنا مع بمرق إنسان نكتي، بمرق شغلات هيك بتحسيها أنه مهضومة، ولكن مش لحد قلة الأخلاق أو قلة الأدب. بتصير قصة يعني تابعين الناس بتعودوا عليها، هذا شيء غلط.
0: واليوم بدي أقول لك الاي اي ودخول الاي اي على خط على المستوى الفني. اليوم المخرج روي جابور عمل لي غنية، ما بعرف إذا سمعتها بأول الحلقة، فشو رأيك؟ صرنا عم نشوف كمان ملحنين عم يعتمدوا على الاي اي.
1: لكن كل شيء ضمن الإطار الصحيح بينعمل، يعني أنا مع كل تطور، مثل ما تطورت الموسيقى من زمن الأخوين رحباني، الوديع الصافي، زكي نصيف، وصلنا باستوديوهات اليوم، يعني قطعة بتسجل لك غنية مع التوزيع مع الفيولونات مع كل شيء. هذا التطور إذا كان بمطرحه ما بيأذي، احنا عم نحكي عن الشيء يلي بيأذي. بالعكس الاي اي اوقات عم ينعمل اشي كتير حلوة، في احيانا كتير عم تنجح، في احيانا عم بتكون ناقصة بمحل معين، اكيد ما رح يوصل دغري للقيمة الانسانية اللي نحنا بنعملها او الانسان عايشها، بس انه في سبيل التطور اذا كان موضوع صح وبيسهل ما انه غلط. هلا في ناس عم تستعمله للاشياء الحلوه يعني، وعم ينجحوا ببعض الاعلانات او بالصور. يعني انا بعد ما كان عندي الجرأه اني فوت بهالموضوع، هلا غنيه عم زمر لك، طرح علي صديقي المخرج رامي حداد وامين ثابت انه خيي نحن بدنا نجرب هالكاركتير الحلو اللي عملته، بدنا نشتغلوا نحن وياك بالاي اي، بعت لنا شويه صور بنشوف الكليب كيف بيطلع. هلا انا بعد ما شفته بعد ما حضرته صراحه، يعني بس انه كمان حلو الانسان يجرب.
0: أكيد. مش غلط، بده يواكب التطور. خلينا نذكر الاغاني الجديده اللي عملها، هي كتابتك والحانك.
1: كلمتي والحاني، طلت ملك، كلمتي والحاني، انت مش مية عمية انت مليون، كمان نزلت كلمتي والحاني. التوزيع الموسيقي كله عم بيكون لإلي سابق، يعني أنا وإلي سابق صداقة أكثر من 20 سنة 25 سنة مع بعض. كل مجموعات الأغاني عم تصدر عم بتكون من توزيعه، من تسجيل استوديو عنده. وهلأ عم زمر لك، في تحضيرات. هلأ في عندي أغنية بدها تبلش بكرة على كل شاشات التلفزيون، هي تحية للجيش اللبناني بعيد الجيش اللبناني.
0: وانت ما بتوصل هالمناسبة بكل سنة.
1: انا ومديرية التوجيه، اسمه وطن الابطال. غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الابطال، رح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال، وبدو يبقى جبينك عالي ورجالك حدك خيالي، سقيوا ترابك دم غالي وبالساحات رجال، غالي على قلبي يا وطني يا وطن الابطال.
0: حلو كتير. ختاما توني شو بتقول للجمهور يلي ناطرك وحابب انه يشوفك ويحضرك بمهرجان او على مسرح؟
1: يعني ان شاء الله هيدي الصيفية ان شاء الله تكون صيفية واعدة. نحن عملنا مهرجانين، عملنا مهرجان بحماس، عملنا مهرجان بمزيارة بعيد مرلياس، هلأ في عنا ب 14 آب عيد السيدة ببلدية عين سعادة، في عنا 18 آب عنا بحرار بعكار. يعني في موجة مهرجانات، خاصة بالبلديات والرعاية والنوادي، لأن المهرجانات الكبيرة على صعيد الإنتاج شوي خفيفة
0: خايفين
1: من الوضع.
0: صحيح.
1: بس أنا بعيش مع هول المهرجانات، يعني أنا هيدا جوي، الضيعة، البلدية، الرعية، النوادي، بحب كتير هالأجواء، بحسها مثلي بتشبهني.
0: صحيح.
1: فإن شاء الله سيكون الصيف واعد و مثل ما الله بريد.
0: إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق والنجاح والتألق توني كيوان.
1: ميرسي لك يا ندى، تحية لكل مستمعي صوت كل لبنان، وميرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيك.

0: ومني انا كمان عقبال المية يا استاذ دان, وسلام خاص لمجدولين اذا بتريد.
1: رين لحقتنا عالدعسي
2: شك يا وطني بالساحات الرجال.
3: ست ندى ما تخزيني, بعتذر منك, انا اليوم اكثر من فويس عم ودي, بس ما حلو التنمر هيك على الناس صبح. هيدا اللي بيقولوا له اللي اسمه عبد الحلو, ما حلو هيك يعني. هو بيقبل يقول واحد هيدا اللي اسمه اندريه لاسوف, عيب, هيدا تنمر وهيدي قله احترام للناس يعني. انا بعرف انه اهل زحله جماعة جدا جدا جدا لايقين, ملوك اللياقة اهل زحلة. ليش عم يعملوا هيك اندريه؟ شو هال شو هال شو هالحالة الرفضية اللي عنده اياها يعني؟ انه ماشي الحال, تقبل غيرك يا حبيبي, تقبل غيرك. ما كلنا بالهوى سوا وكل واحد عنده رأيه, بدنا نحترم رأي الآخر. إذا أنا ماني معجبك مش معناته أنا ما بسوى. كمان انت تفكيرك يمكن ورأيك السياسي او رأيك بكتير مواضيع يمكن انا ما بيعجبني, بس ما بحتقرك يعني. سوري, عبد الحلو زلمة محترم جدا وانا بعرفه شخصي وجبلة اخلاق من الاخر يعني, زلمة جدا محترم. عيب, وحياة الله عيب. سعد صباحك يا استندى.
1: وأنا بدوري بحب وجه تحية خاصة للزميل والصديق عبدو حلو, وأكيد يعني رأي أندريه ما بيمثل, لا بيمثلني ولا بيمثل الإذاعة, وكل الاحترام لكل الزملاء الإعلاميين مثل ما قلنا بكل المحطات الزميلة.
4: صبحية ندى.
1: أرض المبدعين عودتنا على تكريم المبدعين بمختلف المجالات, وعم تتحضر هلأ لتكرم الجمال والإبداع, تكرم أصحاب المواهب والطاقات يلي قدرت أنه تترك بصمة حقيقية بالمجالات اللي فيها إبداع وفيها جمال. طبعا هالحدث هو من تنظيم رئيس جمعية أرض المبدعين كمال بكيسين يلي معنا على الخط لحتى نحكي عن هالاحتفال اللي عم يتحضر له. صباح الخير استاذ كمال بكيسين, رئيس جمعية أرض المبدعين.
5: صباح النور استاذ ندى, ومثيلة استضافتك دايما دايما ودعمك لهلما.
1: يا اهلا وسهلا. خبرنا استاذ كمال, شو بيميز هالحفل يلي عم بتحضروا له السنه؟ انتم السنه مين رح تكرموا وكيف رح عم بيصير التحضير لهالاحتفال؟
5: نحن مثل كل سنه بنكون عم نختار قطاع معين تنكرمه, لانه المبدا الاساسي اللي نحن بنمشي عليه انه نحن كل القطاعات بالبلد نحن لازم نكرمها, لأنه في مبدعين بكل المهن بكل القطاعات بلبنان, وهيدا اللي بيميز هيدا البلد. بس نحن هيدا السنة بالتحديد اخترنا عالم الجمال والتجميل, لقلك ليه؟ لأنه في هدف وطني من هيدا الموضوع, أنه نقدر نوصل رسالة للكل أنه هيدا البلد اللي حاولوا يشوهوله صوته نحن رح نرجع نعمله عملية تجميل ونرجع نجمله, لأنه اللبناني بيستاهل أفضل من هيك. اللبناني بيستاهل يرجع هو أجمل وأحلى بلد بكل المنطقة, هيدا لبنان. فنحن مشان هيك اخترنا هيدا السنة يكون الاحتفال هو لتكريم عالم التجميل بلبنان, رح نكون مكرم فيه أشخاص كتير معروفين بهيدا الدومين, يعني مثل دكتور مطران, دكتور كيروش, شانتا فيتيان, يعني أسامي كبيرة تما انسى حدا
1: بعالم التجميل, يعني أطباء بعالم التجميل,
5: مش بس أطباء, اللي بيعملوا شعر, اللي بيعملوا ميك أب, اللي بيعملوا كل شيء له علاقة بعالم التجميل بلبنان, اللي بيعملوا سنان, اللي بيعملوا أكيد برجع بقول لك تقريبا أخذين كل المهن بقلب قطاع التجميل.
1: طب كيف تم اختيار الشخصيات يلي رح تكرموها؟
5: سيدي ندى, نحن دايما بنقول لهم أنه نحن ما في جهة أساسا مخولة تختار رقم واحد. نحن بنقول لهم أنه هو الشخص اللي بنكرمه هو بيكون مختار نفسه. يعني أنا اليوم إذا بدي أحكي عن شخص بنعتبر أنه نحن بدنا نكرمه له علاقة بالشعر مثلا, اللي بيعمل مثلا الكوافير الستات مثل ما بنسميه بالعربي الدارج, اليوم فيك ما تختاري فيكتور كيروس, يعني عم بعطي مثل صغير, أو فيك ما تختاري, يعني بيجع بقلك اليوم بس تحكي بعالم التجميل فيك ما تختاري روي مطران, يعني بيجع بقلك في أسامة وقت نحن كمؤسسة ما بنختارهم بنكون نحن عم نهينا الاحتفال اللي نحن عاملينه. هلا برجع بقول لك يمكن يطلع حدا يقول لي في دكتور تاني يمكن أهم. انا معك، مش انا المخول، ما في جهه بكل لبنان مخوله تختار حدا رقم واحد بالبلد، لانه هيدي وجهه نظر. نحن اليوم عم نختار مبدع، عم نختار مبدع من كل قطاع تنكرمه، تنكرم القطاع ككل، انه هيدا الوجه الاحلى لهيدا البلد، هو الاشخاص المميزين اللي معروفين بقلب البلد واللي هن عاطين حتى انتبه ان مشهورين بلبنان وبرات لبنان. يعني سيدي داني كامل، رجع بقلك في اسامي كبيره كثير رح تكون بهيدا الاحتفال، واكيد اكيد رح يكون احتفال كثير ضخم، رح يكون عندنا ريد كاربت بنبلش الساعه 7، رح يفوتوا المكرمين بليموزينات على الحفل، رح يكون في الساعه 8 رح نبلش بلوحات فنيه كثير كبيره لها علاقه بشيء وطني بامتياز. فبرجع بقلك عاملين شيء ان شاء الله هيك بيكون من الاحتفالات الكبيره والراقيه بقلب البلد.
1: خلينا نذكر اي متى هالاحتفال ووين؟
5: ب5/8 نحن يعني الأسبوع الجاي نهار الأربعاء بأحلى مركز بلبنان، مركز لقاء وبصالة أولمبيا جراند بولوم اللي هي تعتبر من أجمل الصالات بقلب البلد
1: بالربوة.
5: نعم.
1: والشخصيات المكرمة بس كمان تنوضح أن كلها شخصيات لبنانية.
5: أكيد أكيد، نحن درعنا ما بينعطى إلا مع احترام للكل، ما بينعطى إلا للبنانية. حتى نحن رح ننطلق بعد شهرين لاحتفالات برات لبنان، رح نكون عم نكرم لبنانية نجحوا برا. يعني نحن دايما هيدا الدرع بينعطى للبناني، لأنه اللبناني معروف قديه هو مبدع، معروف قديه هو كفوق. هيدا البلد مشهور بكفاءات ولاده، هيدا البلد ما بيهمنا إذا عنا نفط أو ما عنا نفط، أساسا مش هيطلعوا لنا إياهم شكلهم، بس عم بحكي بمبدأ، هيدا مشهور هيدا البلد بكفاءات ولاده وإبداعهم مش أكتر.
1: طيب قلت إنه عم بتحضروا على لتكريم جديد، التكريم الجديد لمين رح يكون؟
5: تكون صريح معك، نحن حكيت هذيك اليوم مع وزير السياحة أنه القطاع السياحي بالبلد بحاجة لتكريم. اليوم الوجه الأحلى للبلد للناس بتجي من برات لبنان تتزوره هو القطاع السياحي، والأهم نبلش نعود الناس أنه نحن بنحترم القطاع السياحي المحترم. لأنه أنت بتعرفي بلبنان بمحل أنه أكيد في قطاع، في مناطق كتير حلوة، في منتجعات كتير حلوة، عرفت كيف؟ بدنا ندور عليه. ونحن دايما بس نعمل تكريم بنكون عم نقلهم عم ندور على الصح، فكمان ندور على الغلط، تنقول انه الغلط ما بيسوى. فبيجا بالليك نحن اكيد اكيد انه المشروع الثاني رح يكون للقطاع السياحي بقلب لبنان. هذا غير انه عنا احتفال بالمملكة العربية السعودية بعد فترة كمان لتكريم لبنانيين نجحوا بكل المجالات.
1: كمال بكسيني، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله دايما عندكم هالمبادرات هيك لتعطوا الصورة الحلوة عن لبنان الإبداع، لبنان الفن ولبنان الجمال.
5: شكرا لك، شكرا لك، thank you لك.

0: كاذب مش كاذب. الفنانة نجوى كرم حامل هالخبرية مزبوطة أو لا؟ خلينا نشوف مع محمود غزيل.
1: شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم أخيرا حامل، هيدا يلي عم ينتشر من خلال لقطة لستوري نزلت على حسابها حصريا على تطبيق سناب شات. منشوف فيها الظل لامرأة بطنها قدامها مع نص بيقول انها حامل بعد انتظار اكتر من 30 سنة وبتطلب الدعاء لتخلص بخير. هيدي اللقطة كتير انتشرت وخصوصا بين منتديات معجبين على منصات التواصل. خبر كبير من هذا النوع كان المفترض انه نشوفه مكتوب او منشور على حساباتها التانية على منصات التواصل، خصوصا مع صفحة فيسبوك فيها اكتر من 17 مليون متابع او حساب على انستغرام في اكتر من 14 مليون متابع. ولكن الغريب بالموضوع انه ما شفنا اي شيء منشور عن هذا الخبر. الشيء الوحيد اللي لقيناه هو انه اخر شيء نشرته على منصات التواصل بتعلن فيه انه راح يكون عندها حفل كبير بدبي ببداية تشرين الاول. ولكن بالعودة للصورة المتداولة لستوري السناب شات ما كان في شيء واضح بيأكد انه اللقطة من حسابها الا صورتها واسمها. بس وقت بنعمل زوم اكتر على الصورة الظاهرة بهيدي ستوري بنشوف وكأنه صورة مركبة فوق صورة تانية. والشيء الغريب الظاهر انه اللقطة مأخوذة بعد 2 من النشر، دقيقتين ساعتين مش واضحة الرواية. وغير هيك اذا بيتم تدقيق الصورة من الزاوية تحت بنشوف فيها اشارة مائية بتدل على انه الصورة معمولة بالذكاء الاصطناعي كدليل اضافي انه خبرية اعلان الفنانة نجوى كرم حملها بهذه الطريقة كلياتها مش راكبة على بعض. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.
2: صبحية ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و 90 سنت، جامبون إسباني لقية بدولار و 10 سنت.
2: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,400,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,420,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,185,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.

يا حبيب قلبي ندى، بس بدي وجه كلمة لأندريه، بدي أقول له أنه هو طلب من رنيه هديك اليوم أنه تطرح مواضيع للنقاش، ما تضل تتغزل بجابين. نحن كمان نطلب منه أنه كمان هالثورة اللي بالداخل وتتحول وطنية، مش نحكي بالطائفية، كفى بقى، كفى نحكي بالطائفية. كل مواطن مهما كانت طائفته له حق المواطنية والعيش المشترك مع بعضنا. شو بعدنا بدنا نحكي بهالمنطق يعني؟ سوري أندري، سوري منك، بس ما بقدر، بدي أعبر عن رأيي تجاه اللي أنت عم تقدمه.

0: صبحية ندى.
1: لا وقت للوقت، كتاب جديد للكاتبة مي خليل يلي توقيعه رح يترافق مع تكريم الكاتبة ببلدة حراجل. تنحكي عن هالكتاب معي الكاتبة مي خليل. صباح الخير مي.
2: صباح النور ندى، بونجور.
1: يعطيك العافية. شو هالعنوان اللافت، لا وقت للوقت؟ بتحسي فعلا نحن بزمن ما بقى عنا وقت حتى للوقت؟
2: صحيح، نحن بوقت عم نركض فيه. هذا العنوان متداول على كل شفة، كل حدا بيقول ما عندي وقت، لأنه نحن هذا العنوان فيه مفارقة بتوجع. ما نحن ما عنا وقت حتى لنحب، ما عنا وقت حتى لنكره، ما عنا وقت حتى لنرتاح. بنفس الوقت الوقت موجود، بس نحن يمكن لمنا موجودين لأنه ما في عنا قناعة. نحن بهالجيل يعني كل زمن له لغته، كل جيل له تطلعاته. نحن بهذا الجيل أو هذا الزمن، أو إذا بتلاحظ الأجيال اللي عم نشوفها عم تركض، ما عندها وقت للحنين، حتى ما في وقت. يمكن من كثرة طموحاتها، من كثرة تطلعاتها، من كثرة أوجاعها. فهذا إجا العنوان صرخة لكل شيء موجود ونحن منا عم نحسه أنه موجود، منه بين إيدينا. بنفس الوقت والوقت موجود، بس نحن اللي ما عم نقدر نستغل هالوقت لنعيش حاجاتنا وغرائزنا. يمكن لأنه صار في عدم قناعة، صار في جوع للشهرة، صار في جوع للغنى، صار في جوع لعدم الإنسانية.
1: صار في اهتمامات بمحل تاني، صار في اهتمامات للإنسان بمحل تاني.
2: صحيح.
1: خبرينا كيف علاجت هذا الموضوع بكتابك ماي، انه دقيت جرس الانذار انه الوقت عم يسبقنا؟ بأي طريقة علاجت هالموضوع؟
2: هو انا كتابة مجموعة حكم روحانية وفلسفية، وبكل حكمة دائما في اهتداء لهالشيء، اهتداء للروح، اهتداء للقلب، اهتداء للعقل. هي الحكمة بحد ذاتها ندى تراث، بس اللغة، الزمن اللي بتتغير، اللغة، الروح اللي بتتغير. فأنا للمجموعة الحكم ما علشت يعني الوقت بحد ذاته، علشت الحب، علشت الوحدة، حكيت عن الذكريات، حكيت عن الأحلام، حكيت عن الأوجاع، حكيت عن الكره. يعني كل هالأمور حاولت، مش علجة، حاولت ارسمها. إذا بدك بعطيكي فكرة بقريلك
1: ماي. برأيك بعده الكتاب بزمن السوشيال ميديا قادر يترك أثر بالإنسان ويغير بحياته؟
2: ما هو السوشيال ميديا وقت عم بياخدوا أفكار من الكتاب، يعني تغيرت الوسيلة، تغير الحبر، صارت مكتوبة بالسوشيال ميديا.
1: مش بس القصص المكتوبة ماي، أنا قصدي اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا، اللي عم ينزل الناس، القصص اللي عم بتنزلها عن حياتهم، وعن يعني صارت الناس يمكن بتروح على الأشياء الأسهل والأشياء اللي فيها لوكس أكتر. قدي بعده الكتاب بيأثر فيهم؟
2: الكتاب بتخف أهميته ندى، بس ما بتنمحى الكلمة، لأنه الكلمة هي أول شيء، هي الكلمة اللي بتترجم لغتك، اللي بتترجم حلمك، اللي بتترجم روحك. بالسوشيال ميديا في تفاهات كتيرة وفي سخافات كتيرة، لهالسبب هيدا عم تلاحظ المعرفة الحقيقية بطلت موجودة. بس بعد في قراء، والكتاب ما بيفقد أهميته. يمكن بتخف، يمكن بيجي وقت بكرة السوشيال ميديا بتخف أهميتها. يعني ده هو ده بقى الكتاب، مثل المعرفة بتتبدل وجوهها بس بتبقى موجودة. الكتاب مثل ما قلت لك خفت، يعني ما بقى حدا كتير يقرأ، لهيك أنا ركزت على الخواطر والحكم، لأنه هيدا الجيل كتير بيعتمد وبيقرأ هالنوع. أنا كتبه بالمدارس تدرس، بتلاقي حتى بالسوشيال ميديا في صفحات كتير مخصصة لخواطر، لحكم، يعني بس مثل ما قلت طبعا كله بيتغير. ولا بعصر الذكاء الاصطناعي ما شيء رح يبقى موجود، مش بس الكتاب، رح يحل محل الإنسان، رح يكتب محل الطب.
1: انت حابه كنت تقري لنا شيء من الخواطر اللي كتبتيها؟ ممكن هيك اجمل خاطره كتبتيها ممكن تقري لنا اياها؟ بس
2: لا لا لك كلهم حلوين. دادب
1: لا ما في، يا ريت في عندنا وقت تنقراها كلها. بس
2: يلا رح تطلع
1: بهالوقت. ذكرينا ايمتى توقع الكتاب وين؟
2: توقع الكتاب
1: ببلدي تحراشي؟
2: رح اقرا لك البروجرام.
1: لا لا لا بس بهمني تقري لي توقع الكتاب. هو
2: برعاية وزارة الثقافة بلدية تتشرف بلدية حراجي بدعوتكم لحفل تكريم وتوقيع لوقت للوقت للكتب مي خليل، الزمان الأحد 9 آب 7 مساء باحد بلدية حراجي. رح بيكون في وقفة فنية مع الفرسان اللي خياط نادي الخوري جيلبير جلخ، الفنانة مارينا جحا، والكلمات دكتور سهيل مطر، جوزفين داهر الغول، الياس زغيب، سميح خليل رئيس بلدية حراجل، دكتور خليل خليل مدير عام وزارة الشؤون الثقافية بالوزارة، علي الصمد، تقديم ميلاي عقيقي محفوظ. برجع بذكرك الزمان 9 آب 7 باحد بلدية حراجل.
1: وما دام قريت الدعوة على الهوى نحن كمان بنوجه دعوة لكل المستمعين انه يطلعوا ويشاركوا بهالحفل يلي كمان مش بس توقيع كتاب، هو تكريم لإلك. بدي اقول لك مبروك للكتاب ومبروك التكريم
2: وشرفينا.
1: اكيد اكيد بنتشرف. مبروك.
2: Thank you.

0: وصلنا لختام صبح حياتنا لليوم، ولكن قبل ما اختم بدي شوف اندري شو بعده عم يبعث لنا اليوم. اندري نجم الحلقه
1: للمره الثالثه. صباح الخير ندى. صار في جدل اليوم بيني وبين بعض المستمعين بخصوص مانشيت النهار يلي بتتهم حزب الله علنا انه يمتلك النيترات، نيترات الامونيا يلي كانوا اساسا بالبور، تسببوا هن بانفجار البور الرهيب. طيب بس ليش حضرتك اليوم باكوال الصحف قريتي كل الجرائد تقريبا ما عدا مانشيت النهار؟ لا دخلي عم بسألك ليه.
0: لا لا لا لا أندري ما بسمح لك، يعني وصلت لهون. نحن كل يوم نقرأ ثلاث عناوين وكل مرة بنختار عناوين من ثلاثة مختلفين. لا ما فيك تقول لي ما اخترنا النهار، لأنه أول شيء تشكيلة منغير فيها دايما، وثائبت أنه الشرق الأوسط ما عجبوك العناوين اليوم. بعدين ما عليك كمان أندري، بدي أرجع أكد عليك أنه وكالة الصحافة الفرنسية اليوم قالت أنه الكتابات على النترات باللغة العبرية، وذكرت كمان وكالة الصحافة الفرنسية رجحت أنه استخدام هالنترات كان عم بيصير بعمليات الهدم يلي عم بتنفذها إسرائيل بالجنوب. كلمة أخيرة من رين، يلا ما عليه روي اعطيني بعد دقيقة.
2: شفتي يا ست ندى حتى انت ما سلمت من لسانه لخواجة أندري،
0: عجبك؟ الله يساعدنا على أندري. لهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلا 10، كونوا على الموعد.
3: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار، 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تتواصل التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، والتي من المقرر عقدها من 4 حتى 6 أب المقبل، والتي ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار وتوسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصولا إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. جنوبا تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا تلة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية فجرا على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في بلدة المنصوري منطقة المشاع. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط باتجاه بلدة حداثة، وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عتل الجبل، ثم انسحبت لاحقا باتجاه حداثة. الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ودمرها. أطلقت وزيرة التربية ريما كرامي ووزير التنمية الإدارية فادي مكي آلية الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم، وذلك ضمن مسار تحديث الإدارة العامة وتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشفافية. وأوضح مكي أنه نحو 3000 طالب يتقدم كل عام إلى الكولوكيوم، وأن نحو 20% منهم يتوافدون من الخارج. ومن هنا يمكن أن نتصور مدى التسهيل الذي حدثه نظام دفع الرسوم إلكترونيا.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية غارات دقيقة ضد موالين لإيران في العراق استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم. إلى ذلك أكد مصدران في الحشد الشعبي لفرانس بريس مقتل 10 على الأقل من عناصره جراء الضربات الأمريكية السعودية على مواقع في العراق اليوم. ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل. الخبر الأخير: كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 20 فلسطينيا من الضفة الغربية معظمهم من نابلس. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: أحلام للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: كنت لابسة نقاب عشان ما حد يتعرف علي. جبت شنطة الأوراق ونزلت، ركبت بسرعة، ركبت في السيارة، سكت أسرع ما عندي. وصلت للجامعة، طلعت فوق، عبيت أغراضي في كيس ونزلت تحت، رميت مفتاح سيارتي جنب السيارة، طلبت تاكسي، ركبت التاكسي ومشيت.

0: بابا كل شيء. كنت أحب أموت عليه.
1: كان يدلعك؟
0: أيوه.
1: كان يحبك؟
0: وكنت أغني له. كنت أقول له يعني يا قشطة يا عسل. فكنت أدلع وأغني له أشياء. أمي كانت تنزعج. كانت تقول للجيران أن كل ما تشوفني مع أبوها تموت من الغيرة.
1: أمك تقول هيك عن؟
0: أيوة عني أنا، أن أنا أموت من الغيرة إذا شفتها قاعدة مع بابا.
1: كيف ممكن أمي تقول عن بنتها هيك؟
0: يعني أمي أعتقد أنها تشوف أن حبي لأبوي حب جنسي، مع أني طفلة.
1: كيف ممكن تشوف هيك؟
0: ما أعرف. هذه أمي للأسف.

0: أمي تكرهني، انخلق عدائية بيني وبينها من الطفولة، هي تشوف أن أنا أغار منها على أبوي. يعني كل البنات يحبوا أباهم كثير، يحضنوا أباهم، يبغون أبوهم لهم لحالهم، يقولوا كلمات بريئة زي بابا لي أنا، يعني ما يبغوا أن أبوهم يدلع أطفال ثانيين بس يبغونهم. بس أنه عادي، هذا الشيء طبيعي، بس المو طبيعي أن إحنا نشوف الطفل بنظرة جنسية. أتذكرها قاعدة لجارتنا أن كنا نايمين وكان في طبلة في رمضان في سوريا، يعني لما يجي وقت السحور يكون يجي هذا الطبلة وطبل عشان الناس تصحى وتتسحر. فأنا رحت وكنت خايفة، رحت لأن بابا، قلت بابا أنا خايفة من صوت الطبلة، فقال أوكي نامي معانا. فقعدت تقول لجارتنا أن هي بس شافتني بنام مع أبوها خلاص صارت إلا تبغى تجي تنام، والحين صارت تخاف من الطبلة. حتى أن جارتنا قالت لها زوجيها.
1: تزوجك لإلك؟
0: إيه يمكن، يعني معلش على الكلمة، على قولتهم مشتهية ومستحية
1: عنك لما كنت طفلة.
0: أيوه

0: فشو يعني انت طفلي مش لما امك تحكي عنك هيك، لما امك تحكيكي بهيدي الطريقه سالتيها واجهتيها حكيتيها؟
1: لا، كنت بس اعصب وتصير مشاكل بيني وبينها. كنت احس انها عدوه، ما كنت احس انها ام، فكان الموضوع كله تحدي بيني وبينها. ما اتذكر كيف بدا الموضوع، بس انه ممكن من بعد ما أنا رجعنا من عند زوجة أبوي وسكننا معاها، فأبوي أخذني منها وأنا طفلة رضيعة ووداني عند زوجة أبوي الثانية، وبعدين رجعني لعندها. فأعتقد يمكن بدأت العداية من هذا الوقت اللي أنا جبت ذرة لنفسي. كثير تكرهني

0: لما تقولي امك بتكرهك، كيف كنت تشعري بهذا الامر؟ شو كان يصير؟
1: يعني التعنيف، الضرب، الإهانة، كانت تتنمر علي.
0: شو كانت تقلك؟
1: أنا إلى الآن قاعدة أشتغل على هذا التنمر مع الطبيبة النفسية، فأحس أني كانت تعيب على شكلي. ما أبغى أقول بالتفاصيل لأنه يجرحني، بس كانت تعيب على شكلي، كانت تلقبني بألقاب حيوانات. فهذا

هذه الكراهية بيني وبين أمي لدرجة أن أي مشكلة تصير بينها وبين أبوي كانت تحط اللوم كله علي، كانت تقول أنا السبب، لدرجة أنه خلاص صار يكرهني هو كمان. أمي صارت حرضة أضربها، ما تسمع كلامي، ما تسوي شيء. ليش ما تسوي لها شيء؟ ليه ما تضربها؟ صار يعنفني.

0: قد ايه صعبه كانت لك؟ يعني شو كنت تفكري؟ شو كنت تقولي؟
1: انا ماني قادره افهم كيف طفله في مرحله ابتدائيه، حتى لما كنت في الروضه كانت تشوف اني سبب بمشاكلها بيني وبين ابوي.
0: طب في اي لحظه عشتيها مع والدتك حسيتي حالك انه انت بنت وامها؟ لحظه حلوه، لحظه حنين، لحظه احترام، لحظه تقدير؟
1: اللحظه اللي قالت لي فيها فضفضي لي قولي لي ايش فيك انا امك، انا هذه اللحظه اللي حسيت فيها في الحب، ان امي راح تسمعني، امي يعني مهتمه. هذه كانت يعني الدقائق الوحيده اللي حسيت فيها في الحب.
0: وبعدين شو صار؟
1: لما قلت لها من جد وصدقتها وقلت لها ايش صار معي، هنا شالت الوجه اللي كانت تخدعني فيه عشان بس تعرف ايش في عندي.
0: شو صار؟
1: هذا أكبر أسراري.

اغتصاب، هذا أكبر أسراري. من منحرة الروضة لسادس ابتدائي كان عندي ابن خال، كان يجي عندنا زيارة من القرية للمدينة، كان يجي على بيت أهلي في الإجازات. كان شاب كبير، كان فوق 20، فأمي كانت تأخذ كل أخواني وتتركني لحالي معه. كنت ممكن أقل من 10 سنوات. أتذكر تفاصيل هذاك الوقت، أتذكر اللي صار، كان مخيف. كيف كان يأخذني على الغرفة، كيف كان يعتدي علي كل مرة، كيف كان يأخذني على الحمام عشان أنظف نفسي قبل لا تجي أمي. كنت أبكي، كان يقول لي عادي. كنت أبكي، كنت أقول لك قاعد. لما يساعدني أنظف نفسي كنت أقول له جسمي يوجعني. كان يقول لي عادي، راح تتعودي.

0: هذا الشيء مو بسيط، هذا الشيء كبير. كان في سؤال براسي إلى الآن، أمي ليش كانت تأخذ الكل تتركني أنا لحالي؟ أحيانا أقول لنفسي إن هي كانت متعمدة، هي كانت
1: أمي كانت متعمدة؟
0: أنا حاسة زي كذا، لأنه ليش أنا الوحيدة من بين كل إخواني وهي ما رايحة عشان شغل، هي رايحة لعن صديقتها؟ ليش أنا من بين الجميع؟
1: ليه الأم تكون متعمدة إنه حدا يعتدي عليك؟
0: أمي تكرهني، أمي تكرهني، تكرهني، تكرهني، يعني أمي تتمنى أني أموت.

0: لما اعتدى ابن خالتك عليك رحتي عند امك خبرتيها؟
1: لا.
0: ليه؟
1: هو قال اني ما اقول لاحد والا بيقول لامي انا سبيت. لما حاول اني اعتدي عليه اول مره تلفظت عليه يعني سبيته. وفي البيت عندنا ممنوع السب، يلي يسب رح ينضرب. فهو استخدم هذه أن رح أقول لأهلك أنك أنت سبيتي أو أنك تسمعي كلامي. فكنت خايفة من أني أنضرب.
0: بس هو اعتاد عليك؟
1: أيوه، بس أنا بس ما كنت أعرف إيش هذا الشيء اللي قاعد يصير اللي هو الاعتداء. بس كنت عارفة أن هذا غلط. أنا ما لازم أقول لأمي عشان ما أنضرب أن أنا سبيت.
0: طب ولا خبرت امك ولا عرفت بالموضوع ولا جبتي لها السيره؟
1: لا، بس اكيد كان واضح. اكيد كان واضح، يعني اي شخص بالغ ام راح تشوف بنتها غير، راح تشوف بنتها مو قادره تروح الحمام، راح تشوف بنتها مو قادره تسوي شيء، راح تشوف بنتها كيف تخاف من كل الرجال اللي حولها، راح تشوف حتى كيف اني كنت اخاف على اختي من اخوي. كنت ما أرضى أن أختي الصغيرة تروح تقعد مع أخوي أو تلعب معه. كنت ما أبغى ولا أي ولد يقرب من أي بنت.
0: قد كان عمرك لو أول مرة قلتي لها لأمك أنه تم الاعتداء عليك من ابن خالتك؟
1: كنت في المتوسط، في المدرسة، في المرحلة المتوسطة.
0: شو قلتي لها؟
1: قلت لها اللي قالت لي ليش انتي كذا تعبانة، ايش قاعد يصير معك؟ ففتحت لها الموضوع وقلت لها كذا كذا صار معي، انه للحين هذا الشيء داخلي انا مو قادرة اتخطى، انا خايفة. قالت لي انا عندي ذهب، راح اروح لطبيبة وتسوي لك ترقيع.

أول شيء تقول هذا الكلام أنا عندي ذهب كانت صدمة بالنسبة لي، أنه أنت إيش قاعد تفكري وأنا إيش قاعد أحس. صارت تسألني عن تفاصيل كيف صار الموضوع وأنا ماني قادر أقول تفاصيل، بس هي كانت تضغط علي إلا أقول لها كيف صار الموضوع بالتفصيل. أنا ما قدرت وصرت أبكي، فبعدين قعدت يشوفي يعني هذا الشيء طبيعي يصير، أنه عادي الأطفال يتم التحرش فيهم، عادي التحرش والاغتصاب، أنا هذا شيء يصير.

0: طب سألتيها كيف انت مفترض تحميني، انت مفترض تساعديني، انت امي.
1: انا ما عاد عندي كلام من بعد اللي قالتها. يعني هل في احد رح يناقش شخص عنده هذا التفكير؟ فعشان كذا انا كنت اعتقد ان يمكن هي تكون كانت تعرف من الاساس. يمكن هي كانت تعرف، يمكن هي سوت هذا الشيء عمدا.
0: رحتي عند بيك اشتكيتي له؟
1: لا.
0: ليه؟
1: مستحيل اقول له انه رح يقتلني.
0: ليه مستحيل؟
1: رح يقتلني حتى لو كنت طفلة.
0: رح يقتلك بيك؟
1: ايه.
0: ليه؟
1: لأنه تم اغتصابي.
0: بس انت اللي تم اغتصابك.
1: حتى لو كنت بالمهد، حتى لو كنت رضيعة، انا يعني هذا عار. احنا عار حتى لو كان انه مو انت السبب. ادري يمكن هو يقتل الطرف الثاني، بس كم رح يقتلني؟ منو رح يعني في اشياء كثيرة رح تترتب عليها. من رح يتزوجني؟ من رح يتزوج خوات وحدة متعرضة لاغتصاب؟ كيف رح يقدر بابا يقعد مع الناس؟
0: بس شو العقلية اللي موجودة عن بيك ليفكر هيك؟
1: هذا هو تفكير البدو.
0: طب أمك ما حمتك؟ خوفين تقولي لبيك لأنه ممكن يقتلك، وكل الوجع عندك أنت. كيف تحملتي؟
1: كان مرة صعب. كان يعني كان يقتلني من داخل. كنت خايفة طول الوقت، حسيت أني كنت في خدعة. اللي ضايقني أنه بعد ما اعترفت لأمي، أمي صارت تبتزني بأنه لو ما سمعت كلامها رح تقول لبابا علي، وصارت تعهدني وتشكك فيني في كل شيء. فهي كانت تعهدني وأنها تفكر يعني مثلا لما أرجع من المدرسة، ليش تأخرتي؟ إيش كنت تسوي؟ أحس هذه كانت النقطة اللي أنهت كل شيء بداخلي تجاه أمي. لأن من الطفولة كنت قاعد أحاول أن هي تحبني. كان عندي أمل، حاولت أسوي لها كل شيء هي تبغاه.
0: كرهتي أمك من شدة حبك لإلها؟
1: لا، لأنها أعتقد هي أعطتني سبب أني أكرهها.
0: بس أنت بتحبيها؟
1: يمكن. ما أعرف. بس قديش غريب أن أنا كان عندي أمل، ويمكن من جد إني أحبها. يمكن إني زعلانة لأنها ما حبتني. كنت أتمنى
0: تتمني أن تحبك.
1: كنت أتمنى. أنا أعتبر نفسي يتيمة لأن ما جربت شعور الأمومة، شعور أن أمي تحبني تعطف علي. أنا ولا عمري أمي حضنتني. أنا ما سويت ولا أي شيء أستاهل أن يصير معي كل هذا. من جد أنا ما أستاهل.
0: بعدك لليوم تتمني يا ريت حبتك امك؟
1: اكيد.
0: وين بتلاحظي هذا الموضوع؟
1: لما امشي في الشارع اشوف البنات مع امهاتهم، لما اشوف الام تحضن بنتها تقعد تلعب مع بنتها احس فراغ في صدري، انه قديش حلو الشعور انك لما تتعبي تدقي على امك، لما تمرضي، لما تضايقي تلجأ الى امك. كنت احتاج ام، بس ام تحبني، تنتبه علي، ام تحميني. ايش فايدة الام؟ مو الام هي اللي تحمي.
0: كنت تسأليها تقولي لها ليه ما بتحبيني، ليه ما بتحضنيني؟
1: هذه دراما، ما في شيء اسمه حب وحضن وهذه الاشياء بس عند الاجانب.
0: هي تقلك هيك؟
1: ايوه، ان انا اكيد قاعد اتابع افلام كثير عشان كذا انا متاثره. ايش هذه الاشياء الدخيله؟ كنا كبرنا زي كذا.
0: طب برايك امك بتحب نفسها لتقدر تحبك؟
1: أعتقد أن أمي تحب الأولاد بس، هي تحب أولادها الذكور.
0: بس هي امرأة
1: ذكورية، هي مرة ذكورية، وهذه لعنة أن الوحدة تكون عندها أم ذكورية.
0: طب مين كان في شخص بكل الوجع اللي انت موجوده فيه كان امل لإلك او تحكي معه؟
1: ما كان في، كنت وحيده، كان الاشخاص الوحيدين اللي اتكلم معهم هم اصحابي في الانترنت اللي تعرفت عليهم، النسويين والنسويات.
0: شو اللي تغير فيكي وشو اللي غيرك لما تعرفتي على افكار النسويه؟
1: كانت هي البداية لتفكيري بالهروب.
0: فكرتي تهربي؟
1: أيوة.
0: أي كانت اللحظة لما فكرتي تهربي؟
1: ممكن نوقف شوي؟ نوقف شوي
0: ترتاحي شوي؟
1: أيوة.
0: أكيد، خلي وقتك.

0: شو فكرتي هلا لما ظهرتي لبرا ورجعتي
1: دخلت؟ بفكر في لحظة الهروب كانت تخوف، لأنه يعني يا أهرب يا أموت، لأنه إذا مسكت خلاص. أنا حطيت في راسي أنا لازم أهرب، ما رح يتغيروا هذولهم، ما رح يتغيروا. وقاعد أحس بإحراج، لأن بابا كان يروح للجامعة ويصرخ هناك ويقول خرجوا لي إياها، أي شيء خرجوها، أبغاها تتزوج. حسيت أنه ما في أمل، خلاص فقدت الأمل من جد. أنا حاولت أن يكون في سبب، في أمل أني أبقى، بس خلاص خلاص ما في خيار ثاني.

0: البداية خطة الهروب تشكلت من يوم كنت في السعودية، بس هذا الشيء مكان صعب لأنه كان في ولاية، وأنا كنت ساكنة في مدينة يبعد عن المطار كثير، فيأست قلت ما في حل إلا ما أروح الجامعة. بعد ما انتقلنا للكويت كانت هذه الفرصة لأنه في الكويت ما في ولاية. رحت الجامعة وقلت أن خطتي أهرب من داخل الجامعة لأنه ممنوع أطلع برا البيت، ومو سهل أني أفتح باب البيت وأهرب. فخططت هنا أن أي دولة رح أروح لها، فبدأت أجهز. كانت فيزة بريطانيا هي أسهل شيء للجنسية الكويتية وأفضل دولة أنا أشوفها، فحجزت فيزا أونلاين، تذكرة أونلاين، بدأت أخطط كيف رح أهرب.
1: من وين جبتي مصاري؟
0: الجامعة تصرف لي 200 دينار في الشهر.
1: وجواز السفر طلعتي كيف؟
0: أقنعت أهلي أنه لازم تجددوا جوازات السفر عشان ممكن يصير في حرب بالخليج، فاقتنعوا. فكنت أخطط كيف رح أطلع أغراضي من البيت، فكنت أخذ كل مرة كنت أخذ قطعة من ملابسي أو أغراضي وأروح للجامعة وأحطهم في اللوكر. كان باقي آخر شيء هو الشنطة اللي فيها أوراق الدراسة والإثباتات وغيرها، قلت هذه لما أطلع أخذها.
1: ما حدا لاحظ عليك أي شيء؟
0: لا.
1: في حدا خبرتي؟ قلتي لأي حدا؟
0: قلت لأصحابي الموجودين في الانترنت، قلت لهم هذه صورتي وهذه الفيديوهات التعنيف، لو صار لي شيء انشروها على الانترنت
1: الجروبات.
0: أيوه، عشان أن لو أهلي مسكوني وقتلوني يتكلمون في الانترنت عني، لأن أنا عارف أنه رح يقول أن أنا انتحرت.
1: هيك كان يعملوا يعني؟ كان أقول عن تعرفي حالات هيك قالوا
0: أنا خلاص هي انتحرت ما نعرف إيش صار فيها.
1: وشو بيكون فعلا حصل حسب اللي شفتي أنت؟
0: قتل من الأهل، جريمة شرف، أو أن بنت حاولت تهرب، والكل رح يتستر. يعني الشرطة في النهاية بيحطوا نفسهم مكان الأب، يعني لو هذه بنتي أكيد رح تسوي نفس الشيء، فالشرطة تعذر الأهل. فقلت لهم أن لو صار لي شيء هذه فيديوهات تعنيف وهذه صورتي، إذا ما سمعت رد من هنا لين توصل طيارة في بريطانيا انتظروا 24 ساعة، إذا ما رديت انشروها. أول ما وصلت طيارة في بريطانيا كان رعب رعب، جت شبكة الاتصال على التليفون، فجت الرسائل كلها والاتصالات كلها، انتي وين؟ انا هنا اول مره في حياتي اجرب اللي اسمها ام الركب، يعني يوم تخاف ركبك ما تشيلك. ركبي ما قاعد توقف، ابغى اطلع من الطياره ما قادره اوقف، صارت تهز رجلي مو قادره توقف، خايفه ما اقدر، ما فيني طاقه، دمي صفى، صرت صفرة، مع ان في الاف الكيلومترات بيناتنا، بس خفت. يعني أهلي ما عندهم رحمة يعني، فقلت لنفسي شوفي هذه الطيارة كويتية، لو ما تمسكتي وطلعتي منها بيعرفوا في شيء غلط رح يمسكونك ورجعونك. فمشيت بالغصب، سحبت نفسي سحب، أتمسك في الكراسي لين طلعت برا، وبعدين في الطابور الطويل قعدت في الأرض لأنه ما قادر أشير رجليني لين جاء دوري. لما جاء دوري الشرطي عشان يختم الجواز، فقلت له أنا بقدم لجوء، فبعدين قال لي أوكي. هنا أنا خلاص قعدت أبكي وانهرت.
1: وعن أمك شو فكرتي لما وصلتي على بريطانيا وقدمتي اللجوء؟ شو الشعور اللي كان عندك إياه؟
0: شعور بالتحرر والانتقام، أنه خلاص أنا انتقمت عن طريق أني خلاص أنا رحت لجوء. أنا هربت منهم، من كل شيء. خلاص أنا حرة، أنا حرة بملابسي، حرة بكلامي، حرة بكل شيء. خلاص أنا طير، أنا طير حر، أنا طير وانفتح للقفص. خلاص

0: قد ايه كان عندك شجاعة؟
1: أنا ما قادرة أصدق أن أنا كنت شجاعة لهالدرجة. أحس لو رجع فيني الوقت مستحيل أقدر أسويها، راح أكون جبانة.
2: ترقبوا جعفر توك كل 4:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان، وهالبرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
3: أحلام للبنان كتبها بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنا بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أن هذا تباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 81022 808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: من كل انحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الاكل له طعمه.
2: اذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض او بق الفرش، الحل الامن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وايزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبدو بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 540 459. معمول.

بفاهد سوبر ماركت جوني وفاهد سوبر فاليو زلقة طحيني شاهين 800 جرام $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40

0: من تراثنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. في أول زيارة منذ آذار الماضي تاريخ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، حط رئيس مجلس النواب نبيه بريف بعبدة صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وذلك بعد زيارة الأخير لواشنطن والإيجابيات التي رشحت عن هذه الزيارة. بري غادر بعبدة من دون الإدلاء بأي تصريح. في بعبدة أطلع رئيس الجمهورية وزير الأشغال فايز رسامني على نتائج زيارته لواشنطن، لا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا، وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق. إلى ذلك أكد النائب أكرم شهيب بعد لقائه رئيس الجمهورية ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية وحصية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلن الحشد الشعبي سقوط ما لا يقل عن 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الأمريكي السعودي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية. ونتيجة المستجدات، أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي بإلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة غدا إلى السعودية. وفي الغضون، أكد أمين مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج تؤيد جميع الإجراءات السعودية لحماية أمنها وسيادتها. الخبر الأخير، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز. نهاية الموجز من صوت كل لبنان. أصدقائنا المستمعين، حاجي مسيل الدم من كل الفئات، رجاء التبرع بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. إذن دم من كل الفئات لمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وشكراً.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
3: كسروا بالماتش التليان وقعت
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. تتواصل التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، والتي من المقرر عقدها من 4 حتى 6 آب، والتي ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار. وفي أول زيارة منذ آذار الماضي تاريخ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، حط رئيس مجلس النواب نبيه بالرفيب عبدة صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية، وذلك بعد زيارة الأخير لواشنطن والإيجابيات التي رشحت عن هذه الزيارة، وبالغادرة بعبدة من دون الإدلاء بأي تصريح. وإلى تركيا يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا على رأس وفد رسمي، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات مع المسؤولين الأتراك على تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. وفي الجنوب تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا تلة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق. هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية فجرا على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في بلدة المنصوري منطقة المشاع. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط باتجاه بلدة حداثة، وتوغلت آلية عسكرية إسرائيلية في أطراف عيت الجبل، ثم انسحبت لاحقا باتجاه حداثة. في الغضون كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تعرض آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي لانفجار الليلة الماضية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره. إلى ذلك وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث بدأ إلى معلبك وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيث بدأ جولة ميدانية لتفقد عدد من المراكز العسكرية. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، معتبرا أنه وعلى الرغم من أهمية هذين المطلبين، فإن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة تتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجر لبنان إلى الحروب. وفي ملف الكهرباء لفت جعجع إلى أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة للقطاع الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مشددا على أن واقع التغذية الحالي هو نتيجة البنى التحتية والمعامل والشبكات التي تركتها الإدارة السابقة للقطاع، وأن الوزارة الحالية لم تكلف خزينة الدولة منذ تسلمها مهمتها أي أموال إضافية خارج كلفة الكهرباء ذاتها. جعجع تطرق إلى ما وصفه بعمليات التضليل التي يمارسها بعض التيارات التي لم تقدم على امتداد حياتها السياسية أي أمر إيجابي، معتبرا أنها تقوم حصرا على التضليل، ورأى أن من حق جميع اللبنانيين أن يشتكوا من الواقع الذي يعيشونه بعدما عانوا على مدى 20 عاما من انقطاع التيار وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية. دانت وزارة الخارجية اللبنانية التعرض لأمن وسيادة المملكة العربية السعودية من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطية. وأضافت الوزارة في بيان: إذ ترحب وزارة الخارجية بإعلان السلطات العراقية فتح تحقيق في هذه الحادثة، فإنها تؤكد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول خاصة في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة، مما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها. وجددت الخارجية اللبنانية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلن الحشد الشعبي سقوط ما لا يقل عن 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الأمريكي السعودي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية. ونتيجة المستجدات، أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي بإلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة غدا إلى السعودية. وبعد تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية غارات دقيقة ضد موالين لإيران في العراق، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي،

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

رحلي بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في أول زيارة منذ آذار الماضي تاريخ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، حط رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدة صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس عون عرض مع رئيس بري الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. ولفت البيان إلى أن الرئيس بري أكد لدى مغادرته القصر أن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن والوضع في الجنوب، وأنه كالعادة مرتاح للقاء. وفي السراي الحكومي، عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع الراهنة ونتائج زيارة الرئيس سلام للعراق. أعلنت وزارة المال أنها حولت رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين، ويمكن سحبها اعتبارا من يوم غد الخميس. وقفة قصيرة ونتابع.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية حصول عملية أمنية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ما أسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لداعش في حلب وريفها، كما أعلنت ضبط مواد متفجرة وعبوات وأسلحة داخل مستودعات تابعة لخلايا التنظيم. أعلنت مصر دعمها التام لأي إجراء تتخذه السعودية والأردن للحفاظ على أمنهما وحماية منشآتهما. الخارجية القطرية دانت بدورها الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية شرقي السعودية بمسيرات قادمة من العراق. كشف موقع أكسيوس عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد كييف ب300 صاروخ اعتراضي لمنظومات باتريوت قبل حلول الشتاء. وفي جديد الصراع الروسي الأوكراني، أفيد بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني ليلا على القرم. من صوت كل لبنان، قدمنا موجزا للأخبار.

0: بتحبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 6:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. حرر الجيش الروسي بلدة كراسنيكوت في جمهورية دونيتسك واستهدف مخازنا للذخيرة والوقود ومواقع لإنتاج المسيرات ومنشآت للطاقة والنقل التابعة لقوات كييف، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل توجيه ضربات لموانئ أوكرانية تستخدم لصالح قوات كييف بأسلحة عالية الدقة ومسيرات. يأتي هذا في وقت أكد فيه الكرملين أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديها ببساطة قضايا أخرى ذات أولوية معروفة تستدعي المعالجة.

0: بالشأن الأمريكي والدولي محمد المنشاوي، من باريس أستاذ الفلسفة السياسية والعلاقات الدولية الدكتور خلدون النبواني. مرحبا بكم ضيوفي على شاشة RT. أبدأ معك دكتور آصف ملحم من موسكو. إذن القوات الروسية تواصل التقدم على كافة الجبهات، آخرها تحرير هذه المدينة كراسنيكوت، وزيلينسكي يلجأ إلى الولايات المتحدة للحصول على منظومات دفاعية. بداية، ما أهمية التقدم الذي تحرزه طبعا القوات الروسية، وكيف يتزامن ذلك، كيف يمكن ربطه مع زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني لو تأملنا الخارطة العسكرية أمامي تماما، وأستطيع أن أقرأ منها يعني بشكل مباشر، لو تأملنا هذه المنطقة وهذا اللسان الذي تمكنت روسيا من قوات روسيا امتداد عبره، وهو متصل مع طريق هام جدا يصل إلى مدينة دروشكوفكا أيضا، قبل هذا من الجهة انصح التسمية من الجهة الغربية، يعني من الجهة الشرقية عندنا مدينة أخرى أصبحت تحت النيران الروسية أيضا، اسمها أليكسييفا دروشكوفكا، وهي يعني بعد مدينة كونستانتينوفكا التي تم تحريرها سابقا. من هنا نفهم شيء واحد، بأن مدينة دروشكوفكا نفسها يعني أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، ويتم تطويق كل هذا المنطقة الممتدة بين هذه المدن الثلاثة كراسنيكوت وتورسكي وغيرها من المدن. عندنا هنا مجموعة كبيرة من البلدات والمدن المتوضعة في هذا المثلث تماما، ومجرد ما قامت القوات الروسية بتطويق مدينة دروشكوفكا وسيطر عليها، ستصبح مدينة كراماتورسك في حكم الساقطة عسكري أو الساقطة عسكرين حقيقة، يعني لأنها ستصبح تحت النيران الروسية. والآن يعني الطائرات المسيرة وسلاح المدفعية أيضا حتى يصل إلى مدينة كراماتورسك، وحتى يعني السكان الأوكرانيون الذين يقيمون في تلك المنطقة يقرون بهذا الأمر. هذه من الناحية العسكرية. في من ناحية التزامن، حقيقة هو التزامن له بعد كبير جدا، لأن بالتأكيد القادة العسكريون ووزارة الدفاع الأمريكية تنقل هذه التطورات الكبيرة، وتحاول يعني ستقوم بضحض الرواية الأوكرانية الكاذبة والتي يحاول زيلينسكي الترويج لها بأنه حقق انتصارات عبر هذا. يعني نحن نعلم جميعا في الشهر الأخير تعرضت بعض المستودعات عندنا هنا في روسيا، بعض مصافي النفط، بعض المنشآت الطاقة لقصف الطائرات المسيرة. وعندما يرى المواطن العادي الذي لا يفهم طبيعة المعركة، يعني سقطت طائرة مسيرة منشآت النفط منشآة كبيرة يعني تكون أبعادها بحوالي 5 إلى 10 كيلومتر، يحترق مستودع ما وتنطلق الأدخنة في السماء، ويعتقد المشاهد الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا كلها تحترق. يعني المشكلة يعني هنا دائما في تصوير الحدث، هو سيحاول خلق هذه الصورة الدرامية في عقل ترامب من أجل الموافقة، يعني كما تفضلت في تقريركم على منحه تراخيص من أجل إنتاج صواريخ دفاع جوي، من أجل تقسيط العقوبات على روسيا وغيرها من يعني من الطلبات التي تريد تطلبها يعني من الرئيس الأمريكي، مع أن الرئيس الأمريكي ليس يعني هو من يتخذ القرار كما نعلم جميعا. لذلك موضوع يعني توازي تساوق هذا التحرير مع زيارة الرئيس زيلينسكي ستكون ضربة قاسمة لزيارته من جهة يعني، نعم. ومن جهة أخرى روسيا تقوم بضربات عنيفة يعني حقيقة لكل الموانئ الأوكرانية الآن، وهذا سيشكل صعوبة بالغة على إمكانية إقناع الرئيس الأمريكي نفسه بأي طلب من هذه الطلبات يعني التي ستطلبها زيلينسكي.
0: أستاذ محمد المنشاوي، هذا التقدم يأتي في ظل زيارة زيلينسكي، ما الرسائل التي يمكن أن تفهمها الولايات المتحدة الأمريكية من وراء ذلك؟
2: تحية طيبة لك والضيوف. أعتقد أن الرسالة التي وصلت واشنطن وتصلها خلال الأيام الأخيرة أن الحل العسكري أصبح غير موجود على مدى التفاوض في ما يتعلق بالحرب الأوكرانية. رئيس ترامب جاء إلى البيت الأبيض في فترة الحكم الثانية متعهدا بوقف سريع للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه فشل حتى الآن، وأعتقد أنه أصبح ينظر إلى هذا الصراع بنظرة تجارية، أنه يقدم الأسلحة لحلف الناتو وحلف الناتو يقدمها بدوره إلى أوكرانيا، وهو يبرر ذلك أنه لا يبيع شيء بصورة مباشرة إلى أوكرانيا. لكن جاءت زيارة زيلينسكي اليوم ودخول البيت الأبيض من الباب الجانبي ليس من الباب الرئيسي، ولم يستقبله الرئيس ترامب على سلم الجناح الجناح اليميني في الجناح في الجناح الغربي في البيت الأبيض كما جرت العادة، لأنه جاء في زيارة غير رسمية، جاء في زيارة لمشاركة في تشييع السيناتور لينزي جرام وعراب الحروب والذي كان أكبر الداعمين لأوكرانيا.

0: للعداء الأمريكي لروسيا هنا في واشنطن. وأعتقد أن الأهم اليوم في واشنطن هو ما خرج من البنتاغون من قرار مراجعة الوجود الأوروبي الأمريكي العسكري في القارة الأوروبية خلال 6 أشهر الأخيرة القادمة من أجل إعادة تموضع القوات الأمريكية وبعث رسائل إلى حلف الناتو أن الوجود الأمريكي والمظلة الأمنية الأمريكية لن تبقى إلى الأبد في هذه المنطقة. هناك ما بين 80,000 إلى 100,000 عسكري أمريكي في دول أوروبا في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرهم. واعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن ذلك عبئا وأن الأوروبيين يحصلون على الأمن الأمريكي بلا مقابل. واعتقد أن هذه رسالة في يوم زيارة زيلينسكي إلى واشنطن أن الاعتماد الأمريكي الاعتماد الأوروبي على أمريكا واعتماد حلف الناتو على أمريكا لن يكون شيء مضمون في المستقبل. وهي رسائل أيضا مباشرة إلى أوكرانيا أنها يجب أن تحسم هذه المعركة عن طريق المفاوضات وأنه لا يمكن وجود حل عسكري على الأقل في هذه اللحظة كما ترى واشنطن وأن الطرفان وواشنطن تدعم أن يكون هناك حل تفاوضي ويفضل أن تشرف عليه واشنطن في النهاية.
1: نعم دكتور خلدون، كيف تفهمون سعي زيلينسكي لاقتناء هذه المنظومات الاعتراضية والذهاب هنا إلى واشنطن للحصول على هذه المنظومات على الرغم من الدعم الأوروبي السخي الذي كان في الأونة الماضية؟ هل بدأ زيلينسكي يعاني اليأس من الطرف الأوروبي وهو ما دفعه الحديث مع ترامب عن هذه المنظومات الاعتراضية والاستنجاد به في هذه المرحلة في ظل التقدم الروسي؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفيك والسادة المشاهدين. كان وضع أوكرانيا وزيلينسكي أفضل بكثير مما هو عليه الآن أثناء فترة بايدن. كان هناك دعم أمريكي كبير وبعد أن جاء ترامب ألقى بمعظم الحمولة على كتف الأوروبيين الذين لم يعودوا يستطيعون دعم أوكرانيا بشكل كبير رغم ما يصدر عنهم من مواقف علنية. الشعوب الأوروبية تعبت، الأزمة الاقتصادية تعاظمت بسبب هذه الحرب، العقوبات الاقتصادية التي فرضوها على روسيا ارتدت عليهم، حرموا أنفسهم من الغاز والنفط الروسي وصار هناك أزمة الآن في الشرق الأوسط مع الحرب على إيران، كل ذلك أزمة من الأوضاع. وبالتالي نعم أوكرانيا هي في أزمة، أوروبا في أزمة، وبالتالي يحاول زيلينسكي وهي ليست المرة الأولى أن يستلطف أو أن يغازل ترامب للعودة لدعم أوكرانيا التي تتراجع عسكريا بشكل أساسي. لكن يعني هناك رسالة ربما غير واضحة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسحب قواتها وتقليص عدد قواتها في أوروبا، وكأن ترامب بقيادته وإدارته الجديدة يريد أن يقول للأوروبيين بأن روسيا لم تعد عدواً. يعني وجود القوات الأمريكية في أوروبا كان بشكل أساسي بعيد الحرب العالمية الثانية وتركزت بشكل أساسي في ألمانيا التي هزمت في تلك الحرب، ألمانيا النازية التي هزمت في تلك الحرب، لكن أيضا في إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا الحليف الأقوى، وفي بعض مناطق دول أوروبا الشرقية. الآن وكأن ترامب يقول أن روسيا سنسحب قواتنا، لم تعد روسيا الاتحاد السوفيتي الذي يمثل عدوا لنا. أعتقد أنا على كل أقرأ الرسالة بهذا الشكل. زيلينسكي يعرف تماما بأن أيضا صبر الأوروبيين وقدرة الأوروبيين على دعمه صعبة وأن حرب الاستنزاف هذه التي طالت هو لا يستطيع عليها صبرا أطول ويحتاج إلى حل. حاولوا أكثر من مرة، كان هناك أيضا النسخة يعني ألاسكا، لقاء ألاسكا ما بين بوتين وترامب، ولكن الأوروبيين تدخلوا من أجل أولا أن يكونوا جزءا من الاتفاقية ليس فقط بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإدخال أوكرانيا أيضا في هذه الاتفاقية وتعديل الكثير من الشروط. لحد الآن لم يحصل هناك توافق رغم العروض المقدمة من هذا الجانب هذا الطرف أو ذاك. يبدو أن روسيا متمسكة بخطوطها الحمر بشكل أساسي، التغيرات الجديدة ما بعد الحرب، وأيضا ضرورة تقليص القوات الأوكرانية وعدم دخولها في حلف الناتو وإلى ذلك. بكل الحالات يبدو واضحا أن أوكرانيا في أزمة، حلف الناتو الآن في أزمة، أوروبا عليها أن تعيد تجيش أو يعني إنشاء جيش والاعتماد على نفسها ورفع الإنفاق في الناتو، ولكن أيضا كل دولة على حدة من دول الاتحاد الأوروبي وضمن تصور لجيش موحد للاتحاد الأوروبي مطروح كنظريا لكن لا يوجد عمل عليه بشكل واقعي وفعلي.
1: نعم دكتور آصف، مع حديث الكريملين عن أن هناك قنوات اتصال لا تزال مفتوحة ما بين الجانبين الروسي والأمريكي، ما طبيعة هذه القنوات من وجهة نظرك، وهل يمكن أن تتحول في هذه المرحلة إلى مسار تفاوضي شامل يمكن أن يؤدي إلى تسوية؟
3: نعم حقيقة يعني هذه القنوات تقوم بشكل أساسي على يعني يمكن القول على بعض الشخصيات الروسية التي عملت في فترة طويلة من الزمن في الاستثمارات كالسيد كيريل ديمتريف على سبيل المثال، وبعض الشخصيات يعني الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء يعني بالتأكيد لهم ترابطات جيدة مع العديد من الدبلوماسيين اللي قد يكون من الموظفين في البيت الأبيض أو في الخارجية أو حتى في البنتاغون على سبيل المثال، ويستطيعون إيصال الرسائل وإيصال الصورة الصحيحة، يعني لأن نحن نعلم علم اليقين بأنه داخل الاستخبارات الأمريكية نفسها يوجد تيار يدعم الحرب وتيار آخر لا يدعم الحرب، وهؤلاء يعملون باستمرار على تزوير حتى على تزوير يعني الخلاصات الأمنية التي تقدم للرئيس ترامب. وعلينا نذكر في هذا السياق السنة الماضية يعني السيدة تولسي جابرد كانت هي رئيس جهاز الأمن الوطني وهي استقالت منصبها في نهاية الشهر الماضي، قالت بالحرف الواحد، قالت أنا أريد أن أحدث مكتب مخصص لإعداد التقارير الاستخباراتية للرئيس الأمريكي حتى تكون هذه التقارير متناسقة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. من اعترض على ذلك؟ اعترض رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA. لذلك نفهم من هنا يعني أن الصورة التي تنقل عبر هذه التيارات، من يدعم الحرب؟ يعني أكيد مستفيد من هذه الحرب، من لا يدعمها إما يحاول يضغط لكي يستفيد كذلك المستفيد أو يعني أو يوقف هذه الحرب بشكل أو بآخر. هناك تيار ثالث قد يكون موقفه أخلاقي لا يدعم هذه الحرب بسبب أنه يفهم جيدا بأن الضحية هنا عندنا أوكرانيا، تستخدم أوكرانيا كأوراق استهلاكية في مواجهة روسيا. هل ستصل إلى مسار تفاوضي؟ سيدي أنا لا أعتقد، لا علينا ألا ننخدع بهذا الأمر. الرئيس بوتين يعني من هو من الشخصيات المعروفة عنه بأنه رجل يرسم يعني الأمور بطريقة استراتيجية بعيدة المدى وعنده وفهم استراتيجي لكل المراحل المقبلة. لذلك علينا الله نسقط من هذا الاعتبار قوله بأن الحرب في أوكرانيا، يعني هو قال بشكل غير مباشر بعد 15 سنة قد يتم تقسيم أوكرانيا، يعني روسيا ستضم جزء معين منها وعندنا بولندا وهنغاريا ورومانيا الأجزاء الأخرى. لذلك هنا نفهم أن الحرب طويلة والمسار التفاوضي لن يتغير. وهنا أعود إلى هذه القنوات، هذه القنوات يعني حاولت أن لن أقول أن تغري ترامب، بل حاول أن تفتح مسار اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بالقول أنكم ماذا تريدون أنتم من هذه الحرب؟ إذا كنتم تبحثون على المنافع الاقتصادية، فروسيا عندها الكثير من الثروات، عندها تكنولوجيا وعندها أقمار صناعية، يمكن أن تستثمروا معها كما تشاؤون بتريليونات الدولارات، ووصل الرقم إلى 10 تريليون دولار، ولكن نلاحظ أن المفاوضات توقفت وروح ألاسكا أو أنكوريج توقف. إذن لا رغبة عند هذا المعسكر داعم الحرب للأسف الشديد بالدخول بمسار تفاوض يصل إلى سلام دائم وشامل.
1: أستاذ محمد المنشاوي، كيف توزن هنا الولايات المتحدة الأمريكية ما بين دعم أوكرانيا من جهة والحفاظ على المسار التفاوضي ومسار التسوية من جهة أخرى؟
0: كما ذكر الضيف من موسكو، هناك انقسام في النخبة الأمريكية تجاه الحرب في أوكرانيا. طيار أمريكا أولا، والذي زعمه نائب الرئيس جيدي فانس، والذي غاب بالمناسبة عن اجتماع البيت الأبيض اليوم بين زيلينسكي ورئيس ترامب، هو يرى أن هذه الحرب عبء على صنع السياسة الأمريكية وأنها حرب أوروبية داخلية لا يجب أن تتورط فيها الولايات المتحدة، سواء بمد أوكرانيا بالسلاح أو الدعم الدبلوماسي أو السياسي أو الاستخباراتي كما هو يحدث الآن. ويرى أن الخطر الأكبر على بلاده ومصالح الولايات المتحدة هي الصين وليست روسيا بأي حال من الأحوال. وهناك تيار آخر، تيار الصقور التقليديين في الحزب الجمهوري والديمقراطي، الذين كان يمثلهم السيناتور الذي توفي لينزي جرام، الذي زار أوكرانيا عدة مرات وكان اليوم زيلينسكي هنا ليشارك في مراسم تأبينه. هم يرون أن روسيا خطر كبير جدا على أوروبا وعلى الولايات المتحدة، وعليه يجب أن يخوضون هذه الحرب بالوكالة دعما لأوكرانيا من أجل هزيمة روسيا أو على الأقل استنزافها. وأعتقد أن هذا طيار موجود وقوي وله صوت، ويؤثر على الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يستمع لجميع الأصوات، يستمع إلى طيار أمريكا أولا وإلى التيار التقليدي، ويحاول أن يوازن بينهما. هو يريد أن يصنع السلام في أوكرانيا، يريد أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، وله علاقة جيدة جدا مع الرئيس الروسي. وأعتقد أنه أيضا يدرك أن الخطر الأكبر على أوروبا وعلى الولايات المتحدة وعلى الحضارة الغربية كما يراها هو الصعود الصيني، ويجب ألا تنشغل الولايات المتحدة في حرب أوروبية مثل حرب أوكرانيا. وأيضا في نفس الوقت الرئيس ترامب منشغل للغاية بالحرب مع إيران، ويرى أن أزمة أوكرانيا وتطورات فيها ليست شيء يجب أن تكترث به واشنطن في هذه المرحلة التي هناك فيها حرب جارية بالفعل تشارك فيها قوات أمريكية. هناك 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط يخوضون حربا ضد إيران، وإن توقفت خلال أيام لكنها حرب مستمرة. وأعتقد أن زيلينسكي حاول أن يأتي إلى واشنطن ليجدد الدعم الأمريكي، لكنه أعتقد رجع أو سيعود بلا أهداف تم تحقيقها. هو يريد الحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية، والولايات المتحدة لها خطوط واضحة أن لا تستفز روسيا بصورة كبيرة، وإن كانت تقدم أسلحة الحلف الناتو والحلف يقدمها بدوره لأوكرانيا، لكن في إطار محدد ألا تحاول هذه الأسلحة وهذه القدرات أن تغير التوازن على الأرض، وهو لم يحدث خلال الأشهر الأخيرة. فأعتقد أن هناك انقسام في واشنطن وسيستمر، وأعتقد أن العلاقة الخاصة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين هي ما يمكن أن تعول عليه روسيا إذا أرادت إحداث أي اختراق في العلاقة مع الولايات المتحدة.
1: نعم دكتور خلدون، ما مدى المعاناة العسكرية التي ستعيشها القارة الأوروبية على إثر قرار البنتاغون الآن البدء بمراجعة شاملة للوجود العسكري الأمريكي في القارة العجوز؟ وعندما نتحدث عن أن الوقت قد حان لتتولى كل دولة في حلف الناتو المسؤولية، هل ترى أن هذه الدول قادرة على أن تضلع بهذه المسؤولية بعد يعني الخروج من المظلة أو حتى العباءة الأمريكية؟ صح الوصف.
2: أعتقد أن هناك مستويان للضغط الأمريكي بقيادة ترامب على دول الناتو وعلى دول الأوروبية. على المدى القصير وربما المتوسط لا شك أن هذه الدول الأوروبية ستعاني اقتصاديا بشكل كبير، ستعيد النظر في سياسات التجنيد وفي عقيدتها العسكرية. هي ارتاحت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبخاصة دول أوروبا الغربية التي تلقت مساعدات كبيرة في مشروع مارشال، وهذا ما ربطها وجعلها جعل أوروبا بشكل أو بآخر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا عبر هذا المشروع، ولكن أيضا أمنيا عبر المظلة الحماية الأمريكية والقوات الأمريكية التي انتشرت في معظم بلدان أوروبا. هذا جعل دول أوروبا تلتفت أكثر إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، قدرة الدخل والشراء وإلى ما هنالك. الآن هي عليها أن تواجه الأزمة من جديد، عليها أن تعتمد على نفسها. إذن هذا سيكلفها مزيد من الضغوط، من تخصيص ميزانيات مهمة، يعني مطلوب منها الآن 5% من الناتج المحلي لكل دولة موجودة في حلف الناتو، وبعد أن كانت 2% تقريبا. هذا سيفرض عليها مزيد من الضغوط، لكن على المدى البعيد إذا استطاعت دول أوروبا أن تستفيق فعلا من حالة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وتذهب في مشروع من أجل أن تكون مستقلة، يعني أن يكون هناك جيش أوروبي موحد على سبيل المثال، هذا سيساعد أوروبا على مواجهة القوى الصاعدة الآن في العالم. هناك لا شك الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل أساسي، لكن أيضا روسيا التي عادت من جديد إلى الساحة الدولية مع بوتين كقوة اقتصادية كقوة عسكرية بشكل أساسي أقصد هنا، تخيف أوروبا. ولا تستطيع أي دولة أوروبية، ولنأخذ على سبيل المثال فرنسا النووية، أقصد هنا مواجهة روسيا لوحدها، وبالتالي يحتاج هذا الدول الاتحاد الأوروبي إلى نوع من الوحدة العسكرية، أو هذا هو الأجدى وهذا ما لا تفعله أوروبا، أن تجد نوع من التفاهمات مع روسيا. روسيا بلد أوروبي انتهت حقبة الحرب الباردة والإيديولوجيا ما بين معسكرين شرقي وغربي واشتراكي ورأسمالي، كل ذلك أصبح وراءنا. على الأوروبيين أيضا أن يعيدوا مراجعة مصالحهم مع روسيا كبلد أوروبي، وهم يعرفون يعني أن هناك فوائد للطرفين بدل حالة الصراع، وعدم يعني تصوير روسيا وكأنها عدو دائم كما كان الأمر في فترة الاتحاد السوفيتي، علما بأنهم يعني أنا بغض النظر لست مع هذه الحرب، ولكن لنكن واقعيين، الدول الغربية هي التي من حدود روسيا في عندما توجهت إلى أوكرانيا وأرادت ضمها للاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو، وشعرت روسيا بأنها محاصرة. لو كان الأمر غير ذلك ربما لما وقعت هذه الحرب، وبالتالي على الأوروبيين الآن أن يعيدوا النظر في هذه الأمور، لكن على المستوى العسكري وعلى المستوى الحضاري، إذا أرادت أوروبا أن تبقى في الساحة الدولية وأن لا تخضع لمزيد من التبعية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، أن تستفيق وتكون وحدة قوية تعيد النظر بإصلاح الاتحاد الأوروبي وإنشاء جيش أوروبي موحد والانفتاح على بلدان العالم بدل هذه الحروب، وبخاصة مع روسيا البلد الأوروبي الذي تجمعه بأوروبا تاريخياً.
1: نعم.
2: تاريخياً علاقات قوية جداً، كان هناك أمبراطوريات تتحالف فيما بينها ضمن أوروبا وتتصارع فيما بينها، وروسيا جزء أساسي من هذا التاريخ الأوروبي.
1: نعم. وهنا أيضا السؤال للدكتور أصف ملحم عن مصير زيلينسكي في ظل الفساد الذي يضرب المنظومة في نظام كييف، بالإضافة للآن حديث الولايات المتحدة وأعلانها عن مراجعة الوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية، برأيك هل القارة الأوروبية قادرة لوحدها على دعم أوكرانيا؟
3: نعم، يعني فيما يتعلق بموضوع الفساد، يعني هذا الموضوع يعني نستطيع والله أن نخصص له آلاف الحلقات، يعني وسيصبح أكبر كتاب في تاريخ البشرية حول الفساد في أوكرانيا. يعني هذا الأمر نعرفه، والفساد يعني أشياء تحدث في أوكرانيا، يعني يخجل الإنسان في بعض الأحيان يعني من ذكرها على شاشات على القنوات، يعني تشبه تلك التي حدثت في إبستين. يعني على كل حال، يعني الجميع يعلم أن معظم الأسلحة الأوكرانية كانت هي مسار مهم جدا لغسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. الجنرالات الأمريكيين الذين عملوا في أفغانستان اعترفوا بهذا الأمر وقالوا بأن الكثير من الأسلحة الأوكرانية كانت تهرب وتباع لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك وفي أمريكا اللاتينية، كل هذا الأمر معروف. لذلك الآن يعني الموضوع يعني ذهاب زيلينسكي، وأنا أعتقد أنه وقف أمام الرئيس ترامب يقول له أنا خادمكم المطيع، اطلبوا مني ما تشاؤون، سأضرب بفحر قزوين، وقد أضرب في البحر المتوسط، وقد أضرب في بحر البلطيق وما شابه ذلك. يعني هو بالأساس عبارة، يعني ولا أعتذر من الشعب الأوكراني، والله يعني الشعب الأوكراني هو شعب شقيق للشعب الروسي، ونتمنى له حقيقة الازدهار. يعني يستخدم استخداما كألعوبة ويتلعبون به كما يشاؤون، وهو يتقاضى أجرا مقابل هذا الأمر. أيضا هو غارق في هذا الفساد، يعني نحن نعلم ذلك جيدا، ومحيطه كله فاسد. يعني أقال حاكم رجل الأعمال المعروف كلمويسكي على فساده، مع أنه كان هو الداعم لحملته الانتخابية، ثم أزال يرماك صديقه يعني تحت عنوان مكافحة الفساد، يعني وهو غارق معه أيضا في الفساد. هذه المشكلة. على كل حال، ما يتم اقتراحه الآن من اقتراحات، سواء يعني ذلك الاقتراح الذي تسرب في وسائل الإعلام حول إمكانية إعلان هدة جوية، لن توافق عليها روسيا نهائيا، لأن الهدة الجوية ستمنح أوكرانيا يعني وقتا لبناء هذه المصانع التي ستصنع صواريخ باتريوت من أجل الدفاعات الجوية الأوكرانية. فيما يتعلق بأوروبا، يعني أنا وفق تقديري الولايات المتحدة الأمريكية لعبت لعبة يعني خبيثة مع أوروبا تحديدا. الآن تبيعهم الأسلحة كما تفضل الضيوف الكرام، تبيعهم الأسلحة، تستنزفهم من جهة، والطقم تضغط عليهم عبر أوكرانيا من جهة أخرى. لذلك هي تستخدم الحرب في الاتجاهين، يعني لا يهمها الآن، يعني هي لا تنظر إلى روسيا بغض النظر كخصم أو صديق، ولكن أيضا تحاول الضغط على روسيا عبر هذه الحرب وتضغط على أوروبا. لذلك يصبح السؤال المنطقي والطبيعي، متى تصحو القيادات الأوروبية إلى أن روسيا جزء من هذه القارة ويجب التوافق معها على صيغة معينة. إذا وصلت أوروبا إلى هذه النتيجة وإلى هذه القناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تستثمر في الحروب والصراعات وهي التي يعني تصير فوضى في كل دول العالم، أعتقد أنه يمكن الحل الوصول إلى حل ومعالجة المسألة الأوكرانية بالتوافق بين أوروبا وروسيا.
1: شكرا لك من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والخبير بالشأن الروسي دكتور آصف ملحم، من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي محمد المنشاوي، من باريس أستاذ الفلسفة السياسية والعلاقات الدولية الدكتور خلدون النبواني. شكرا للموصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: تستمعون إلى صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
5: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت جامبون إسباني لوقية بدولار و10 سنت

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الأربعاء 29 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، ألان جديد خليفي وكريستيان ديب.

غداة لقاء ترامب نتنياهو المؤشرات السلبية تتوالى. الإعلام الإسرائيلي يتوقع غارات جوية على الجنوب لن تشمل الضاحية. قبل أيام من محادثات روما في الرابع من آب تل أبيب لن ننسحب أكثر، والخلاف حول إعادة دخول قواتنا للتأكد من المناطق المنزوعة السلاح. الرئيس عون إلى تركيا غدا وبن فرحان في بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الجمهورية أطلع بري على حيثيات زيارته واشنطن، ورئيس المجلس مرتاح للقاء. الصدي شرح موضوع الكهرباء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة غدا إلى السعودية بسبب القصف السعودي الأمريكي.

0: صحة القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. في ظل محاولات رسم خرائط جديدة للنفوذ في الشرق الأوسط، تبقى الأضواء مسلطة على نتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، وكيفية متابعة تنفيذ التحدي الأبرز والمتمثل بالمناطق التجريبية. الجديد اليوم كان سلبيا وتمثل بتوقع يديعوت أحرونوت تنفيذ غارات جوية على جنوب لبنان ردا على ما وصفته الصحيفة بخرق حزب الله، إضافة إلى ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية. فقد أشارت القناة المذكورة منذ بعض الوقت إلى أن تل أبيب أكدت قبيل مفاوضات روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، ولفتت المحطة إلى أن الخلاف يتمحور حول تأمين إسرائيل حريتها في إعادة دخول المناطق منزوعة السلاح لضمان خلوها من حزب الله، علما أن لبنان يستعد لاستئناف جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل في روما من الرابع وحتى السادس من آب المقبل، وسط آمال شبه معدومة بحصول ضغط أمريكي على إسرائيل قبل هذا التاريخ. وسط هذه الأجواء تأتي حركة رئيسي الجمهورية والحكومة باتجاه دول القرار والدول الفاعلة إقليميا للدفع بعجلة القرارات الحكومية. وفي هذا الإطار تنتظر محطة لرئيس الجمهورية في أنقرة غدا لما لتركيا من ثقل استراتيجي، والزيارة لافتة إذ إنها تأتي بعد لقاء الرئيس نواف سلام الرئيس التركي منذ حوالي أسبوعين، في حين من المتوقع أن يزور لبنان في الأيام المقبلة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بعد الدعوة التي وجهها ولي العهد السعودي للرئيس عون لزيارة المملكة. وفي ظل هذه التطورات زار رئيس مجلس النواب نبيه بري قصر بعبدة اليوم.
1: إذن في التطورات، وغدا زيارة نتنياهو لواشنطن، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم. القناة 14 الإسرائيلية أفادت من ناحيتها بأن الرد المحتمل لا يشمل الضاحية.
0: ومن الموضوع العسكري إلى موضوع الانسحاب الإسرائيلي، فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات في روما بأنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان، وأشارت إلى أن الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل ما يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل الأمني، وأضافت إن إسرائيل تطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية ومن عناصر الحزب. ويأتي ذلك إذن قبيل الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بين الرابع والسادس من آب المقبل.
1: في أول زيارة منذ آذار الماضي تاريخ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، حط رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدة صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية. ووفق بيان رئاسة الجمهورية فإن عون عرض مع بري الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. ولفت البيان إلى أن بري أكد لدى مغادرته القصر أن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن والوضع في الجنوب، وأنه كالعادة مرتاح للقاء.
0: أما في جديد الحركة اللبنانية باتجاه الخارج، فيتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا إلى تركيا على رأس وفد رسمي، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات مع المسؤولين الأتراك على تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب بحث ملفات إقليمية.
1: وإلى بيروت يصل السبت المقبل المفاد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية، وإطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي.
0: ميدانيا يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل منذ الصباح وحدات الجيش المنتشرة في بعلبك والبقاع الشمالي للاطلاع على أوضاع الوحدات العسكرية ومهامها في المنطقة، كما سيزور قائد الجيش عائلات شهداء المؤسسة العسكرية في المنطقة تقديرا لتضحياتهم.
1: من جهة ثانية، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.
0: وفي الميدان الجنوبي حذر شديد وسط التهديدات الإسرائيلية بغارات جوية لن تشمل الضاحية بحسب الإعلام الإسرائيلي، ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي جنوبا منذ ساعات الفجر، فيما تطاول التفجيرات عددا من البلدات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر منذ ساعات الفجر، ويستهدف مناطق علي الطاهر والدبشة والنبطي الفوق وأردون وأطراف كفر تبنيت، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاول أطراف زوتر الشرقية والقنطرة وواد سلوكي وحداثة وبيت يحون. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات استهدفت مشاعل منصوري ومجد زون وحداثة. إلى ذلك توغلت اليوم آليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، ومكثت لأكثر من ساعتين ثم انسحبت باتجاه بلدة حداثة. وفي منطقة العرقوب استحدثت القوات الإسرائيلية تموضعا في منطقة شميس عند أطراف كفر شوبة، ورفعت في المكان أجهزة فنية. من جهة ثانية، تسود حالة ترقب وحذر شديد في أوساط الناس بعد التصريحات الإسرائيلية عن استهداف جرافة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية، ولا سيما بعد الحديث عن إمكانية الرد على ما أسماه الجانب الإسرائيلي بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هذا ويسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق قرى وبلدات منطقة صور وفوق الخط الساحلي وصولا حتى الزهراني. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في الغضون، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن الجيش رصد مشتبها به في رأس الناقورة اقترب من قوات الجيش بطريقة شكلت تهديدا له، ولفتت لأنه أطلق طلقات تحذيرية بهدف إبعاده، إلا أنه واصل الاقتراب ولم يستجب للنداءات ما دفعه إلى إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد. قال الجيش الإسرائيلي أيضا إن حزب الله أطلق مسيرة نحو مركبة عسكرية في منطقة علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر أيضا خلال الأيام الماضية على عشرات الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ودمرها وهي ضمن المنطقة الأمنية. كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تعرض آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي لانفجار الليلة الماضية في جنوب لبنان.
1: دانت وزارة الخارجية اللبنانية تعرض لأمن وسيادة المملكة العربية السعودية من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطية، وأعربت الوزارة عن تضامن الجمهورية اللبنانية الكامل مع المملكة وحرصها التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأضافت في بيان: إذ ترحب وزارة الخارجية بإعلان السلطات العراقية فتح تحقيق في هذه الحادثة، فإنها تؤكد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول خاصة في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها على كامل أراضيها. وجددت الخارجية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة.
0: في المواقف، حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اختزال الأزمة بالمطالبة بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي، معتبرا أنه على الرغم من أهمية هذين المطلبين فإن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة تتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجر لبنان إلى الحروب، مؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل السلاح غير شرعي و تسليمه إلى الجيش اللبناني. في ملف الكهرباء، لفت جعجع إلى أن الحل الفعلي للأزمة بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في

0: رئيس المجلس النيابي خلف الدولة، ولكنه في الوقت نفسه وعراب الطائفة الشيعية التي حاول حزب الله أن يصورها على أنها المستهدفة، وعول الأسمر على الرئيس بري لطمأنة حزب الله بأن لا أحد يريد أن يستهدفه. في حديث إلى صوت كل لبنان، رأى الأسمر أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان لن يتم إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه.
1: المسار يبدو أنه ذاهب في لبنان باتجاه تسريع هذه الوتيرة، لأنه إن بقيت كما هي عليها تكون قد حكمها الفشل، ونحن لا نريد الفشل لهذا الاتفاق، بل نريد تطبيقه بطريقة جيدة وبطريقة ممتازة وبطريقة ممكن أن يرى فيها أن هناك انسحاب جدي، وهذا الانسحاب لن يتم كاملا إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه، لأن هذا هو الهم الأول والوحيد للدولة اللبنانية من جهة، وللأمريكي من جهة أخرى، كما للإسرائيلي، وهذا اتفاق كل الجهات على هذا الموضوع. لأن يخرج لبنان من هذا الأتون يجب أن نبدأ ببسط سلطة الدولة كاملة ووحدها على كامل الأرض. رئيس بري للصراحة كان منذ الأول هو لديه موقف واضح، ألا وهو خلف الدولة ومع الدولة، وهو الحريص على هذه الدولة، ولكن بنفس الوقت هو عراب الطائفة الشيعية. حاولت حزب الله أن يصورها كأنها هي المستهدفة، والذي هو غير صحيح أبدا، لأن من هو المستهدف هو سلاح حزب الله فقط لا غير. نعول أن يكون دولة الرئيس بري أن يكون هو المطمئن بحزب الله، أن لا أحد يريد أن يستهدفه، وسلاحه هو سلاح لم يدمر إلا الجنوب الذي بناه دولة الرئيس بري.
2: في النشاط الرسمي، أطلع رئيس الجمهورية وزير الأشغال فايز رسامني خلال زيارته لقصر بعبدة على نتائج زيارته لواشنطن، ولا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي إلى شركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا، وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق.
0: وفي السراي الحكومي، عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب وائل أبو فعور الأوضاع الراهنة ونتائج زيارة الرئيس سلام العراق. في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء مع وزير الطاقة جو الصدي بعنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء، رأفة حرب والتفاصيل.
3: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه، استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، وقد شرح صدي الاتجاهات التي تعمل عليها وزارته لتأمين الكهرباء للبنانيين في أسرع وقت ممكن.
4: أنا شخصياً يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ، أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة. أنت سألت السؤال، وزير بيروح الوزير بيجي، كيف من أمن الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحصن من وراء شغل الهيئة الناظمة يلي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
3: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أكد من جهته للوزير صدي جهوزية المجلس لوضع خبراته بتصرف الوزير لمساعدته في مهامه.
5: نحن كلبنانيين صرنا بنسمع بقصة الكهرباء، جيل نحكي بالكهرباء وما كان يتجه الكهرباء. اجا وزراء من عدة مناطق، من عدة احزاب، من عدة طوائف، وما اجت الكهرباء. كهرباء بلبنان لا يجوز أن يكون ملف سياسي مثل ما شفناه، ولا ملف مزايدات. في اشياء عملت بالماضي جيدة، نتمنى عليك معالي الوزير وعلى هذه الحكومة أن يكون العمل تراكمي. شو انشغل بالماضي إذا كان جيد يؤخذ منه، وشي اللي سمعناه هلأ اليوم يعني واعد جدا، ونحن متأمنين بشغلك وبهمتك أنه يجي يوم ما بقى نسأل حالنا 4-5 مرات بالنهار اجت الكهرباء وما اجت الكهرباء.
3: من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، رأفة حرب، صوت كل لبنان.
2: في ساحة النجم، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية اجتماعا خصص للبحث في سلسلة ملفات، منها زيادة الضرائب والرسوم وزيادة الرواتب في القطاع العام وأزمة النفايات. رئيس اللجنة النائب فريد البستاني شدد على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
6: الحديث بالبلد عن زيادة ضرائب، فنحن حبينا باللجنة أنه نستضيف كل الأطراف المعنية بهيك زودة الضرائب. كانت الفكرة العامة أنه نحن مش مستعدين أبداً نتحمل أي زيادة بالضرائب أو بالرسوم. بفترة انكماش اقتصادي لازم تكون نحن نخفف الضرائب عن كاهل المواطن والشركات الاتجارية الصغيرة.
0: الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل اعتبر أن مسألة مرور الوقت ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية لأموال المودعين كما على الثقة بالقطاع المصرفي.

0: حذر من الاستمرار في زيادة النفقات واللجوء إلى ضرائب لتمويل القطاع العام.
1: الموضوع بده وقت، وموضوع استرداد الودائع أنا برأيي بين دراسة اللجنة الوزارية وإعادته إلى لجنة المال والموازنة ودراسته من قبل لجنة المال والموازنة وعرضه على الهيئة العامة لن يحصل قبل الفصل الأول من 2027.
2: المواطن اللبناني العادي يضع علامات استفهام حول استرداد ودائعه، هل أنت متفائل؟
1: مسألة مرور الوقت بيأثر على القدرة الشرائية لهذه الأموال، مشان هيك في ضرورة للإسراع بإقرار هذه القوانين، ولكن أيضا بالتوازي في إصلاحات أخرى يجب أن تقر. واضح أنه هناك مسعى لزيادة رسوم وضرائب، الاستمرار بزيادة النفقات واللجوء إلى ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة لتمويلها، هيدا مش بس رح يأثر على التضخم وعلى النفقات العامة، رح يأثر على الثقة وعلى القدرة الشرائية.
3: وفي ظل أزمة نفايات مرتقبة خلال الأشهر المقبلة من باب مكب الجديدي، لجنة البيئة النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب غياس يزبك وحضور وزيرة البيئة تمر الزين. يزبك أشار إلى إصدار توصية لعقد اجتماع سريع للمعنيين في بيروت من أجل تجنيب العاصمة من كارثة بيئية.
4: أوصينا بأنه يصير في اجتماع سريع ببلدية بيروت ومع سعادة محافظ بيروت ووزير الداخلية والخبراء التقنيين بهيئة العليا لمعالجة النفايات من أجل الخروج سريعا برؤية تجنب مدينة بيروت انفجار النفايات فيها.
0: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة ماضية بتغطية تكاليف الاستشفاء للمرضى غير المضمونين في المستشفيات الحكومية. ناصر الدين تحدث في خلال رعايته حفل افتتاح قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي.
5: نؤكد أن الصحة بعيدة كل البعد عن السياسة، الصحة هي إنسانية أولا، هي ترعى الفقير والمحتاج الغير قادر على تأمين الخدمة الصحية أو التكاليف الباهظة للعلاج. يمكن أموالنا وميزانياتنا محدودة بوزارة الصحة، ولكن العمل جاد ومبني في خدمة الناس. عم نحاول قد ما فينا نحسن تغطياتنا، مكفيين بتغطية 100% لكل اللبنانيين غير المضمونين في المستشفيات الحكومية، مكفيين بحمل عبء الاستشفاء والدواء. إن شاء الله نقدر نعمل وفر قد ما فينا، وبدنا همة النواب معنا كمان لسنة 2027 بالاقتراح اللي قدمناه للموازنة لرفع موازنة وزارة الصحة خصوصا في قطاع الاستشفاء لنقدر أكثر وأكثر نغطي الناس.
3: في العراق أعلن الحشد الشعبي سقوط ما لا يقل عن 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الأمريكي السعودي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية. ونتيجة المستجدات أفاد مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي بإلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة غدا إلى السعودية.
0: كما دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم. وسط هذه الأجواء دعا زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى العمل الجاد لعدم الانجرار وراء الخرافات الطائفية المقيتة، مستنكرا أفعال من أسماهم الميليشيات الوقحة لجر العراق إلى حرب لا طائل منها. وكانت السعودية أكدت أن قصفها وقصف القيادة المركزية الأمريكية مواقع في العراق يأتي ردا على استهداف منشآت نفطية سعودية، وأشارت إلى أن العمليات هي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
3: في الغضون أكد أمين مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج تؤيد جميع الإجراءات السعودية لحماية أمنها وسيادتها.
0: وفيما يتواصل القصف الإيراني ضد دول عربية وخليجية، أعلن الأردن إسقاط 5 صواريخ مصدرها إيران اليوم. وأعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز بحسب الحرس الثوري. وفي جديد التفاوض أكد مسؤول إيراني كبير أنه لا توجد أي فرصة لنجاح المقترح العماني بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤول عبر رويترز أن إيران وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات مضيق هرمز، وطهران ترفض أي دور للدول الأخرى.
3: توازياً ذكرت رويترز أن إيران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع، ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية حصول عملية أمنية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ما أسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لداعش في حلب وريفها. كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا من الضفة الغربية ومعظمهم من نابلس. كشف موقع أكسيوس عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد كييف ب 300 صاروخ اعتراضي لمنظومات باتريوت قبل حلول الشتاء.
3: وإلى الأحوال الجوية، يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية، ولا سيما مع نهاية الأسبوع الحالي. ويكون الجو غدا قليل السحب، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 26 و 34 درجة، فيما تتخطى بقاعا عتبة 38 درجة.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: غدا لقاء ترامب نتنياهو المؤشرات السلبية تتوالى، الإعلام الإسرائيلي يتوقع غارات جوية تطاول الجنوب ولن تشمل الضاحية. قبل أيام من محادثات روما في الرابع من آب، تل أبيب لن ننسحب أكثر، والخلاف حول إعادة دخول قواتنا للتأكد من المناطق المنزوعة السلاح. الجيش الإسرائيلي حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه قواتنا في علي الطاهر. الرئيس عون إلى تركيا غدا وبن فرحان في بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الجمهورية أطلع بري على حيثيات زيارته واشنطن، ورئيس المجلس مرتاح للقاء. الصدي شرح موضوع الكهرباء للمجلس الاقتصادي الاجتماعي. إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة غدا إلى السعودية بسبب القصف السعودي الأمريكي.
3: كانت هذه نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أصدقائنا المستمعين، مستشفى سان شارل بحاجة لدم من فئة A نيجاتيف و O نيجاتيف كمان. إذن هناك حالة طارئة بمستشفى سان شارل والحاجة مثل لدم من فئة A نيجاتيف و O نيجاتيف، وشكرا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
0: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على صدور المجموعة الشعرية الجديدة للوزير السابق والمحامي الأستاذ رشيد درباس بعنوان تمارين على بحر القلق. تحيتنا لك معالي الوزير رشيد درباس وأهلا وسهلا فيك ضمن برنامج النشاطات عبر أثير صوت كل لبنان. بداية معالي الوزير، لماذا تمارين على بحر القلق؟ وكأنه يعني هناك يمكن أمور هيك إنسانية وجدانية عميقة حاثتك لحتى يمكن تطلق هذا العنوان، يعني هون علامة سؤال واستفسار، تمارين على بحر القلق، وكأنه نحن هيك قلقانين بالحياة وكأنه عايشين هاجس البكرة، هناك يعني هيك نظرة وجودية فلسفية إذا فينا.
2: شوفي أقول لك شيء، أولا أنا طلبت من صديقي العزيز والكاتب الكبير الأستاذ سمير عطا الله أنه يعمل لي تعليق صغير مش نحطه على الغلاف الآخر للكتاب. فقال لي ليش تمارين، ليش ما تقول تجارب؟ أنا طبعا أقيم لرأيي وزنا كبيرا، ولكن أنا الحقيقة القصة مش في التجارب. التجارب بيعملها واحد له تجارب عديدة وبيكون يعني ماسك الزمام. أنا أردت أن أقول للقارئ أنه أنا الذي طعنت في السن وأنا في منتصف العقد السادس من العمر ما زلت تجاه الشعر أتمرن، لأنه أنا لست صاحب تجربة ولست صاحب مدرسة ولست شخص يعني رفع رايته في عالم الشعراء. أنا ما زلت بازال الشعر يتفد لي تسلية وتمرين، هذا ما أردت أن أقوله. وأن أقول أيضا للمسنين من أمثالي أن التمرين هو واجب على كل إنسان، لأنه لم يؤتى الإنسان من العلم إلا قليلا.
0: نعم.
2: فالتمرين هو أول شيء يحرك مفاصل الدماغ، يحرك مفاصل القريحة.
0: نعم.
2: مفاصل المخيلة، وإلى جانب ذلك إذا واحد بيحرك مفاصله العادية مشان يدل جسمه عنده حيوية لإلقاء الشعر الحلو.
0: نعم.
2: هذا ما أحاول أن أقوم به.
0: معالي الوزير، يعني حضرتك تمارين على بحر القلق، لماذا على بحر القلق؟ وكأنه نحن هيك في أسئلة وجودية من هالموضوع، وكأنه هناك يعني أسئلة تغوص في عمق الإنسان، ونحن بنعرف أدي حضرتك يعني عندك تجربة شعرية واسعة بهالإطار.
2: هلا بالقرآن الكريم بيقول خلق الإنسان من علق.
0: نعم.
2: وأنا أقول أن الإنسان يعيش بعد ذلك في القلق، لأنه كل لحظة يعيش الإنسان يكون عم يفكر باللحظة التي ستلي ويكون في حالة قلق عليها. يختلف نوع القلق بحسب البنية الفكرية والعلمية والمعرفية للشخص. فالناس اللي بيكونوا أخذوا نصيب العلم والمعرفة بصف قلق يتجاوز الحالة المادية اليومية.
0: نعم.
2: إلى ما هو أبعد. أما الناس العاديين كمان هنا على قلق ليومهم التالي، لغدهم، لمستقبل أولادهم.
0: نعم.
2: إذن القلق هو حالة عامة، جعلته بحرا لأننا نحن نطفو ونعيش ونسبح على هذا البحر. نحن نحاول بالتمارين التي نجريها على هذا البحر ألا نغرق. وكثيرا من الذين يرتدون التمارين وهم بدون عدة يغرقون سريعا.
0: نعم.
2: في قاع البحر.
0: نعم. معالي الوزير، الله راد.
2: بلا أنت عم تحكي واحد كتب ديوان شعر، عم ترجعيني معالي الوزير ليش؟ سيري على الوزير، أنا نسيتها لي 10 سنين من الوزير.
0: طيب أستاذ رشيد درباس، بين السياسة وبين المحاماة وبين صفحات ودفاتر الشعر، هون اسمح لي أسألك، العمر يعني قديش مهم أنه نحن هيك نراجع ذواتنا وقتا نكتب؟ يعني مثل ما أنت حضرتك كتبت أكثر من ديوان، قديش بتلاحظ أنه في فرق؟
2: أنا كاتب 10 مجموعات
0: مع سنوات العمر، يعني الفرق مع سنوات العمر تقدما، قديش في قلق بالوقت زيته، قدي في خبرات، قدي كمان بالوقت زيته في أمور أنت كمان بتحب أنك يمكن المستمع أو القارئ يطلع عليها ويستفيد منها.
2: يعني أنا إذا بدي أقول لك اللي مارسته بهالدواوين أو بهالمجموعات الشعرية العشرة، مارست بصورة متدرجة النقد الذاتي.
0: نعم.
2: اولا بلشت اطرح الاسئله، ثم بلشت انقد نفسي بصوره لطيفه، ثم وصلت الى النقد الذاتي الحاد والصارم. والحقيقه هو ليس نقدا ذاتيا لنفسي فقط، انما هو نقد لمرحله واجيال ربيت على بسموها الإليوزيون، على زغللة العيون، على عدم وضوح الرؤية. كنا نرى بعواطفنا، كنا نرى برغباتنا، كنا لا نقيم وزنا للظروف الموضوعية والمعطيات وتوازن القوى الدولي والتوازن المحلي واضطراب تركيب المجتمعات وخصوصا المجتمع العربي. الدول اللي كانت هي تعتبر دول وطنية بعد الاستقلال لم تعرف استقرارا. هاي الدول اللي كان ممكن تكون دول ديمقراطية حقيقية اجتاحتها الانقلابات لدرجة انه كل شيء اصبح مرهونا لإرادة الحاكم الذي يحكم بواسطة المخابرات. والمخابرات بتفكر على طريقتها، بتفكر انه ما تفكر وتجعل ما حدا يفكر، وبالتالي بيحطولنا نحن، بيحطولنا راسنا بقالب من الكلس حتى لا يفوت الهواء ولا يفوت النور، بتقوم بتعفن افكارنا في داخل رؤوسنا. ولذلك نحن عم ندفع اسمانا غالية في كل البلاد العربية. في هذه اللحظة اللي نحن عم ندفع فيها الاسمان، عم نشوف كيف اسرائيل عم تكون هي عم تقدم نفسها انه سيدة الساحة، وهي اللي بتفرض اللي بدها اياه على كل العرب بشروطها هي، رغم انه هي عدد سكانها قليل ومساحتها قليله، ولكن في لحظه من اللحظات هذا المجتمع الذي خلقته، خلقه المجتمع الدولي، احسن التعامل مع المجتمع الدولي جدا جدا، واحسن التعامل مع الحداثه، وتركنا نحن للخطابات. يقول نزار قباني نحن دخلنا الحرب في منطقة الطبلة والربابة في العنتريات التي ما قتلت ذبابة. نحن بصراحة كنا أسرى الخطاب، لم نعر انتباها كافيا للأمور الواقعية وللتفكير بروية ولإقامة وزن للمصالح، مصالح الناس. نحن حاولنا أن نحرق المراحل، وحرق المراحل يعني حرق الطبخات. بتقولي لما وصلت لهون أنا، إيه وصلت لهون إني أعمل نقد ذاتي لحالي، إني أنا في يوم من الأيام كنت أظن أن فعلا القدس على بعد أمتار كما قال نزار قباني وغنت أم كلثوم، وكنت أظن إنه إسرائيل سترمى في البحر، وكنت وشد يعني إيماني بذلك يعني لا يتزعزع، إلى أن الصدمة اللي أنا أكلتها سنة 67، لأنه نحن كلنا السنة عم نعيش بنتائج 67. 67 نحن حرب كانت هزيمة حقيقية، حاولنا أن نسترد فيها بعض التوازن، ولكن ما أجد الظروف الملائمة، ونحن صرنا أسرى هذا الميزان المختل للقوى. طبعا نحن عولنا كثير على شيء اسمه المقاومة الشعبية، وبلشنا نعمل كمان مقاربات أو مقارنات خاطئة جدا مع حرب فيتنام، انه صرنا نشبه حالنا بفيتنام ونحن ما في شيء ابدا بيشبه فيتنام. فيتنام كان عنده حليفين كبار الاتحاد السوفيتي والصين، وعنده شعب واحد وقيادة واحدة وحزب واحد وجيش واحد. نحن بالمقاومة الفلسطينية كان في 15 فصيلة، وكل يوم نسمع نحن كيف عم يقتلوا بعضهم بشوارع بيروت أو بشوارع طرابلس من شان الوصول للقدس. كل هذا بيدل على أنه نحن لما راهنا على هالشي كانت مراهنة فيها طفولة كثير وفيها سذاجة كثير. أنا مارست هذا النقد، مارسته على نفسي، مارسته حتى على عواطفي، وأنا جاهز أني أنا دافع عن هالشي وقول أنا علينا أن نخرج من الخطاب الفارغ إلى التفكير، وأنه الذهاب إلى التسويات ليس مشينا بالشرف. كل التسويات تتضمن جرحاً في الكرامة.
0: نعم أستاذ رشيد درباس، خلينا نقول لكل المتابعين ولكل متذوقي الأدب والثقافة أن الأراضي الخميس بـ30 تموز 2026 بصالون النهار الأدبي بمبنى جريدة النهار رح يكون في ندوة أدبية خاصة لمناسبة صدور المجموعة الشعرية الجديدة لحضرتك، واللي هي بعنوان تمارين على بحر القلق. أهلاً وسهلاً فيك، شكراً لحضرتك. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصاب.
3: نشاطات، يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,400,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,420,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,185,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعدما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم، أعلنت القناة 15 الإسرائيلية بعد الظهر نقلا عن مصدر القول إن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش في جنوب لبنان. فيما يتعلق بما وصفه الجيش الإسرائيلي بالخرق من جانب حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في تلة علي الطاهر، وأضاف لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ويعد هذا خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار، ولا تجلب للشعوب إلا الفقر. وفي بعبدة ترأس الرئيس عون اجتماعا خصص للتداول في عدد من القوانين التي صوت مجلس النواب عليها قبل اتخاذ القرار المناسب لجهة إصدارها. وحضر الاجتماع وزير المالية ياسين جابر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غريسيا أزه. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إقفال المؤسسات العامة التي تخضع لدوام عمل خاص، وذلك يوم السبت الواقع في 15 من آب بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد إعلام إيراني بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع عدة للحرس الثوري في بران شهر. بعد استهداف الحشد الشعبي دانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية السعودية على جماعات مسلحة في العراق. وفي خبرنا الأخير، أعربت الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: بعد تصعيد استمر أسبوعين وازدياد المخاوف من اتساع دائرة الحرب أكثر وانهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن وقف العمليات العسكرية، وردت إيران بالمثل حيث أعلنت وقف هجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة. ما الذي دفع إلى هذا الهدوء الحذر بين الطرفين دون أي مقدمات أو إعلان لاستئناف الحوار؟ هل هو هدوء يسبق عاصفة دبلوماسية أم عاصفة عسكرية تلهب المنطقة من جديد؟ في الأثناء التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي في واشنطن، حيث كانت إيران على رأس جدول الأعمال. فهل تستأنف الولايات المتحدة العمليات العسكرية ضد إيران بمشاركة إسرائيل؟ ما هي عواقب ذلك؟ أم ستنتعش آمال استئناف الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويعيد الهدوء إلى المنطقة؟ أهلا ومرحبا بكم مسمعين الأعزاء في استوديو الحدث، معكم عارف جابو، وأرحب بضيفي حوارنا من القاهرة الباحثة السياسية في شؤون الشرق الأوسط مها الجمل. أهلا بك أستاذ مها.
2: أهلا بك أستاذ عارف والدكتور جاسم.
1: ومن كولونيا في ألمانيا معنا مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، الخبير في الأمن الدولي. أهلا بك أستاذ جاسم.
3: تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ الجمل. تحياتي.
1: أهلا بك. ونبدأ معك أستاذ مها من القاهرة. برأيك بداية، لماذا تراجع ترامب عن تهديداته الأخيرة لإيران وأعلن وقف الضربات الجوية؟
2: يعني الأمر ربما يتعلق بالمناقشات المطروحة الآن، يعني زيارته لواشنطن بشكل واضح، وأيضا ربما هو هدوء يسبق العاصفة، يعني هي هدنة حذرة أو هدوء حذر، ولكن في نفس الوقت يفترض أنه الحديث الآن عن استكمال المفاوضات وأيضا هدنة، لأن كان يسبقها تصعيد من نوع آخر وهو تصعيد الحوثيين مثلا مقابل السعودية ومقابل دول خليجية أخرى. فالأمر يعني تطور ليس فقط هجمات من الولايات المتحدة على إيران وإيران ترد على دول، أو يعني هجمات على دول خليجية، ولكن الأمر تطور أيضا لدخول الحوثيين على الخط والتهديد كذلك بإغلاق باب المندب. فأنا أعتقد أنه العمليات يعني توقفت بهدوء حذر، ولكن ربما للنقاشات ولإعطاء مجال أكبر للمفاوضات لربما الوصول إلى نقاط واضحة يعني. ولكن ما يذكر حتى الآن من قبل حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه نتنياهو سيتحدث عن مدى تقدم إيران، أن ترامب يعني سيقدم له معلومات استخباراتية عن مدى تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وهناك كذلك حديث عن يعني إيران ستكون على طاولة الأجندة، طاولة المفاوضات ورأس الأجندة. فأنا أعتقد أنه حتى الآن هو هدوء حذر وليس توقف يعني عن العمليات بشكل كامل.
1: نعم، إذا هدوء حذر يمكن أن ينهار في أي لحظة. طيب أستاذ جاسم، هذا الهدوء والإعلان المتبادل بين واشنطن وطهران جاء مفاجئا، يعني أنت كخبير أمني كيف تقرأهم؟
3: سياسات ترامب هي متقلبة، لا يوجد موقف ثابت إلى ترامب. يبدو أن الضربات العسكرية أو العملية العسكرية أصبحت مكلفة إلى الولايات المتحدة. الأمر يتعلق في التكاليف وكذلك في الذخيرة. نوعية الأسلحة التي يطلقها هي أسلحة ذكية، وهذا تكلف الولايات المتحدة كثيرا، ولذلك أجد أن يعني القيادة المركزية والمستشارين في موضوع الأمن القومي نصحوا الرئيس ترامب بممكن أن يعتمد وسائل تكون لها تأثير أكثر من الضربات العسكرية، وهي الحصار والعقوبات الاقتصادية. فلذلك يجد أنه كان مفاجئ جدا أن يقوم الرئيس ترامب بوقف العمليات العسكرية، بالرغم أنه وعد وتوعد قبل أسابيع بأنه سوف يضرب المواقع العسكرية المطلة خاصة على مضيق هرمز في سبيل أن تكون هنالك إضعاف إلى القوى العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، وكذلك هدد في ضرب الجسور والطاقة والاتصالات هذه جميعها. وفي تقديري أنه لو نفذ هذه الضربات ممكن أن تأتي بنتائج، كون أنه الدعم اللوجستي إلى القوى العسكرية الإيرانية ممكن أن تتأثر كثيرا، ناهيك عن ظهور ربما معارضة ربما من الداخل غير منظمة بسبب الظروف الأمنية وكذلك

0: ممكن أن تأتي بنتائج أكثر من الضربات العسكرية، كون أن الحكومة أو النظام الإيراني يعتمد في دفع مستحقات الموظفين، وسير الحياة اليومية هي من عائدات النفط، وهذا سوف يؤثر كثيرا على إيران. ما عدا ذلك هنالك أيضا خيار ربما هو غير معلن، أنه يعني دعم مجموعات معارضة، خاصة كانت المجموعات الكردية الإيرانية التي موجودة في شمال العراق، ممكن أن تقوم أيضا بعمليات معارضة، ناهيك عن المعارضة السياسية أيضا ضد النظام الإيراني. فأجد التراجع هو في الكلفة ويراهن على الحصار وربما العمل من الداخل. هذه ربما هي قراءة سريعة إلى المشهد الحالي.
1: نعم أستاذ جاسم، نعود إلى القاهرة لك أستاذ مها. يعني أشار أستاذ جاسم إلى مسألة الكلفة والحصار الاقتصادي والمعارضة السياسية من الداخل. طب برأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على الحصار الاقتصادي، سيما أن العقوبات مستمرة على إيران منذ سنوات طويلة وقد تأقلمت معها، وحتى الحصار الذي كان مفروضا يعني أثناء الضربات أيضا يعني تجاوزته، لإضافة إلى المعارضة التي هي يعني ضعيفة إلى حد كبير والقمع يزداد؟ لأي مدى يمكن التعويل على هذين العاملين، العقوبات والحصار يعني والمعارضة برأيك؟
2: نعم، يعني التعويل على الحصار، يعني الولايات المتحدة تعول على ذلك طبعا، ولكن الولايات المتحدة أيضا لا تنظر فقط إلى الحصار الاقتصادي على إيران، ولكن هي تنظر كذلك إلى ربما تضييق الخناق على إيران للوصول إلى نقاط الحديث عن عملية برية وشيكة. هناك معارضة في الولايات المتحدة أو تباين في الآراء في الولايات المتحدة عن عملية برية وشيكة، على اعتبار أنه اللوجيستكس يعني أو الجغرافيا نفسها لن تسمح بذلك بشكل يعني إن كان غير مدروس، وهناك عراقيل كثيرة. فهو لا يعول فقط على الحصار الاقتصادي، ولكن التلويح من وقت لآخر بأنه ربما تكون هناك عملية برية وشيكة، وأيضا هذا يؤثر على يعني الوصول إلى النقاط التي يريدها، من ضمنها مثلا أنه يريد السيطرة على الجزر أو على جزر إيرانية مثل جزيرة خرق. فهذا ما يعول عليه ترامب ربما، يعني أوراق الضغط المستمرة، التلويح باستمرار الحصار، والتلويح أيضا بالعملية البرية، والضغط للوصول إلى نقاط معينة هو يريد الوصول إليها يعني بالنسبة لإيران. فأنا أعتقد أن هذه النقاط التي بصددها الولايات المتحدة الآن وهي تفكر فيها كنقاط مطروحة.
1: جيد، يعني تفكر هي على أكثر من صعيد. طيب إلى أي مدى يمكن للنظام الإيراني أن يصمد أو أن يضعف؟ هل يمكن مثلا أن يصمد فترة أطول، سيما أنه يعني صمد أكثر من المتوقع؟
2: نعم، هو الآن ما يتحدث عنه ترامب بشكل واضح هو أنه لا يريد الإطاحة بالنظام، يعني هو خلاص. حتى ما قاله جيدي فانز مثلا في المقابلة الأخيرة التي أجراها على البودكاست في الولايات المتحدة، كان بيتحدث بشكل واضح عن أنه التوجه الآن هو ليس الإطاحة بالنظام. فهو النظام لم يعد هدفاً للولايات المتحدة، ففكرة صموده، وهو معروف أيضا أنه مجتبى خامنئي هو شخص لا يظهر يعني حتى أو لم يظهر حتى الآن، هو يطلق تصريحات من وقت لآخر، تعليمات من وقت لآخر، ولكن هو لم يظهر. فبالتالي صمود النظام هو موجود وقائم، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الآن من أولوياتها هو تغيير النظام. وهذه هي تصريحات يعني حتى التي تخرج من الولايات المتحدة من وقت لآخر. فأعتقد أنه الحديث حتى عن المعارضة الداخلية أعتقد إن هي ليست بنفس القوة يعني في

0: إثارة اضطرابات واسعة تجعل من الموقف معقد أكثر. فهذه النقاط المطروحة حتى الآن، يعني فاللي هي عمليات كر وفر، وما يفرق في المعادلة بالأساس هو الوضع الاقتصادي العالمي المتأثر بمضيق هرمز وتوقف الملاحة أو تعرقل الملاحة بشكل واضح في مضيق هرمز، والتلويح أيضا بإغلاق باب المندب. فهي يعني هذه هي النقاط التي تضغط على الولايات المتحدة بشكل واضح، وليس تغيير النظام أو السعي إلى إثارة اضطرابات مرة أخرى داخل إيران. وأيضا الولايات المتحدة كان يعني كما يقول دكتور جاسم، يعني هي تصريحات تخرج من ترامب يتأرجح فيها في الكلام، يعني من ضمنها مثلا أنه هو وضع استراتيجية لأنه بشكل أساسي سيدمر المنشآت النووية في إيران، وهذه أيضا نقطة حساسة ونقطة صعبة، لأنه كيف يمكن ذلك؟ هل الاستعداد العسكري الآن للعملية البرية أم لضرب مناطق واضحة محددة مثل المنشآت النووية؟ هناك عراقيل ستكون موجودة سواء في الوصول جوا أو الوصول بريا بمعنى أدق أكثر، لأنه لا توجد حدود ستكون مفتوحة، يعني حتى الدول الخليجية نفت أصلا أن تكون جزء من هذه العملية. فأعتقد أن هذه هي النقاط التي يعني يفكر فيها ترامب الآن، حتى وإن كان يعني متردد ويقول شيء ثم يفعل شيء آخر أو يرجع فيه.
1: نعم، هذا ما عودنا عليه ترامب، وقد يعني تراجع عن معظم الأهداف التي حددها في بداية الحرب، إسقاط النظام والبرنامج النووي وبرنامج صواريخ إيرانية. الآن يعني يركز أكثر على كيفية إعادة فتح مضيق هرمز. نعود إليك أستاذ جاسم، ترامب أيضا استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، وأشار التقارير إلى أن نتنياهو يحمل معه معلومات استخباراتية جديدة حول البرنامج النووي الإيراني إلى واشنطن. ماذا يمكن أن تكون طبيعة هذه المعلومات؟ يعني تتعلق بأماكن غير معروفة سابقا لتخزين اليورانيوم مثلا؟
2: ما يتعلق في أنشطة الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت واضحة، هي متغلغلة جدا داخل العمق الإيراني، وهي لديها معلومات واسعة أكثر من الاستخبارات المركزية الأمريكية، خاصة لو تحدثنا عن المفاعل النووي. فدخول أو احتمالات دخول إسرائيل من جديد إلى جانب الولايات المتحدة بدون شك هو سوف يغير المشهد كاملا، لكن أجد أنه لحد هذه اللحظة أنه ترامب لا يريد انخراط إسرائيل في العملية، كون أنه لو دخلت إسرائيل في العملية أي عملية عسكرية سوف تكون خارج عن سيطرة الإدارة الأمريكية، وهذا ما يخشاه ترامب. لكن ما هو نوع المعلومات؟ لاحظنا أنه عندما تستطيع الموساد في تنفيذ عمليات اختيار إلى المهندسين في الطاقة وكذلك إلى الخبراء وكذلك ضرب المفاعلات والمواقع لديها تفاصيل كثيرة، هذا يعني بأن الاستخبارات الإسرائيلية لديها تفاصيل أكثر من الولايات المتحدة وأكثر من أي وكالة استخبارات دولية، وهذا يعني بأن نتنياهو الآن يريد أن يحصل على امتياز الانخراط في أي عملية عسكرية، وحتى ينخرط في هذه العملية العسكرية بدون شك هو ممكن أن يأتي بشيء يغير موازين القوة. يعني ما يحصل الآن، وجد أنه ترامب لحد الآن الضربات العسكرية لم تأتي بنتيجة، والخبراء في الدفاع أيضا يقولون أنه الضربات العسكرية الأمريكية لم تأتي بشيء. أما إذا تحدثنا عن المفاعل النووي بدون شك التخلص من المفاعل النووي الإيراني لا يمكن بالضربات العسكرية، مستحيلة. فحتى السيناريوهات التي وضعت في إخراج الرماد اليورانيوم أو اليورانيوم من إيران أيضا هي عملية معقدة جدا ومن الصعب تنفيذها. بدون شك أنه أجد أنه الزيارة في عقاب الفجوة التي يعني الآن تشهدها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يحاول نتنياهو أن يقدم شيء لإنقاذ ترامب من هذه الدوامة. يعني أجد أنه ترامب يعيش انتكاسة في إيران، والمنقذ أجد أنه إسرائيل ممكن
1: نعم.
2: أن تكون.
1: طيب كيف يمكن أن تنقذ؟ يعني هل يمكن أن يقنع نتنياهو ترامب استئناف الضربات المشتركة وبكثافة مثل ما كانت عليه في بداية الحرب؟ يعني هل هذا يعتبر مخرج لترامب من المأزق؟
2: هذا خيار، لكن أجد أنه إذا دخلت إسرائيل في الضربات العسكرية هذا يعني أنه سوف تجير، يعني ترامب يحاول أن يجير النصر، أي نصر إلى صالح الإدارة الأمريكية. دخول إسرائيل سوف يفقد هذه الفقرة. اثنين، أيضا عدم ضبط إسرائيل أو نتنياهو عند مشاركته في أي عمليات عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة، وهذا ما يثير الكثير من الانتقادات. وهناك ملاحظة أيضا مهمة أستاذ جاهو، إنه لا ننسى بأن الولايات المتحدة والاستخبارات المركزية وحتى البنتاغون ومستشاري الأمن القومي وضعوا حد إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وجدوا أن الاستخبارات الإسرائيلية داخلة في صناع القرار الأمريكي، والتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة هو تجسس غير تقليدي، لا يتحدث فيما يدور في ذهن ترامب ولا يتحدث في الحصول على معلومات. ما تقوم به الاستخبارات المركزية هو التأثير على صناع القرار في العملية العسكرية ضد إيران. يعني الوجود العسكري الوجود الاستخباراتي إلى إسرائيل داخل الاستخبارات المركزية، داخل البنتاغون، داخل الإدارة الأمريكية، هو أصبح خطر قائم على الأمن القومي الأمريكي. ولذلك لا تريد أيضا الولايات المتحدة إشراك إسرائيل في أي معلومات تحصلها، وربما أنه هذا من بعض الأسباب التي تستبعد أن تكون هنالك عملية عسكرية من جديد أمريكية إسرائيلية ضد إيران. أجد أنه ما زال يراهن على ترامب على القوة العسكرية الأمريكية، أجد أنه هذا هو الرهان، ولذلك وضع الضربات العسكرية جانب وبدأ يراهن على خيار الحصار العسكري الموجود ضد صادرات إيران. هذا هو المشهد. لكن هل تمتلك إسرائيل أو نتنياهو يملك معلومات جديدة عن المفاعل؟ أجد أنه يعني في باب التحليل أجد أنه إسرائيل تمتلك تفاصيل كثيرة عن أنشطة إيران في مجال المفاعلات النووية.
1: نعم، وربما تلك المعلومات يعني تقنع ترامب بضرورة استئناف الضربات كما كانت في البداية. ثم سمعنا الأعزاء، نجدد الترحيب بكم في استوديو الحدث، معكم عارف جابو وضيفي حوارنا من القاهرة، البحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط مها الجمل، ومن ألمانيا معنا الأستاذ جاسم محمد الخبير الأمني في شؤون الدولية. ونناقش اليوم الهدوء الحذر بين واشنطن وطهران بعد تعليق العمليات، فيما إذا كانت تسبق عاصفة دبلوماسية أم عسكرية، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن واجتماعه مع ترامب، حيث إيران على رأس جدول الأعمال. أستاذ مها، يعني برأيك إذا استأنفت أمريكا الضربات كما كانت في البداية في حال فشل المفاوضات، لأن حاليا ترامب يقول أن هناك مفاوضات ويتفائل بالوصول إلى نتيجة جيدة، في حين تنفي إيران ذلك وجود أي يعني مفاوضات مباشرة الآن، برأيك هل يمكن للإدارة الأمريكية وفي سبيل الضغط على طهران أن تستهدف القيادة الإيرانية الجديدة كما فعلت مع القيادة السابقة في اليوم الأول للحرب، ويمكن أن يكون لذلك أي نتيجة أو تأثير على موقف طهران؟
0: تقصد أن الولايات المتحدة تستهدف الإدارة؟
1: نعم، القيادة الإيرانية.
0: القيادة الإيرانية
1: بالضبط، يعني كما فعلت في اليوم الأول للهجمات.
0: صحيح، ومقتل خامنئي شخصيا، آية الله علي خامنئي. لا يعني لا أعتقد كما ذكرنا أنه الاستهداف سيكون للقيادة الإيرانية بشكل واضح، لأنه هو الضربات أو بداية الحرب أصلا حينما استهدفت آية الله علي خامنئي وقتل بالفعل في هذه الضربات أو في بداية الحرب. فأنا أعتقد أنه يعني عمليات القتل التي حدثت في بداية الحرب هي بالأساس أضعفت النظام الإيراني. يعني هي لم يعد الحاجة كما ذكرنا، كما يقول جيدي فانز الآن بشكل واضح مستشار الرئيس الأمريكي، وكما يشير إلى أن الولايات المتحدة بشكل واضح لم تعد تسعى لتغيير أنظمة ولن تقوم بذلك نيابة عن الإيرانيين، يعني هذا ما قاله نصا. ف إذا إلا إذا كانوا هم يريدون ذلك فليفعلوا ذلك. يعني فالأمر لم يعد استهداف القيادة بشكل واضح، ولكن استهداف القدرات الإيرانية. هذا هو اللي تسعى إليه الولايات المتحدة طيلة الوقت، يعني هو أو هذا هو الهدف الذي تسعى إليه، هو استهداف القدرات الإيرانية وليس النظام، لأن النظام لم يعد يعنيهم تغيير.
1: نعم، يعني حتى أثبت يعني تماسكه، ويقال أن القيادة الجديدة الآن أكثر تشددا من القيادات التي تم اغتيالها. طيب أستاذ مها، برأيك يعني في ظل هذه التطورات الأخيرة وتحقيق المشهد، برأيك ما هو السيناريو الوارد؟ يعني هل يمكن السير في طريق الحوار والتوصل إلى شيء ما وإلى تفاهم من يرضي الطرفين، يعني نتيجة هذه المفاوضات التي توقفت، يعني إلى شيء أفضل من مذكرة التفاهم التي انهارت والتي تم التوصل إليها سابقا؟
0: المستقبل هذا التفاوض هو سيظل مستمر، لأنه حتى عمان مثلا بعثت بمقترح لمضيق هرمز وللممر الملاحي عامة، ف الجهود متواصلة، ولكن المفاوضات لن يكون لها أثر حالي يعني أو آني، لأنه التفاوض مع إيران عامة هو كان بياخذ سنوات، فهو ليس بالأمر السهل. وكما ذكرت أن القيادة ربما الحالية تكون أكثر تشددا، المحافظون هم المسيطرون بشكل أكبر، وبالتالي الأمر سيكون نعم تفاوض مستمر، ولكن سيأخذ مراحل عديدة، يعني لن نكون آني. وأيضا الحصار البحري سيظل مستمر من الولايات المتحدة، يعني الأمن الملاحي هو ورقة الضغط من الطرفين، سواء من الولايات المتحدة بحصار إيران بشكل مستمر، أو الحصار البحري، أو في المقابل ما تقوم به إيران من إغلاق مضيق هرمز وتوقف الملاحة عالميا، أو توقف حركة الملاحة والبحث عن طرق أخرى بديلة. يعني الأمن المائي هو سيظل ورقة الضغط من الجانبين، فالأمر التفاوض سيظل مستمر، ولكن أيضا يعني التلويح، أو مش التلويح، هو ورقة الضغط من الجانبين بالممر الملاحي أو بالأمن المائي سيظل هو مستمر أيضا. ربما يعني هو الشكوك في العملية البرية التي يلوح بها ترامب، هي الشكوك فيها، ولكن لصعوبتها جغرافيا والحدود. لكن هذا هو المستقبل المنظور على الأقل ما يملك من أوراق حتى الآن.
1: طيب أستاذ جاسم، برأيك يعني الضغوطات الأمنية أو الأمن المائي أو أمن الممرات هو يبدو ورقة ضغط بيد الطرفين، أي طرف برأيك يحسن استخدام هذه الورقة ويعني الاستفادة منها أكثر، الجانب الإيراني أم الأمريكي؟ برأيك هل يمكن للمفاوضات أن تصل إلى شيء ما يعني في المستقبل القريب؟
2: بدون شك الإجابة مباشرة إنه إيران لها الأرجحية الأكثر في السيطرة على الأمن البحري، كون إنه الجغرافيا مثل ما ذكرت الأستاذ جمال، الجغرافيا تخدم كثيرا إيران وتعيد حسابات ترامب في أي عملية عسكرية. أجد إنه برغم القدرات البحرية العسكرية من الأسطول الأمريكي والقوى البحرية الموجودة في مضيق هرمز، والخليج هي غير قادرة بصراحة في يعني إيجاد حد إلى هذه العمليات العسكرية. ممكن هي أن تقوم بإضعاف القوة العسكرية الإيرانية، لكن أصبحت واضح بأن إيران تستخدم في مضيق هرمز حرب غير متكافئة، اللي هي المسيرات، الصواريخ المسيرة وكذلك الزوارق المسيرة. فإذا القدرة السيطرة بدون شك أنه الجغرافيا تخدم إيران، ولذلك يجد أنه مصعب جدا أن تقوم الولايات المتحدة بفرض سيطرتها أو حتى السيطرة مكانيا في سواحل مضيق هرمز، برغم أن هنالك أيضا سيناريو صعب وهو أيضا موضوع جزيرة خرت، وهذا أيضا مكلف جدا وفيها مغامرة كثيرة إلى الولايات المتحدة. فإذا أجد أنه يعني تبقى إيران هي من تهدد الملاحة بسبب الجغرافيا. أما موضوع المفاوضات، يعني ما يحدث الآن وما حدث لحد الآن هي جميعها هي تفاهمات، وهذه التفاهمات كانت يعني فضفاضة وغير واضحة، ولذلك نلاحظ أنه جميع ما حصل في إسلام آباد في جنيف هي اتفاقات خارج السياقات المعروفة في التقاليد السياسية والدبلوماسية والتوقيع. وأصبحنا نتحدث عن مضيق هرمز وبدون أن نتحدث عن الاتفاق الأصلي أو البنود الحقيقية في الاتفاق الواجب اتخاذها. ولذلك أجد أنه نحن أمام مشهد صراع أمريكي إيراني. هذا الصراع متجذر لا يمكن حله، وحالة لا حرب ولا سلم سوف تستمر، وأجد أنه الفوضى سوف تستمر في منطقة الخليج. تهديدات دول منطقة الخليج والدول العربية سوف تبقى، تهديدات الملاحة أيضا سوف تبقى، ولا يوجد حل بصراحة لحد الآن.
1: إذن المنطقة لن تشهد استقرارا في المستقبل القريب. بهذا نختم حوارنا، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا من ألمانيا الأستاذ جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والخبير في الأمن الدولي. شكرا جزيلا أستاذ جاسم.
2: شكر وتقدير.
1: وجزيل الشكر لضيفتنا من القاهرة الباحثة السياسية في شؤون الشرق الأوسط مها الجمل. شكرا جزيلا أستاذ مها لمشاركتك وأغنائك الحوار.
0: شكرا أستاذ عارف، شكرا جزيلا.
1: وجزيل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء لمتابعتكم. شكرا لكم، هذه تحياتي أنا عارف جابو، وإلى اللقاء الأسبوع القادم.
3: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: وينو الزيبة؟ جيبوا الزيبة، كلهم الزيبة.
5: زيبة سموني الزيبة، زيبة
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بفاهد سوبر ماركت جوني وفاهد سوبر فاليو زلقة، طحينة شاهين 800 جرام $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضرب إيران بقوة رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. كما هدد ترامب بتلقين إيران درساً قاسياً، مشيراً إلى أنه يدرس شن ضربات ضد وكلائها. هذا ووصف ترامب الميليشيات الموالية لإيران بسرطان العالم. وبعد حديث ترامب عن عزمه ضرب إيران بقوة، ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 6%. في ظل التهديدات الإسرائيلية بغارات على الجنوب، يسود الحذر المناطق الجنوبية. هذا وتواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بعد الظهر في جديدها إلقاء قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشي. وبعد الكشف عن النترات في حولة الجنوبية، حملت بلدية حولة إسرائيل المسؤولية عن إدخال مواد متفجرة إلى الأراضي اللبنانية. وبعد عثورها على نترات، رأت حولة أن ذلك يعد جريمة موصوفة وتهديدا مباشرا للبلدة. بحث وزير العدل عادل نصار مع سفير أستراليا لدى لبنان توم ويلسون التطورات الإقليمية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بعد الاعتداءات الإيرانية على السعودية، أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في خلال استقبال سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان إيرفي ماغرو أن السعودية كانت ولا تزال سنداً للبنان واستقراره، مشدداً على أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء على سيادتها أو استقرارها هو اعتداء على منظومة الأمن العربي بأسرها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني أن أمن الأردن يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

مرحبا. هو سياج الوطن ورمز وحدته والحصن المتين بوجه كل طامع أو معتدي، وهو الملاذ الأخير لخلاص لبنان وشعبه من البقاء في الهاوية، هو الجيش اللبناني.

في ذكرى تأسيس الجيش اللبناني تحية حب وتقدير ووفاء من برنامجنا للكيان الصامد والحكيم والشجاع السخي في العطاء والشهادي والمدافع عن الشعب والسيادي والحرية والقانون والسلم الأهلي والمؤسسات الدستورية والشرعية. اليوم هيك غنوا للجيش اللبناني، وإلكن بالبداية أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد.

لما السياسة تفرق الجيش بيجمع، ولما الطائفية تقسم الجيش بيجمع، ولما الثقافات المتناقضة بتعزل الجيش بيجمع، وباللحظات المأساوية والصعبة اللي منعيشها بتظهر تضحيات وشهامة وشهادة الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية العظيمة لتنور ظلمات الوطن وترجع لشعبه الأمل بالخلاص.

شعاره سيفين متقاطعين بيرمزوا لقوى البر، جناحين بيرمزوا لقوى الجو، ومرسات بترمز لقوى البحر، وأرز خضرة ترمز لتراث لبنان، غصنين من الغار بيرمزوا للمجد والعزي، ومدون على شريط في أسفل الشعار عبارة شرف تضحية وفاء، شعار الجيش اللبناني، رمز فخرنا وكرامتنا ومتراثنا الأول والأخير.

تشكلت النواة الأولى للجيش اللبناني بوقت مبكر من القرن السابع عشر بقيادة الأمير فخر الدين الثاني المعني، وسجل أول انتصار له ضد العسكر العثماني بمعركة مجد العنجر، مع أنه عديد الجيش ما كان بيتعدى 5000 ضد 12000 جندي عثماني، إلا أنه الانتصار كان حليف فخر الدين اللي تمكن من القبض على الباشا والي دمشق بنفسه.

عام 1916 كانت بدايات الجيش الحديثي لما أنشأت الحكومة الفرنسية ما سمي بفرقة الشرق الفرنسية اللي شملت جنود فرنسيين بالإضافة لمتطوعين لبنانيين وسوريين وأرمن. إلا أنه وبعد الحرب العالمية الأولى انتدبت عصبة الأمم فرنسا على لبنان، وبنيسان 1920 شكلت فرنسا جيش الشرق العربي وأبقت القيادة للضباط الفرنسيين. وعام 1926 أنشئ أول فوج قناصة لبناني من القوات الخاصة بالشرق، واعتبر هيدا الفوج النواة الأولى لتشكيل الجيش اللبناني.

خلال الحرب العالمية الثانية شاركت القوات العسكرية اللبنانية إلى جانب قوات فيشي الفرنسية ضد قوات فرنسا الحرة والقوات البريطانية، وبعد استسلام قوات فيشي بمنطقة الشرق الأوسط بتموز 1941 تجند متطوعين من الفرق الخاصة ببلاد الشام في صفوف قوات فرنسا الحرة، وشاركت بالقتال بإيطاليا وشمال أفريقيا وجنوب فرنسا. وعام 1943 وقبل إعلان استقلال لبنان تم الجمع بين جميع الوحدات العسكرية بلواء واحد عرف باللواء الخامس بقيادة الجنرال فؤاد شهاب، وبيوم إعلان استقلال لبنان وضع فوج القناصة الثالث تحت تصرف الحكومة اللبنانية من أجل الحفاظ على الأمن.

بعد حصول لبنان على الاستقلال، شكلت الحكومة اللبنانية وفد رسمي عام 1944 للتفاوض مع فرنسا لتسليم مسؤولية الجيش اللبناني للسلطة اللبنانية وحدها. وبعد حوالي 3 أسابيع من المحادثات، أقرت القيادة المشتركة الفرنسية البريطانية مرسوم يقضي بتسليم الوحدات العسكرية للحكومة المستقلة بلبنان في الأول من شهر آب 1945، ليصير هالتاريخ 1 آب من كل سنة عيد الجيش اللبناني.

0: نظم العرض العسكري الأول للجيش اللبناني بواحد آب 1945 بساحة الشهداء بمشاركة فوج القناص الأول بقيادة الضابط جميل لحوت اللي عند وصوله شاهد الجنود عم يتدربوا ومعهم عنزة كانت هدية قدموها الفلاحين لعناصر الفوج، واقترح الضابط المسؤول بوقتها أنه توضع في مقدمة العرض وتخضع للتدريب كمان لتتأهل بأول عرض عسكري وتتقدم الحفل وسط تصفيق الرسميين والجمهور المحتشد، وتكررت هالتجربة كم مرة إلى أن توقف هالتقليد نهائيا بعد كم سنة.
1: رش

0: Rick Rendel.
1: تتشكل هيكلية الجيش اللبناني من قيادة الجيش والقوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الكليات والمدارس ومركز البحوث والدراسات. وهناك 6 مدارس وكليات عسكرية، منها كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، الكلية الحربية، مدرسة القوات الجوية، مدرسة التزلج والقتال في الجبال، معهد التعليم، والمركز العالي للرياضة العسكرية. وهيدا نشيد الكلية الحربية، تحية للضباط الجدد اللي هن المستقبل المشرق والواعد للبنان والجيش اللبناني.

للموسيقى في الجيش اللبناني تاريخ عريق يعود إلى بدايات تأسيسه أيام الانتداب الفرنسي، وهالقطعة مرت بمراحل عديدة قبل ما توصل إلى وصلت لإله اليوم، وتمثل أحد وجوه الجيش المشرقة بمستواها العالي وحرفيتها بشهادة كبار الفنانين والاختصاصيين وكبار زائري لبنان من شخصيات سياسية ودبلوماسية.

أسست فرقة موسيقى الجيش مع تأسيس جيش الشرق عام 1926، وتعاقب على قيادتها ضباط فرنسيين لفترة طويلة، وأولهم كان النقيب بريفان اللي استبدل بعد سنتين بالنقيب جان فيوي اللي كان موسيقي بارع. ومرت هالقطعة بتقلبات كتيرة إلى أن استدعي مرة الرقيب الموسيقي خليل نجم وعين أول قائد لموسيقى الجيش اللي أطلق عليها بعد تسلم الحكومة اللبنانية للجيش الوطني اسم مفرزة موسيقى الجيش.

من 1945 لل 2022 تعاقب على قيادة المؤسسة العسكرية 14 قائد، أولهم مثل ما كلنا منعرف الأمير فؤاد شهاب ابن بلدة غزير الكسروانية والابن البكر للأمير عبدالله شهاب، تخرج من المدرسة العسكرية عام 1929 ورقي إلى رتبة نقيب وعين قائد لسكنة رشية عام 1930. بعد تابع دورات عسكرية بفرنسا حيث تخرج من المدرسة الحربية العليا واختير قائد للجيش بواحد آب 1945، وكان أول ضابط لبناني بينال رتبة لواء.

بين 1946 وال 1958 كرس الجنرال فؤاد شهاب نفسه لبناء مؤسسة الجيش على أسس حديثة، فنظم أسلحة المشاة والمدفعية والمدرعات والهندسة والاتصالات، وأنشأ سلاح الجو وسلاح البحرية، وبنى سكنات عسكرية جديدة بكل أرجاء الوطن، وأرسل الضباط إلى الأكاديميات العسكرية الفرنسية والإنجليزية لزيادة خبراتهم، وبقي قائد للجيش لمدة 13 سنة مع ولايتي الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون. وبعد أحداث 1958 انتخب رئيس للبلاد، وقدم نفسه كمرشح توافقي بشعار لا غالب ولا مغلوب، وقام بعدة إصلاحات إدارية وسعى إلى تحسين علاقة لبنان بالدول العربية الأخرى.

0: جمل.
1: ب 8 أذار 2017 عين العميد الركن جوزيف عون قائد للجيش خلفا للعماد جان أهوجي، وهو القائد رقم 14 للجيش اللبناني. ولد جوزيف عون بعشرة كانون الثاني 1964 بسن الفيل قضاء المتن، لكن هو بالأصل من بلدة العيشية الجنوبية. بدأ مساره بالجيش عام 1983 وحامل إجازي بالعلوم السياسية وإجازي جامعية في العلوم العسكرية، وشارك في دورات تدريبية مكثفة داخل لبنان وبالخارج، ورقي إلى رتبة عميد ركن عام 2013. ومن وقت تولي قيادة الجيش تعامل مع التحديات بحكمة وحزم، وفي عز التناقضات الصارخة في المجتمع والأزمات والخلافات وقف قائد الجيش وضباطه وجنوده على مسافة واحدة من الجميع، فض الاشتباكات وبلسم الجراح النازفة، وواجه عمليات إرهاب تمثلت باعتداءات مخطط لها وتصدالة بشجاعة وانضباط وروح وطنية. والغنية تحية للقائد جوزيف عون.

على مدى عقود سطر الجيش اللبناني في كتاب الوطن ولا يزال لليوم صفحات مشرقة لما وقف بوجه عصابات الإرهاب والجماعات المجرمة اللي جربت زرع بذور الفتنة والعبث بأمن اللبنانيين. وهناك محطات تاريخية ومعارك كتيرة خاض الجيش اللبناني من تأسيسه، كان أولها عام 1948 وكان بوقتها لا يزال فتي، حيث خاض ثلاث معارك ضارية ضد القوات الإسرائيلية اللي أقدمت على احتلال بلدة المالكية شمال فلسطين، وتمكن من تحريرها وتسليمها لجيش الإنقاذ العربي اللي كانت تشكل قبل بسنة من قبل اللجنة العسكرية للجامعة العربية وضم متطوعين من مختلف البلدان العربية.

14 أدار عام 1978 اجتاحت إسرائيل قسم من جنوب لبنان تحت اسم عملية الليطاني، واستمرت لمدة 7 أيام، وتصدى الجيش ببسالي للطائرات المغيرة وللوحدات المتقدمة، وسقط له العديد من الشهداء والجرحى خلال المواجهات.

إضافة إلى المواجهات على الحدود والاعتداءات والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للبنان، واجه الجيش اللبناني استحقاقات خطيرة وحقق انتصارات عديدة، إن كان بأحداث الضنية عام 2000 أو حرب البارد عام 2007، مروراً بمعركة عبرة عام 2013 ومواجهات طرابلس بعدها بسنة، تزامناً مع معركة عرسال ووصولاً إلى عملية فج الجرود اللي أسفرت عن انتصار حاسم على الإرهابيين وتحرير جرود رأس بعلبك والقاع وغيرها كتير من الاستحقاقات اللي واجهها الجيش اللبناني بشجاعة وبسالي، ورسم بدماء شهدائه خريطة الوطن كله.

حتى مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 والضياع اللي صار مع فقدان القرار السياسي الموحد للدولة واستمرار الفتنة لسنوات طويلة، بقى اللبنانيين مراهنين على دور الجيش الوطني الجامع، وهيدا اللي صار مع مطلع التسعينات بعد توقيع اتفاق الطائف، حيث بدأت عملية توحيد المؤسسة العسكرية وبنائها، ونجحت قيادة الجيش بالانطلاق بسرعة قياسية في عملية البناء لتكون الركيز الأساس للدولة في مسيرة نهوض الوطن.

أثبت الجيش اللبناني بكل التجارب اللي خاضها واللي عم بيخوضها وبالظروف الصعبة والقاسية اللي عم بيعيشها وكل المعاناة والتدهور المعيشي الحاصل والأزمات المتلاحقة إنه الأزمة لم ولن تنال من معنوياته اللي بتبقى دايماً عالية وإنه رح يبقى الضمانة وعليه الاتكال بأي مواجهة. مش بكل مناسبة وكل موقف كبير أو صغير بيصير معنا منقول وينو الجيش، بالمقابل مش مطلوب منا إلا إنه نتوحد حوله ونحضنه وندعمه ونكون أكيدين إنه هو الملاذ الأخير في الواقع المرير اللي عم نعيشه.

بأواخر عام 1962 تأسست لجنة للتحضير ليوم سمي بيوم الوفاة للجيش، وكان الهدف تنظيم حفلة غنائية لفيروز ليعود ريعة لأطفال شهداء الجيش. وانهمكوا الأخوين رحباني بتحضير البرنامج، وأنتجت عبقريتهم بثلاث أيام العمل الرائع عودة العسكر. مغنات بتمثل مجموعة من الصبايا ناطرين عودة الجنود من الجبهة وحاملين لهم هدايا من المناطق اللبنانية.

لطالما آمنوا الرحابنة إنه التربية الوطنية بتدور حول حب الأرض والتشبث فيها والاعتزاز بالوطن وبجيشه إلى حد العبادة، وبعودة العسكر بتلوح راية الوطن العلي من رحم الاستشهاد بمعركة استبسل فيها عسكر ليل بس رجال وأشرق نهاره من نصر قاطع.

وعاد العسكر من المعركة منتصر باستثناء قائد اللي استشهد مشرع سيفه وبيظهر الإيقاع الحزين.

بكلمات بسيطة صاغوا الرحابني معنى الاستشهاد حقيقة ساطعة ليتحول سالم الشهيد إلى رمز لكل جندي بذل نفسه في سبيل الوطن.

وهيك بختام مغناة عودة العسكر بيرجع التفاؤل يرسم ملامح الأمل وبتتغاوى أرزة لبنان فوق جبال الحرية، لينتهي النشيد بالتأكيد أنه الكنز الأكبر هو الحرية اللي بيصونه جيش لبنان، الجيش البطل اللي صنع وبيصنع مجد لبنان، وبفضله رح تبقى رايته عالية وبتهل على الريح.

0: حلقة اليوم من هيك غنوا أردناها تحية متواضعة لحماة الهيكل وحراسه لنقلن بذكرى عيدن أنتو رمز فخرنا وأملنا فيكن ثابت كمؤسسة وطنية جامعة ما بتعطل دور الحسابات المذهبية والطائفية والحزبية ولا المصالح الشخصية. أنتو الشرف والتضحية والوفاء. وإلى اللقاء بحلقة جديدة مع أطيب تحيات إلان شديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
2: Security بالفعل بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن، وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم، فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحدى المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة، ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف، وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية. وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أسنعر امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: غدت لقاء ترامب نتنياهو إسرائيل حزب الله خرق وقف النار، الرد على الجنوب متوقع والضاحية مستثنات، والرئيس الأمريكي ميليشيات إيران سرطان العالم.
2: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان مع جنان جوان ومريم، تنفيذ كريستيان ديب.

0: عناوين.
1: يعني من الواضح انه في تصعيد جاي طبعا، بتصور حيكون رد قوي وليس رد صغير ومحدود، راح يكون في بعتقد حسب التحليل عده غارات بالجنوب وربما اوسع من الجنوب باتجاه البقاع.
2: نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم طلع اسرائيل من لبنان، بس اذا المعطى الاساسي ضل هو ذاته بعد شهر او ست اشهر او سنه او سنتين رح نرجع نوقع بالمشكله ذاتها. بالفعل هيك صار.
3: الهيئة الناظمة اللي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، إسرائيل حزب الله خرق وقف النار باستخدام مسيرة انتحارية في علي الطاهر. قبل أيام من محادثات روما في الرابع من آب تل أبيب، لن ننسحب ونريد التأكد من المناطق المنزوعة السلاح. الرئيس عون إلى تركيا غدا وبن فرحان في بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الجمهورية أطلع بري على حيثيات زيارته واشنطن ورئيس المجلس مرتاح للقاء. اجتماع في القصر الجمهوري للتداول في إصدار قوانين أقرها المجلس النيابي من عدمه. النيابة العامة التمييزية تحقق في احتكار المحروقات. ترامب سنلقن إيران درسا قاسيا، ورئيس الوزراء العراقي ألغى زيارته السعودية غدا.
5: وإلى هذه العناوين خاص مع الصحفي والمحلل السياسي توني بولس والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. غداة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحجة مسيرة انتحارية استخدمها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في علي الطاهر، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الإعلام العبري بالإغارة جوا على جنوب لبنان، بما يشير إلى ضوء أخضر من المرجح أن يكون قد حصل عليه نتنياهو من واشنطن قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول المقبل. وفيما خص الانسحاب الإسرائيلي أجواء سلبية أيضا، فقد أفيد بأن تل أبيب أكدت قبيل مفاوضات روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في جنوب لبنان. ولفتت محطة إسرائيلية اليوم إلى أن الخلاف مع لبنان يتمحور حول تأمين إسرائيل حريتها في إعادة دخول المناطق منزوعة السلاح لضمان خلوها من حزب الله. وبالتالي تبدو الآمال شبه معدومة بحصول ضغط أمريكي على إسرائيل قبل هذه الانتخابات لإنجاح المناطق النموذجية. وفي إطار الرحلات الرسمية لتعزيز استكمال تنفيذ هذه المناطق وحجز موقع للبنان مع إعادة رسم الخرائط في المنطقة، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون أنقرة غدا الخميس لمال تركيا من ثقل استراتيجي. واللافت أن الزيارة تأتي بعد لقاء الرئيس نواف سلام الرئيس التركي منذ حوالي أسبوعين فقط. أما في التحرك السعودي فيزور لبنان في الأيام المقبلة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحال. وفي ظل هذه التطورات زار الرئيس نبيه بري قصر بعبدة اليوم. أما تفاصيل التهديدات الإسرائيلية فمع مريم.
1: جنان، بعدما أفادت يدعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله، وقف إطلاق النار من المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم. أعلنت القناة 15 الإسرائيلية بعد الظهر نقلا عن مصدر القول إن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش جنوبي لبنان. أما القناة 14 الإسرائيلية فقد أفادت من ناحيتها بأن الرد المحتمل لن يشمل الضاحية.
0: وفيما يتعلق بطبيعة الخرق من جانب حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة باسمه إلا ووي في بيان اليوم أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في تلة علي الطاهر. وأضاف البيان: لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ويعد هذا خرقا فادحا لاتفاق وقف النار. كما أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش رصد مشتبها به في رأس البياضة اقترب من قوات الجيش بطريقة شكلت تهديدا له، ولفتت إلى أنه أطلق طلقات تحذيرية بهدف إبعاده، إلا أنه واصل الاقتراب ولم يستجب للنداءات، ما دفع الجيش إلى إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد. الجيش الإسرائيلي قال أيضا أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ودمرها، وذلك ضمن المنطقة الأمنية.
1: من الموضوع العسكري إلى موضوع الانسحاب الإسرائيلي، فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في روما بأنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، وأشارت إلى أن الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل ما يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل الحفاظ على حرية العمل الأمني. أضافت: إسرائيل تطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره. يأتي ذلك قبيل الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بين 4 و 6 من آب المقبل.
0: ميدانيا، حذر شديد في جنوب لبنان، وتتواصل الأعمال العسكرية الإسرائيلية والتفجيرات في عدد من بلدات جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر منذ ساعات الفجر، ويستهدف مناطق علي الطاهر والدبشة والنبطي الفوكة وأرنون، وإحراق منازل في كفر تبنيت بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. طاولت أطراف زوتر الشرقية والقنطرة ووادي سلوكي وحداثة وبيت يحون. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة في كفر رمان بالقذائف الفسفورية والحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت بعد ظهر اليوم مشاع المنصوري بعد أن كانت استهدفت مجد الزون وحداثة. إلى ذلك توغلت اليوم آليات إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة عيط الجبل في قضاء بنت جبيل، ومكثت لأكثر من ساعتين ثم انسحبت باتجاه بلدة حداثة. وفي منطقة العركوب استحدثت القوات الإسرائيلية تموضعا في منطقة شميس عند أطراف كفر شوبة، ورفعت في المكان أجهزة فنية. من جهة ثانية تسود حالة ترقب وحذر شديد في أوساط الناس، وقد سجل حركة نزوح خفيفة من بعض القرى بعد التصريحات الإسرائيلية عن استهداف جرافة إسرائيلية تابعة للجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية، ولا سيما بعد الحديث عن إمكانية الرد على ما أسماه الجانب الإسرائيلي بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هذا ويسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق قرى وبلدات منطقة سور وفوق الخط الساحلي وصولا حتى الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وبعد ما كشفت يونيفيل عن 4000 كيلوغرام من النيترات في حولة الجنوبية أمس، حملت بلدية حولة إسرائيل المسؤولية عن إدخال مواد متفجرة إلى الأراضي اللبنانية، ورأت البلدية أن ذلك يعد جريمة موصوفة وتهديدا مباشرا للبلدة. من جهة ثانية سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية قبل الظهر، وميدانيا أيضا يزور قائد الجيش العماد رودولف هيكل منذ الصباح وحدات الجيش المنتشرة في بعلبك والبقاع الشمالي للاطلاع على أوضاع الوحدات العسكرية ومهامها في المنطقة، كما سيزور قائد الجيش عائلات شهداء المؤسسة العسكرية في المنطقة تقديرا لتضحياتهم. خاص راديو راما.
3: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس، أهلا بك.
4: مرحبا، مساء الخير.
3: هل تتوقع تصعيدا إسرائيليا كبيرا بعد لقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء نتنياهو، في ضوء ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم عن غارات متوقعة على جنوب لبنان؟
4: يعني من الواضح أنه فيه تصعيد جاي طبعا، لأنه أولا ما قام فيه حزب الله من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في المنطقة اللي تصنف منطقة أمنية إسرائيلية لحد الساعة، وباعتراف الدولة اللبنانية منطقة أمنية إسرائيلية يتم العمل على تحريرها بالطرق الدبلوماسية.
3: نعم.
4: فهذا خرق أولا للاتفاق الإطار، وخرق أيضا على المستوى الإقليمي للترتيبات اللي هي عم تذهب باتجاه تهدئة بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي اليوم إسرائيل أخذت هذا الأمر ذريعة رح تروح برد، وبتصور حيكون رد قوي وليس رد صغير ومحدود. راح يكون في بعتقد يعني حسب هيك التحليل عدة غارات بالجنوب وربما أوسع من الجنوب باتجاه البقاع بأقل تقدير. هاي نقطة. ومن ناحية تانية هذا أمر يربك الدبلوماسي، يربك تعدادات لجولة 4 المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وكمان بيجي بالتزامن مع تصريح كتير مهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول فيه إنه الميليشيات الإيرانية هي سرطان العالم. وهذا أعلى تصريح بربطه تجاه الميليشيات الحليفة والتابعة لإيران، يعني عم يقصد فيهم طبعا حزب الله والحوثي وغيره. هذا يعني انه في تصعيد على المستوى الاقليمي وتوجه لضربات كبيره لايران قد تكون ابتداء من اليوم او بكره، وهون نتنياهو قد يتخذ من الامر كضوء اخضر لاستهداف وضرب حزب الله بقوه اكبر مقارنه مع اللي كان عم يحصل في الفتره الماضيه اللي فيها تهدئه نسبيه بالجنوب.
3: واذا نفذت هذه الغارات يعني ماذا سيكون رد حزب الله؟
4: يعني اذا بده يعمل رد، اي رد حزب الله، نعرف ان حزب الله ارتباطه في ايران، قد يكون ايران تسعى تسخين الجبهة الجنوبية استعدادا لإطلاق جولة جديدة من الإسناد الثالثة يلي برجع نفتح الجبهة من جديد مرة تانية. وخاصة عم نشوف إيران بلشت تحرك جبهاتها، يعني الحوثي هو جبهة إيرانية، أيضا الميليشيات العراقية اللي استهدفت السعودية بالأيام الماضية وضربت بنى تحتية نفطية كذلك، الأمر هذا أكيد بقرار إيراني. واليوم يبدو أن القرار الإيراني بتحريك وتسخين الجبهة الجنوبية، يعني استخدام لكل أزرعة من أجل الدفاع عنها ومساندتها بالوقت اللي أمريكا من الواضح انه اسقطت اتفاق اسلام اباد، ويبدو انه التحرك العسكري رح ينطلق يعني خلال ايام قليله.
3: الكاتب والمحلل السياسي توني بولوس، شكرا لك.
0: في أول زيارة منذ أذار الماضي تاريخ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعض

0: لا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر.
1: في جديد، الحركة اللبنانية باتجاه الخارج. يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون غدا إلى تركيا على رأس وفد رسمي. من المنتظر أن تتركز المحادثات مع المسؤولين الأتراك على تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك. وإلى بيروت يصل السبت المقبل الموفد السعودي والأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية، وإطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية بشأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي.
0: في المواقف المحلية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جذور الأزمة في لبنان تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة، مؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش. في ملف الكهرباء، رأى جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص.
2: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ظل هو ذاته بعد شهر أو ست شهور أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار. كتار من الأصوات يلي عم تسمعوها بالوقت الحاضر عم تنتقد زورا وبهتانا لموضوع الكهرباء، بعد شي 3-4 شهور رح تبطلوا تسمعوها. تعرفوا ليه؟ لأنه كمان من بعد طول انتظار، من بعد ما تعذب الوزير صدي عذاب القضاء مبارح، تنمضى مرسوم بفتح اعتماد لتدقيق جنائي ببواخر الكهرباء.
1: ومن قصر بعبدة، أكد النائب أكرم شيب بعد لقائه رئيس الجمهورية ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية وحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. في السرايا الحكومية، عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب وائل أبو فعورة الأوضاع الراهنة ونتائج زيارة الرئيس سلام العراق. في بعبدة، رأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا خصص للتداول في عدد من القوانين التي صوت مجلس النواب عليها قبل اتخاذ القرار المناسب لجهة إصدار. حضر الاجتماع وزير المالية ياسين جابر، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا الزي.
0: في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء مع وزير الطاقة بعنوان 7 مسارات للنهوض بالكهرباء، رأفة حرب والتفاصيل.
3: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه، استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، وقد شرح صدي الاتجاهات التي تعمل عليها وزارته لتأمين الكهرباء للبنانيين في أسرع وقت ممكن.
4: أنا شخصيا يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ، أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة. أنت سألت السؤال، وزير بيروح الوزير بيجي، كيف بنأمن الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحسن من وراء شغل الهيئة الناظمة اللي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
3: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أكد من جهته للوزير صدي جهوزية المجلس لوضع خبراته بتصرف الوزير لمساعدته في مهامه.
5: نحن كلبنانيين صرنا بنسمع بقصة الكهرباء، جيل نحكي بالكهرباء وما كانت تجي الكهرباء. إجا وزراء من عدة مناطق، من عدة أحزاب، من عدة طوائف وما اجت الكهرباء. كهرباء بلبنان لا يجوز أن يكون ملف سياسي مثل ما شفناه، ولا ملف مزايدات. في اشياء عملت بالماضي جيدة، نتمنى عليك معالي الوزير وعلى هذه الحكومة أن يكون العمل تراكمي. شو انشغل بالماضي إذا كان جيد يؤخذ منه، وشي اللي سمعناه هلأ اليوم يعني واعد جدا، ونحن متأمنين بشغلك وبهمتك أنه يجي يوم ما بقى نسأل حالنا 4-5 مرات بالنهار اجت الكهرباء وما اجت الكهرباء.
3: من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، رأفة حرب، صوت كل لبنان.
1: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة ماضية بتغطية تكاليف الاستشفاء للمرضى غير المضمونين في المستشفيات الحكومية. وفي خلال افتتاحه حفل أو رعايته حفل افتتاح قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي، أمل ناصر الدين في رفع ميزانية الوزارة.
6: نؤكد أن الصحة بعيدة كل البعد عن السياسة. الصحة هي إنسانية أولا، هي ترعى الفقير والمحتاج الغير قادر على

0: الخدمه الصحيه او التكاليف الباهظه للعلاج. يمكن اموالنا وميزانياتنا محدوده بوزاره الصحه، ولكن العمل جاد ومبني في خدمه الناس. عم نحاول قد ما فينا نحسن تغطياتنا، مكفيين بتغطيه 100% لكل اللبنانيين غير المضمونين في المستشفيات الحكوميه، مكفيين بحمل عبء الاستشفاء والدواء. ان شاء الله نقدر نعمل وفر قد ما فينا، وبدنا همه النواب معنا كمان لسنه 2027 بالاقتراح اللي قدمناه للموازنه لرفع موازنة وزارة الصحة خصوصا في قطاع الاستشفاء لنقدر أكثر وأكثر نغطي الناس.
1: كلف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلا أو إذا كان البعض الآخر يقنن في تسليم المحروقات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين. كما كلف شعبة المعلومات بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتثبت مما إذا كانت تسلم المحروقات ومعاقبة المخالفين.
2: في ظل أزمة نفايات مرتقبة في خلال الأشهر المقبلة من باب مكب الجديدي، لجنة البيئة النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزيرة البيئة تمارا زين، جرى البحث في الحلول المقترحة لهذه الأزمة. يزبك أشار إلى إصدار توصية لعقد اجتماع سريع للمعنيين في بيروت من أجل تجنيب العاصمة كارثة بيئية.
3: أوصينا بأنه يصير في اجتماع سريع ببلدية بيروت ومع سعادة محافظ بيروت ووزير الداخلية والخبراء التقنيين بهيئة العليا لمعالجة النفايات من أجل الخروج سريعا برؤية تجنب مدينة بيروت انفجار النفايات فيها.
1: أعلنت وزارة المال أنها حولت رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية وكذلك معاشات المتقاعدين، ويمكن سحبها اعتبارا من غد الخميس. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إقفال المؤسسات العامة التي تخضع لدوام عمل خاص، وذلك يوم السبت الواقع في 15 من آب بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضرب إيران بقوة ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. هدد ترامب بتلقين إيران درسا قاسيا، مشيرا إلى أنه يدرس شن ضربات ضد وكلائها. ووصف ترامب الميليشيات الموالية لإيران بسرطان العالم، لافتا إلى أنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لها. وعلى أثر ذلك فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 ناقل نفط وعشرة كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران.
1: وكان الأردن أشار إلى إسقاط 5 صواريخ إيرانية، وبعد حديث ترامب عن عزمه ضرب إيران ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 6%. وبعد الظهر أفاد أعلام إيراني بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع عدة للحرس الثوري في بيران شهر. وفي العراق كان الحشد الشعبي الموالي لإيران قد أعلن عن سقوط ما لا يقل عن 20 عنصرا وإصابة آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الأمريكي السعودي الذي استهدف مقرات الحشد. ونتيجة الضربات الأمريكية السعودية أفيد عن إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي السعودية غدا. الزيدي دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وكانت السعودية أكدت أن قصفها دفاعي والعمليات هي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
2: بجديد أزمة باب المندب، أفادت مصادر إقليمية مطلعة رويترز بأن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر. وهل تسأل يا صديقي عن الجو؟ الجو غدا قليل السحب، الحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و34 درجة. كان في راج رما غداة لقاء ترامب نتنياهو إسرائيل، حزب الله خرق وقف النار، الرد على الجنوب متوقع والضحية مستثنت، والرئيس الأمريكي ميليشيات إيران سرطان العالم. إسرائيل حزب الله خرق وقف النار باستخدام مسيرة انتحارية في علي الطاهر قبل أيام من محادثات روما في الرابع من آب. تل أبيب لن ننسحب، نريد التأكد من المناطق المنزوعة السلاح. الرئيس عون إلى تركيا غدا وبن فرحان في بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الجمهورية أطلع بري على حيثيات زيارته واشنطن، وبري مرتاح للقاء اجتماع في القصر الجمهوري للتداول في إصدار قوانين أقرها المجلس النيابي من عدمه. النيابة العامة التمييزية تحقق باحتكار المحروقات. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا. رئيس الوزراء العراقي ألغى زيارته السعودية غدا. تابعتم أيضا خاص مع الصحفي والمحلل السياسي توني بولس والأحوال الجوية. شكرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: هلا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد طفيلي.
9: وأنا نغم كباس. ماذا لدينا في حلقة اليوم يا عماد؟
8: نعم نغم، إطلاق مناورات درع البحرين العسكرية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي.
9: أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري منذ تأسيسه عام 1977.
8: الإمارات تطلق منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: نبدأ من إعلان قوات الدفاع البحرينية عن إطلاق مناورات درع البحرين العسكرية بمشاركة وحدات من القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التدرب على العمليات العسكرية المشتركة. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلا وسهلا بك دكتور علي معنا في برنامج بلا قيود.
10: شكرا، مساء الخير.
9: أهلا بك. مناورات عسكرية درع البحرين لمجلس التعاون الخليجي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ما الهدف في هذا التوقيت من هذه المناورات؟
10: طبعا أي عمل خليجي مشترك سواء كان عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا يبعث بمؤشرات إيجابية إلى الشعوب الخليجية بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عافية وفي صحة، وليس كما يشاع عنه من خارج منطقة الخليج العربي. نحن لدينا درع الجزيرة وهي ومقرها في المملكة العربية السعودية، وبعد وقبل بضع سنوات أثبت درع الجزيرة نجاحا باهرا عندما اضطر إلى دخول مملكة البحرين وحال دون حدوث كارثة وطنية نتيجة التدخلات الخارجية ممن وصفوا بأنصار إيران للإطاحة بالنظام السياسي في البحرين. وكما قلت لك عادت الأمور إلى طبيعتها وخرجت قوات درع الجزيرة من البحرين بعد أن استتب الأمر وضمنت أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري يعود كما كان في مملكة البحرين.
9: يعني هي رسائل مطمئنة؟
10: الآن نحن سمعنا بشكل مفاجئ بصراحة القول عن قوة درع البحرين. هل سيكون هناك قوة درع لكل دولة في الخليج؟ لا نتمنى ذلك. كنت أتمنى أن يتدخل من تقوم المناورات الخليجية المشتركة تحت درع الجزيرة، ولكن لا بأس طالما أن رؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ارتأت ذلك، فهذا أمر إيجابي ويكرس وحدة دول الخليج العربي. وإن كنت أتمنى كذلك، وإن كنت أتمنى كذلك لو أن مثل هذه المناورات حدثت قبل حرب 12 يوما وقبل حرب 40 يوما التي ما تزال مستمرة بين إيران وإسرائيل من ناحية، وبين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية، كنت أتمنى كذلك أن يدفع مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ عام 1981 دفعة إلى الأمام، بحيث يكون لدينا اتحاد كونفدرالي، على الأقل اتحاد كونفدرالي خليجي، وأن ينبثق عن هذا الاتحاد الكونفدرالي الخليجي لجان تعمل على صناعة غذائنا ودوائنا وسلاحنا في هذه المنطقة من العالم. يعني الإيرانيون ليسوا أفضل منا،
9: يعني استقلالية،
10: لدينا إمكانيات استقلالية، وإلا سنظل رهينة في أيدي القوى الإقليمية الكبرى وفي رها، وأن نظل مرتهنين أيضا للقوى الدولية الكبرى. يعني طالما أننا لا نصنع سلاحنا ولا غذائنا ولا دواءنا، ولكن كما يقولون أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. It's never too late كما يقول الفرنسيون.
9: يعني يمكن يا دكتور أن تكون هذه بداية ربما لصحوة من أجل أن تكون دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي، قوة أيضا موجودة في هذه المنطقة، يعني عدم ترك الميدان لإسرائيل وإيران.
10: صحوة كانت دائما موجودة، ولكن للأسف دخول أجندات خارجية عليها، يعني الأجندة الإسرائيلية من خلال الإمارات ومن خلال البحرين، من خلال الإمارات بشكل خاص، عطلت انطلاق هذه الصحوة الرسمية والشعبية كذلك. نعم، قادرة دول الخليج العربي أن تكون ليس بشكل أحادي ولا بشكل، ولكن بشكل جماعي. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. يعني كل دولة من دول الخليج الآن تصدت للطائرات الدرونز الإيرانية، وتصدت للصواريخ البالستية الإيرانية بشكل انفرادي. قطر لوحدها، البحرين لوحدها، السعودية لوحدها، سلطنة عمان لوحدها، الإمارات لوحدها. لا، هذا شغل مثل ما نقول إحنا في الخليج، هذا شغل مفزين، هذا الشغل لا يبعث على الفرح. نريد أن نواجه العالم بصوت واحد، بإجماع واحد، بتفكير جماعي واحد، وبقرار جماعي واحد.
9: يعني وكما تفضلت، يمكن أن يكون هناك قدرة اليوم خليجية مستقلة عن الدول العظمى، وقادرة على فرض الرأي إقليميا.
10: أستطيع، نحن لدينا البوتنشلز، لدينا الإمكانات لكي نصبح مجموعة، لكي نصبح تكتلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مستقلا، إذا صلحت النوايا. طبعا نحن لا نقرأ في النوايا، لا يطلع على النوايا سوى خالق النوايا، ولكن إذا استطعنا أن نبعد الأجندات التي تريد أن تحول دون قيام هذا التكتل الخليجي السياسي الاقتصادي العسكري المستقل، وعلى رأس هذه القوى الإقليمية للأسف إيران من ناحية وإسرائيل من ناحية ثانية. نحن بين فكي إيران وإسرائيل لا شك في ذلك.
9: وهنا يجب أن يكون لمجلس التعاون الخليجي ربما قوة أكبر لمواجهة ما يحدث في المنطقة، وهذه هي الرسائل التي أراد إيصالها من خلال المناورات.
10: نعم، نحن مستعدين. الرسالة هي نحن مستعدين لمواجهة أي تصعيد يمس بأمن الخليج العربي. نحن ضد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج العربي، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نتمنى سقوط النظام الإيراني كما يريده بنيامين نتنياهو وكما يريده المتشددون في حزبه الفاشي وحلفائه. لا، لأن سقوط النظام الإيراني الحالي يعني أن بنيامين نتنياهو سيقفز إلى التهام البلاد العربية بين النيل والفرات وأجزاء من الكويت وأجزاء من السعودية، ويجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وسيقيم ما يسميه هو بالشرق الأوسط الجديد وبإسرائيل الكبرى.
9: طبعا ما في شك، لا يخفي هو بشكل واضح ومعلن،
10: هو لا يخفي ذلك. وأمام مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة أرى العالم الخارطة الجديدة للشرق الأوسط أعتقد في 2021، يعني هو لا كما تفضلتي لا يخفي ذلك. نعم.
9: أيضا دكتور، يعني روسيا كانت قد قدمت مبادرة وطرحا لمجلس التعاون الخليجي لدخولها كوساطة من أجل يعني إصلاح العلاقات مع إيران، إنشاء بيئة أمنية مع إيران مستقرة. هل تعتقد أن هناك يعني إقبال أو قبول من قبل مجلس التعاون الخليجي؟
10: المبادرة الروسية جاءت بعد التصريح المدوي والناري والاستراتيجي الذي صدر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن كل مشاكل الشرق الأوسط سببها إسرائيل. إذا وافقت إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ستنتهي كل المشاكل. ولكن إسرائيل لا توافق على ذلك، وحتى لو وافقت على ذلك لن تستطيع أن تفكك هذه المستوطنات أو المغتصبات التي تغطي الضفة الغربية وتغطي القدس الشرقية. هذه يعني الضفة الشرقية والقدس الشرقية ملغمة بالمغتصبات الإسرائيلية. من سيفككها؟ من سيفككها؟ ثم أن هناك أكثر من 800,000 مغتصب أو مستوطن صهيوني، إلى أين سيذهبون؟ لن تقبلهم إسرائيل اللي هي فلسطين المحتلة عام 1948، لأنهم سيضيفون أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية استراتيجية خطيرة على الكيان الصهيوني، ولن تقبلهم أي دولة من دول العالم، حتى ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى بريطانيا التي هي سبب بلوتنا في هذه المنطقة من العالم بوجود إسرائيل أو بخرق ما يسمى بإسرائيل.
9: ونحن نرى طبعا ممارسات المستوطنين اليومية بحق الفلسطينيين، ممارسات مشينة.
10: أنا في رأيي في الضفة الغربية تنكيل حتى مناطق ألف التي فيها ما يسمى بين قوسين بالسلطة الفلسطينية، يعني تنكيل وقتل بدم بارد وتغول للمستوطنين المدعومين من قبل ما يسمى بقوة الدفاع الإسرائيلية وبجيش الاحتلال الإسرائيلي. نعود إلى المبادرة الروسية. أنا أعتقد أن روسيا لها علاقات ممتازة مع دول الخليج العربي بدرجات متفاوتة قليلا ربما، ولكن هذه مبادرة جيدة، لأن إيران ليست جارا متطفلا على المنطقة. إيران نحن متعايشين معها على مدى 3,000 سنة، ولذلك لابد من أن يكون ثمة تعايش واتفاقيات وحسن جوار واحترام متبادل بيننا وبين إيران. ولكن في الوقت نفسه لابد أن تغير دول الخليج نظرتها إلى مجلس التعاون المتكلس حتى الآن، مثل جامعة الدول العربية وحتى مثل الأمم المتحدة. هل نسمع صوتا واحدا للأمم المتحدة أو لمؤسساتها الدولية هذه الأيام؟ لا، الصوت العالي لبنيامين نتنياهو وللوبي الإسرائيلي وللإيباك وللإدارة الأمريكية. يعني بنيامين نتنياهو وقع على اتفاق في 10 أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار بغزة. إلى هذا اليوم ويدمر في غزة ويقتل في غزة بدم بارد، وأصبح الذين قتلتهم إسرائيل منذ طوفان الأقصى إلى هذا اليوم أكثر من 70,000 من الفلسطينيين جلهم من النساء والأطفال، ودمر أكثر من 70% من غزة. لذلك أنا أتصور أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستلتفت التفاتة جيدة واستراتيجية إلى المبادرة الروسية.
9: يمكن اليوم هذه المناورات ألا تكون مؤقتة أو مرحلية، وإنما أن تكون نواة لدفاع مشترك جديد أكثر فعالية في المنطقة لدول مجلس التعاون الخليجي.
10: نريد من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في الخليج العربي أن يكون سستينبل مستداما وليس فقط مؤقتا مرتبطا بالتوترات الحالية. قد تختفي هذه التوترات الحالية ولكن قد تعود بعد سنتين أو ثلاثة وحتى بعد 20 سنة. لابد أن ينتبه الخليجيون، الحكومات يجب أن تنتبه إلى ضرورة إقامة اتحاد كونفدرالي خليجي. صارنا من 10 سنوات ننادي باتحاد كونفدرالي خليجي، تنبثق عنه لجان لدراسة جادة لكي نصنع سلاحنا وغذائنا ودواءنا. لا، وأيضا لابد من أن نحقق التوازن في علاقاتنا بين الشرق والغرب، علاقاتنا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا الغربية، وعلاقتنا مع دول البريكس بقيادة الصين وروسيا، ومع الصين ومع روسيا، وهذا شيء مهم جدا نواجبه العالم بإجماع واحد.
9: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل، كنت معنا عبر الزوم من الدوحة، شكرا لك.
10: أياكم الله، العفو، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
8: وفي نفس الموضوع قال الكاتب والصحفي البحريني الأستاذ أحمد جعفر:
3: أعتقد أن المناورات الخليجية التي جرت في مملكة البحرين تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وهي تحمل رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا، وأن أمن أي دولة خليجية هو جزء لا يتجزأ من أمن بقية دول مجلس التعاون ومنظومة مجلس التعاون. فهنا إشراك القوات الجوية والبحرية والبرية في مناورات واحدة يؤكد أن التواصل والتنسيق التنسيق العسكري بين دول الخليج الست هو عمل مستمر، وقد وصل اليوم إلى مستويات متقدمة للغاية. وفي تقديري أن الرسالة الأهم التي يوجهها دول الأول التي توجهها دول مجلس التعاون على من يراهن على انقسام القرار الخليجي أو على إمكانية التعامل مع كل دولة بمعزل عن الأخرى، فهو رهان خاسر. اليوم دول مجلس التعاون تمتلك ثقلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مؤثرا، وهي زج بها في هذه الحرب دون إرادتها، رغم أنها لم تكن طرفا في هذا النزاع، ولا تزال حريصة على عدم توسيع دائرة المواجهة انطلاقا من كونها دول تؤمن بأهمية الحوار والسلام في حل النزاعات. القوات الخليجية خلال المرحلة الماضية من الحرب أثبتت قدرة كبيرة على التعامل مع التهديدات، سواء الجوية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. قد سجلت الدفاعات الجوية الخليجية معدلات تصدي غير مسبوقة ومذهلة، هذا بحد ذاته شكل من أشكال الردع، لأن امتلاك القدرة على حماية الأجواء والمنشآت الحيوية والسكان واستمرار الحياة الطبيعية في زمن الحرب هو شكل من أشكال الردع، مع الاحتفاظ طبعا بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. في الوقت ذاته أعتقد أن دول الخليج تمارس ضبطا عاليا للنفس، لأنها تدرك أن الانجرار إلى صراع مفتوح لن يخدم شعوبها ولا يحمي نموذج التنموي الناجح، ويهدد من استقرار وازدهار المنطقة. ولذلك نرى مزيجا محسوبا بين القوة العسكرية والهدوء السياسي في تعامل دول المجلس مع الاعتداءات التي تتعرض لها. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التكامل العسكري الكامل، أي بمعنى توحيد أنظمة القيادة والسيطرة وتعزيز الربط بين منظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر، وتوحيد العقيدة العسكرية والتدريب والتسليح قدر الإمكان. وهنا يمكن أن تتحول مثل هذه المناورات من نشاط عادي دوري إلى أساس لتحالف خليجي دائم يشبه من حيث المبدأ حلف شمال الأطلسي الناتو، بآلية واضحة وقيادة عسكرية موحدة لاتخاذ القرار الدفاعي بشكل جماعي وبشكل أكثر سلاسة. هذا الشيء أصبح ضرورة لتعزيز الردع وحماية دول مجلس التعاون والتأكيد على أن الخليج قادر على الدفاع عن أمنه واستقراره بوصفه كتلة واحدة.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي الجزائر انتخبت الطبيبة والنائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني خريدة بوفداش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة البرلمان الجزائري منذ تأسيسه عام 1977.
9: وقد أسهمت بوفداش في تأطير النشاط النسوي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلاد.
8: وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الخبير في الشأن الجزائري الأستاذ وليد بن قرون. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ وليد، يعني هل يمثل انتخاب خريدة بوفداش لمنصب رئاسة البرلمان الجزائري قطيعة مع البنية الأبوية التقليدية للسياسة الجزائرية؟
11: والله أعتقد بأن السيد رئيس الجمهورية قد وعد من خلال إصلاحاته السياسية سابقا بأنه سيعمل من أجل أن تتقلد المرأة الجزائرية مناصب ثانية في الدولة الجزائرية، وهذا ما نراه يعني اليوم من خلال يعني وصول امرأة إلى سدة المجلس الشعبي الوطني الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان الجزائري. وصراحة الأخت والمناضلة يعني خليدة بوفداش عرفناها مناضلة في جبهة التحرير الوطني منذ أكثر من 20 سنة، وتدرجت في المسؤوليات من خلال المجلس الشعبي البلدي ثم المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، ثم ها نحن نراها اليوم يعني كرئيسة للمجلس الشعبي الوطني، خاصة أنها صاحبة كفاءة يعني علمية وهي دكتورة يعني مختصة، ونشهد لها يعني بحسن الأخلاق ويعني السيرة الطيبة، هذا ما نعرفه عنها. وإذا كانت تتغنى الدولة الجزائرية ب يعني المساواة وبالديمقراطية وبحقوق المرأة والإنسان، فهذا لا نراه غريبا أو عيبا أو أي شيء من هذا القبيل، فالمرأة الجزائرية لها دور كبير من خلال الثورة التحريرية المباركة على غرار جميلة بوحيرد وحسن سيدة بن بوعلي وغيرهن من البطلات، كما أن للمرأة المسلمة عامة دور يعني في بناء المجتمع الإسلامي، وهذا لا نراه أبدا نقيصة من المجلس الشعبي الوطني أو من المجتمع الجزائري، بل هو يعني رسالة واضحة على أنه المجتمع الجزائري يحترم المرأة ويحترم الكفاءات العلمية.
9: كيف تسهم خبرة بوفداش المهنية في توحيد الفصائل البرلمانية وتقليل انعدام ثقة الشعب بالحكومة؟
11: والله الشيء الذي نتمناه من هذا المجلس الشعبي الوطني ومن أحزاب الائتلاف الرئاسي المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من الأحزاب، هم حوالي 8 أحزاب تشكل هذا الائتلاف الذي صوت الأمس على يعني على رئاسة المجلس الشعبي الوطني متمثلة في الأخت خليدة بوفداش، أعتقد بأنه الشباب الجزائري الذي أصبح يمثل المجلس الشعبي الوطني اليوم أكثر من 50% من أعضائه من الشباب، يعني يمثل بارقة أمل للشباب الجزائري، خاصة أنه الشباب يتفاهمون هم مع بعضهم، وأن الشباب يشكل 70% من تركيبة المجتمع الجزائري، ولديه الكثير من الانشغالات والكثير من الهموم والكثير من المشاكل التي يجب أن تعالجها هذه الحكومة. لكن اليوم في ظل هذه التصادمات والتصارعات الطبيعية ما بين الجيل القديم والجيل الحديث، وأنا لا أسميه صراع الحضارات، أنا أسميه صراع الأجيال، يعني استلام المشعل يكون من خلال إثبات الجدارة وإثبات الكفاءة، وهذا لن يتم إلا من خلال إثبات حسن النية من هؤلاء النواب وإثبات يعني كذلك صدقهم ونيتهم وكفاءتهم على الميدان. وأتمنى أن يفرز هذا البرلمان حكومة يعني برلمانية ذات ائتلاف رئاسي تعمل على حل مشاكل الجزائريين وتواصل في موكب الإصلاحات.
8: هل ستكون هذه السابقة حافزا لزيادة مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية وقوات الأمن؟
11: والله رأينا يعني المرأة الجزائرية تتقلد رتب سامية في الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة الجزائرية وباقي الأجهزة الأمنية والإدارية والسياسية، وأعتقد بأن هذه السابقة في تاريخ أعتقد البرلمانات العربية إن لم تكن الجزائر هي الرائدة في هذا المجال، أو أتمنى أن أكون مخطئا، فأعتقد بأن المرأة الجزائرية العربية اليوم أثبتت يعني أنها تستطيع الوصول إلى مراصب عالية ومناصب سامية خاصة على مستوى الدولة الجزائرية. نرى كذلك السيدة يعني رئاسة المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، كذلك نرى عدة مناصب سامية في الدولة الجزائرية تتقلدها المرأة الجزائرية، ولا أعتقد بأن هذا الوصول يعني إلى هذه المناصب سينقص من قيمة الرجل الجزائري كما يروجه بعض الظلاميون أو بعض الذين لا أدري كيف يفكرون. فبالله عليك، من يقبل أن تكون أمه هي الرائدة في بيته، وتكون زوجته هي مدبرة منزله، ويرى المرأة في ليله وفي نهاره، كيف يعني يرفض وجود المرأة في المجالس المنتخبة ونحن في بلد ديمقراطي يكفل المساواة ما بين الرجل والمرأة؟ إلا أنه نتمنى أن لا تخيب ظنوننا، ونتمنى أن تكون المرأة الجزائرية دائما في الطالعة وفي حسن ظن المواطن الجزائري.
9: الخبير في الشأن الجزائري الأستاذ وليد بن قرون، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي الإمارات، أعلن نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن إطلاق منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هي الأولى من نوعها عالميا.
9: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم المحامي والمحكم الدولي ورئيس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله معنا في برنامج بلا قيود.
12: حياك الله أستاذ، أهلا وسهلا.
9: أهلا بك دكتور. يعني أبدأ من هذا الإعلان، دائرة القضاء في الإمارات تعلن عن أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي بالكامل، هي الأولى من نوعها في العالم. ما مدى ريادة هذه الخطوة برأيك وأهداف هذه الخطوة؟
12: والله أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الإمارات نحن في كل يوم سباق جديد، يعني يستحيل أن نبقى في ذات المكان، كل يوم شيوخنا الله يحفظهم يبدون بشيء ولازم نواكب هذا الأمر. بالفعل إدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية أصبح أمر إن لم يكن اليوم حقيقة بالكثير غدا سيكون أمر لازم نواجهه. خطوة جريئة مثل ما تعودنا من دولة الإمارات الحمد لله دائما، لكن الاستعدادات لها أتت منذ فترة ليست ببسيطة. يعني يمكن أذكر أننا خلال فترة كورونا كان أول لقاء لنا بمسألة التقاضي عن بعد، صحيح كنا تحت الضغط، لكن خلال 3 أيام بدأت محاكم دبي وباقي محاكم الإمارات بالتقاضي عن بعد، والآن أصبح الذكاء الاصطناعي هو اللي يقود هذه المنظومة، والجاي بيكون أكثر دقة.
9: أين يقع الحد الذي يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور القضائية دكتور؟
12: تمام. طبعا أول شيء أنا من أنصار الذكاء الاصطناعي، فبالتالي أكون متحيز له كثيرا، وإن كنت عملت سابقا في أنظمة قضائية تقوم على العنصر البشري. الذكاء الاصطناعي له ميزاته، العامل البشري له ميزاته، لكن أصل العلاقة بين الاثنين هي علاقة تكاملية وليست تنافسية. للأسف هناك بعض الناس يفكر أن الذكاء الاصطناعي سيقود هذه المنظومة أو غيرها، والإنسان كعامل بشري سيجنب على الجانب الآخر، لكن الحقيقة أن بدمج هذين أو المعطيين هذين مع بعض النتيجة تكون خلابة. الذكاء الاصطناعي ينجز كثيرا، لا يكل لا يمل، قدراته الاستيعابية قطعا أكثر من العنصر البشري، لكن في النهاية العنصر البشري يتمتع مثل ما يقولون باللمسة السحرية النهائية، هو الذي يقود في النهاية، وسيظل هذا ما دمنا إلى إن شاء الله ما شاء.
9: والرحمة، الرحمة في الشريعة الإسلامية هي مهمة، ونحن نتبع الشريعة الإسلامية في القضاء. أما الذكاء الاصطناعي يا دكتور ليس لديه مشاعر، ربما نحن نحتاج لتوافق هنا في هذه النقطة.
12: صحيح بالضبط، يمكن هذه النقطة من أكثر النقاط اللي تثير جدلا، اللي هي رحمة القاضي أو الإحساس البشري في الملفات. وجوابها بسيط جدا أستاذي الفاضلة، ليست كل القضايا المنظورة أمام المحاكم هي قضايا بحاجة إلى الجانب النفسي من القاضي. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط، في القضايا الإيجارية تأخر عن سداد الأجرة لمدة شهرين مثلا، والأجرة المضروبة لهذا العقار هي كذا، إذن المسألة حسابية بحتة وليست بحاجة إلى تدخل مثل ما يقولون النفسي من القاضي. يعني هو لن يرأف في معطيات ثابتة، 1+1=2.
9: صحيح،
12: وهل مجرى؟ نعم، لكن مش كل أنواع القضايا اللي هي محتاجة إلى هذا الأمر، ولا حتى
9: يعني أنا آسف نكون تفضل. نعم
12: ممكن جدا، وممكن نكون دقيقين أيضا، ليس كل البناء الخاص بالملف بحاجة إلى رحمة القاضي أو إلى شعوره الإنساني. يعني مثلا أنا الآن عندي ملف، نعطي مثال مثلا قضية غسل أموال وفيها مثلا 50 متهم، وأنا الآن أريد من الذكاء الاصطناعي أن يعمل لي أناليز أو تلخيص وتحليل لأقوال كل متهم. أنا حتى الآن لم أطلب منه أن يحكم على هذا بكذا أو على هذا الشخص بكذا، أنا فقط أطلب منه أعمل لي التحليل حتى أرى بوضوح بشكل أسرع. يبقى نص
9: الملف، يعني اختصر لك الوقت، اختصر لك الوقت هذه المهمة
12: بالضبط، وريحني كثيرا، وفي النهاية قال لي اتفضل هذه المعطيات اللي عندي وأنت ادلو بدلوك.
9: ولكن يبقى الإحساس، يعني أحيان يعني حضرتك مثلا أثناء القضايا ربما بين السطور تشعر شعور من المظلوم ومن الظالم قبل الحكم.
12: قطعا ذلك، يمكن حتى بعض الناس يثير مسائل ولا يعني نحن لا نتدخل فيها، فهذه الآن مثل ما يقول حقائق نراها يوميا. بعض الناس حتى اليوم وبعض المحامين يقول مثلا أنا في القضايا الجنائية يجب أن أكون أمام القاضي حتى أوصل روحانية الجسد وحركات وإيماءات الجسد إلى قلب هذا القاضي حتى أحصل منه على القرار الملائم. في لا زالوا ناس ينظرون بهذا المنظور، لكن أعتقد أستاذتي الفاضلة الآن نحن نتنقل بالسيارة، إذا أراد أحد أن يتنقل على فرس أو على حصان سيكون شكله غريب في هذا المجتمع اللي نحن فيه اليوم، وبعد 5 سنين الذي سيستلم مقود السيارة يمكن يكون مناط للسخرية، يقولون والله السيارات الآن تقود نفسها ذاتيا.
9: وفي الإمارات يوجد هذا الأمر، أنا جربت القطار بالإمارات ذاتي للقيادة.
12: نعم موجود حتى الآن السيارات حتى ذاتية القيادة عندنا موجودة وتعمل. فهو لكل وقت شيء، وأكرر المسألة ليست مسألة تنافسية، المسألة مسألة تكامل. أعطني ذكائك أيها الذكاء الاصطناعي، أعطيك لمستي الإنسانية، نخرج بنتيجة فاعلة أكثر بكثير.
9: برأيك هل يمكن أن نرى يوما ما محاميا أمام قاضي آلي أو ذكاء اصطناعي؟
12: والله هذا قريب، سيكون قريب جدا أتوقع. أتوقع قريب جدا
9: في الإمارات ربما.
12: والله الإمارات مثل ما قلت لك هي بلد العجائب أنا أسميها، لكن إن شاء الله سيكون قريبا. ولا نغفل أن الرقابة وبالذات على هذا المرفق الذي يعني مثل ما يقولون يتحكم في مصائر الناس لن يكون أو يترك سدى إلا ما يكون مراقب بطريقة فنية احترافية.
9: لنفرض أنه النظام الآلي أو الذكاء الاصطناعي أصدر أمراً لم يعجب المحامي أو يعتبر المحامي بأن هذا الأمر مجحف بحق الشخص، كيف سيتصرف برأيك؟
12: حتى الآن المعطيات التي في يدنا هي الطريقة العادية للتقاضي، هذه المرحلة من التقاضي لم تأتي بالذي أنا أريده من طلبات أيا كانت أسبابها، وأكيد تحترم هذه الأسباب، ألجأ إلى الدرجة التي تليها. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أن التقاضي سيكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، أعتقد أنها ستكون حتى المراحل هذه ستختزل، وبالتالي طريقة إعادة النظر في الملف ستكون في وقتها طريقة جديدة مبتدعة، وقد يكون يلجأ إلى هيئة بشرية. الاختيارات كثيرة، القادم لن أقول ضبابي، القادم له مقتضياته التي سيفرزها الواقع في حينها. نحن تعلمنا من المحاكم أن الذي لا يذكر بنص في القانون يأتي عن طريق الأسبقيات القضائية، وهذا الذي سيحدث ونحن إن شاء الله جاهزين له.
9: وحضرتك قلت في البداية بأنك من أنصار الذكاء الاصطناعي، لماذا؟
12: يعني الذي دخل في الذكاء الاصطناعي ولامس متعة العمل فيه ولامس دقة النتائج وسهولتها، من الصعب جدا أن يرجع إلى العمل العادي الورقي. كل يوم الذكاء الاصطناعي يبهرنا بميزات جديدة، حتى أصبح يعني عالم اليوم جاهل الغد، ليس مثل السابق كنا يعني نحتفظ بالمعلومات أزمنة ولا أحد ينافسنا فيها. الآن اليوم شيء وغدا شيء، والذي لا يستطيع التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو الذي سيأخذ الذكاء الاصطناعي مكانه.
9: هل تتوقع أن تصبح الإمارات بعد إطلاق هذه المنصة نموذجا رقميا للدول الأخرى بمجال القضاء والعدالة؟
12: إن شاء الله هذا حتما سيكون، وبجهود حكامنا وجهود الشعب وجهود كل من هو على أرض هذه الدولة الطيبة ستتحقق هذه النتائج. الحمد لله احنا عندنا ميزة في دولة الإمارات، سواء مواطنين أو مقيمين، نحن لا نخاف من التغيير، لا نقلق من المجهول، نعرف أن هذا آت وسنكيف أنفسنا عليه، سندخل في غمارة ونجرب ونخطئ ونجرب ونخطئ إلى أن نصيب إن شاء الله.
9: وهذا ما يميز الدول يا دكتور عبد الله، عندما لا تخشى من التجارب.
12: بالضبط بالضبط، يعني أقول لهم دائما كلمة أقول لهم، نحن نصحى الصبح على قوانين وقرارات جديدة يجب أن نتفاعل معها إلى قبل الظهيرة، انتهى الكلام.
9: فعلا، ونحن في عصر السرعة طبعا يجب أن نواكب بسرعة القوانين والأنظمة وكل ما يصدر من أحكام جديدة،
12: وهذه ميزة الإنسان الذي يتكيف يصل في النهاية إلى الذي يريده. دائما الإنسان بطبيعته يخاف من المجهول، إذا ابتعد عن هذا الخوف سينطلق ولن يوقف شيء إن شاء الله.
9: شكرا جزيلا لك المحامي والمحكم الدولي ورئيس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي الدكتور عبد الله يوسف الناصر، كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك.
12: حياك الله وشكرا لكم هذه الاستضافة، ونلقاكم يمكن المرة الجاية عن طريق الأفاتار الخاص بي بالذكاء الاصطناعي
9: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك دكتور.
12: شكرا لكم. شكرا.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي سوريا أعرب علماء آثار روس عن خشيتهم من أن تتولى جهة أخرى ترميم قوس النصر في مدينة تدمر السورية، اعتمادا على مشروع أعده خبراء روس قبل تعليق أعمالهم. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من دمشق المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مسعود بدوي. بعد الترحيب بحضرتك دكتور مسعود، يعني كيف سيساهم ترميم آثار تدمر في استعادة الهوية التاريخية للشعب السوري ويصبح أساسا لإحياء التراث الثقافي للبلاد بعد سنوات الحرب؟
13: ونحن بالنسبة لنا كانت أولوياتنا بالنسبة لنا هي مرجعية تدمر، مثل قاسم مدينة تدمر مدينة مسجلة بالتراث العالمي، وكان لها أولوية بصراحة بموضوع الاهتمام كمدينة متكاملة بالعمارة وبتاريخ مدينة تدمر. هلا بالنسبة لنا بأنه بعد التحرير كان فات المؤتمر بلوزان وتم الاجتماع مع كل البعثات الأثرية العاملة بتدمر، وطلعوا بعدة اتفاقيات بعد التخلاصات بالنسبة لموضوع توثيق الأضرار اللي حصلت أثناء فترة الحرب، وفي كان عدة إجراءات احترازية وأمنية مشان موضوع دخول فريق العمل للشغل. كان من أحداث أول شيء كان بالنسبة للعمل هو موضوع إزالة الألغام الموجودة بالمنطقة الأثرية أو حتى بالواحة وبالمنطقة بشكل عام، وكان هدفنا كمان بالأساسي بالنسبة لنا للصراحة لأنه موضوع مدينة تدمر مدينة شبه مهجورة بالوقت الحالي، كانت فترة الحرب ما عاد في سكن نهائي المدينة، وحاولنا نحن نشتغل على موضوع تأهيل المدينة حتى المدينة الحديثة نرجع نعيد إحيائها نقدر نرجع سكانها، وأهم شيء كمان نرجع نشتغل على موضوع صراحة موضوع الواحة، لازم نرجع نعيد إحياء الواحة حتى يرجع الشعب للمنطقة يقدر يعيش فيها، ومثل ما عرفت نحن دور المجتمع المحلي كثير بالنسبة لنا مهم بالنسبة لنا يقدر يحافظ على الآثار ويشتغل عليها. هلا بالنسبة للاتفاقيات في عدة اتفاقيات صارت على موضوع مع منظمة أليف على موضوع ترميم المتحف الوطني، كان هو أولى اهتماماتنا أولويات الاهتمام بالنسبة لنا هو موضوع المتحف التدمر الوطني. بالنسبة في عدة اتفاقيات هلا حاليا عم تتم شان موضوع ترميم المتحف، ترميم المحفوظة التدمرية لإعادة إحيائها، إعادة ترميمها مشان موضوع العرض بالمتحف. أكيد قبل أي عملية ترميم هو كان في يعني عملية هو توثيق للأضرار بشكل كامل بالنسبة إلى الموقع. موضوع ذات الألغام اتمالت نعملت عدة حملات بالتنسيق مع عدة منظمات دولية والدفاع المدني السوري بموضوع ذات الألغام. حاليا في عدة مشاريع متمعنا على موضوع ترميم المتحف. في كان عنا من عدة أشهر تم عقد اجتماع أونلاين مع موضوع الزملاء، خلينا نقول ما بتذكر متحف الإرميتاج عندنا مشان موضوع ترميم صوت النصر بتدمر، وتم بشكل عام تم لحد الآن نعمل مذكرة تفاهم معهم بموضوع الترميم. لحد الآن بصراحة متوقع ما وصلت لحد الآن مذكرة التفاهم، ولكن اتفقنا على عدة نقاط بالنسبة لموضوع الترميم. بس لحد الآن ما توقعت مذكرة التفاهم، لأن احنا منتظرين منهم يبعتوها، لأنه هن رح يبعتوا مشروعهم شو الأعمال بده يتموا فيه يبعتوها، ولحد الآن بصراحة ما انبعت شيء، لحد الآن بس كان الاجتماع أونلاين.
9: هل هناك اعتراض من جانبكم دكتور مسعود على استمرار الجانب الروسي في الإشراف على هذا المشروع؟
13: هل لحد الآن هو بصراحة بدأ نحن طلبنا نحن هلا أكيد بالبداية إنه مجرد صار في اجتماع أونلاين لعرض وجهات النظر من قبل الطرفين، يعني كان في اتفاق على مبدئي على موضوع الترميم، ولكن بعد ما نعمل مذكرة تفاهم بالنسبة للاتفاقية، يعني لازم نعمل الاتفاقية ونحن بالنسبة لنا ك موافقات لازم نحن نوافق عن طريق وزارة الخارجية. بالأخير في اتفاقية عن طريق وزارة الخارجية، في موافقة عن طريق وزارة الخارجية السورية بالقرار الأخير لازم يكون هيك موضوع ذي يعني. بس نحن بشكل مبدئي عملنا اجتماع أونلاين مشان موضوع الترميم، ولحد الآن طلبنا منه أن يعملوا مذكرة التفاهم يبعثون إياها وندرسها. نحن وقتها بنوافق على عدة النقاط اللي بالنسبة لنا ك ترميم بالنسبة للآثار، بالأخير بس بدها موافقة بيه أولد صراحة لحد الآن ما تم الشيء هذا.
8: دكتور مسعود، يعني هل تستطيع اليونسكو أن تلعب دورا محكم محايد وتضمن الالتزام بالاتفاقيات السابقة؟
13: هلا أكيد اليونسكو له دور كبير بالنسبة لموضوع الترميم المواقع النشرية باعتبار خاصة بالنسبة للمواقع المسجلة على التراث العالمي مثل تدمر مثل قلعة صلاح الدين. ونحن لحد الآن في كتير تعاون منيح مع اليونسكو بخصوص الترميم. هلا أكيد بالنسبة لنا إنه أكيد اليونسكو له دور كبير بالنسبة لذكريات التفاهم بالنسبة خاصة بالنسبة للمواقع المسجلة على التراث العالمي. وباعتبار تدمر مسجل على التراث العالمي أكيد اليونسكو له دور كبير بالموضوع التفاهم.
9: بكل الأحوال دكتور مسعود يعني إنقاذ تدمر وآثار تدمر تجاوز حدود علم الآثار ليصبح رمزا عالميا للنضال من أجل الحفاظ على الذاكرة العالمية.
13: هلا أكيد مثل ما قلت نحن بالنسبة تدمر بصراحة هي أكيد تدمر يعني أول شيء مثل ما قلنا على موضوع مسجل على التراث العالمي. وتدمر هي الوجهة السياحية الأولى بالنسبة لنا بسوريا لكل دول العالم. أكيد الوجهة السياحية الأولى بالنسبة لنا كان هي تدمر أو إن كان للباحثين للفريين وللسياح. تدمر إلى خصوصية كتير كبيرة. تدمر هي ميزة تاريخية كتير كبيرة بالنسبة لنا. تدمر صحيح كانت بالفترة الرومانية ولكن تدمر كان إلى كتير خصوصية في الفترة الرومانية. كانت يعني مدينة كان دولة مستقلة بضمن عصر إنه في سيطرة رومانية على منطقة البحر المتوسط ومصر. وفي كان بالنسبة لنا كتير مدينة تدمر تاريخيا كتير مهمة بالنسبة لنا وحتى أثريا بشكل عام. يعني تقريبا نحن تدمر مدينة متكاملة كأثرية سياحية فيها كل مقومات السياحة بالنسبة للعناصر المعمارية الموجودة. وهذا نحن إذا اقترحها الحكومة أكيد لنا ومدير العام الأسان متاحب وزارة الثقافة إلى كل اهتمام كبير بالنسبة لإعادة أحياء مدينة تدمر وعودة مش ما كانت كصادقة كمركز جذب السياح من كل دول العالم. ومش ما إحنا هلا في عدة منظمات دولية عم تشتغل عليها إن كان منظمة أليف إن كان فريق المدير العام لأسر المتاحف ومنظمة اليونسكو. هلا حاليا في موضوع ترميم لمتحف تدمر. عنا ترميم للقلعة العربية بترميم الجسر الواصل القلعة العربية بتدمر. عنا تحيل لبقعة سياحية. عنا تقريبا بيت الضيافة نحن نشتغل بيت الضيافة ومركز بحث لمركز إقامة الباحثة الأثرية العاملة في تدمر. كمان أكيد كمان بالنسبة لنا عمل الشغل على موضوع كمان المجتمع المحلي دعم المجتمع المحلي لإعادة إحياء واحد تدمر.
8: سؤال أخير دكتور مسعود، هل يمكن اعتبار مشروع الترميم المعقد هذا اختبارا للعلم الحديث سيحدد نتيجة ما إذا كانت البشرية قادرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية لإعادة إحياء روائع فنية محيت من على وجه الأرض؟
13: هلا بالنسبة لنا أكيد عم نستخدم موضوع التوثيق كل التقنيات الحديثة بموضوع التوثيق الرقمي. يعني عم نستخدم أفضل التقنيات الحديثة بموضوع التقنيات اللي موضوع التوثيق. ولكن برأينا بالنسبة لنا كالمديرية العامة للآثار المتاحف على موضوع إنه هلا نحن بحاجة أكيد للدعم المادي بالنسبة لأي مشروع بحاجة ل مش ما قلنا الدراسات الموجودة عم نشتغل على موضوع الدراسات الفنية والعلمية بالنسبة لموضوع التوثيق وبالنسبة لموضوع الترميم. ولكن حجم الدمار اللي صار فترة الحرب أكيد دمار كبير بالنسبة لمدينة تدمر. ولكن بالنسبة مش ما قلنا نحن أولوياتنا بالنسبة لنا كمديرية عامة للآثار المتاحف موضوع إعادة فتح متحف تدمر هاي من الدرجة الأولى. وبعدين نحن نشتغل على موضوع ترميم العناصر المعمارية الموجودة بالنسبة لنا ك ضمن المدينة الأثرية مثل موضوع ترميم واجهة قوس النصر أهم الأولويات. بعدين الموضوع واجهة المسرح تترابيل مثل أن القلعة العربية بلشنا نشتغل عليها على موضوع تأهيلها ترميمها. هلا في بعض العناصر المعمارية والمعابد الموجودة خاصة معبد الجميل معبد ديل بصراحة حجم الدمار الكبير بمعبد ديل بصراحة يمكن نعتبره من أكبر الكوارث اللي تمت بمنطقة تدمر هو تدمير المعبد ديل بشكل كامل. حاليا نحن عم نشتغل على موضوع التوثيق الرقمي بالنسبة لكل مدينة تدمر. وإن شاء الله أكيد رح يصير موضوع الترميم على عدة مراحل. ولكن أنه بلشنا حاليا بموضوع الأولويات هو موضوع المتحف.
9: المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مسعود بدوي، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي موضوعنا التالي، يواجه العالم خطر تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية إذا استمر خفض تمويل برامج مكافحة العدوى وفقا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس

0: من برامج العالم أنشئت على مبادئ اللي وضعتها المنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للأيد. هذه البرامج تعتمد على مبادئ ترصد الأوبئة وتنظيم التشخيص، وخاصة التشخيص الباكر والعلاج المباشر والعلاج السريع. وكذلك الأمر وضعت نمط كثيرة للوقاية من الإصابة، إما عبر استعمال الواقي الذكري أو عبر استعمال العلاجات المكافحة للفيروس التي تحمل أشخاص من الإصابة. ولكن كل هذا يحتاج إلى دعم مالي وفير. عدد كبير من الدول الفقيرة والدول خاصة يلي من نسميه الدول النامية أو الدول في طور التطور، يعني تفتقر إلى الدعم المادي وحتى في بعض الحالات الدعم العلمي للقيام بهذا النشاط. فلذلك كانت تعتمد بكثرة على دعم مؤسسات عالمية وجمعيات غير حكومية عالمية ودعم من دول إلى دول، إما بالدعم المادي أو بالدعم العلمي. وكما قامت عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الجمعيات الغير حكومية بالدعم التثقيفي والتقديم المساعدات المادية لشراء الدواء وإلى وضع برامج لمكافحة التفشي المرض التفشي الفيروس.
1: نعم.
0: نلاحظ مؤخرا أن عدد كبير من هذه الجمعيات بدأت تفتقر إلى الدعم المادي من دولهم لعدة أسباب، إما بسبب بعض السياسات عند بعض التي قررت عدم دعم المؤسسات الأهلية التي تساعد الدول خارج البلاد هم، كم وكذلك الأمر بسبب ضعف التمويل لعدد كبير من المؤسسات الدولية والمؤسسات داخل يعني المساعدات الثنائية أو المساعدات الدولية. هيدي خفت بكثير بسبب الافتقار الدعم المادي لهذه الجمعيات. إذا بناخد مثلا جمعية أطباء بلا حدود أو جمعية الصليب الأحمر الدولي أو الواي ام سي اي، كل هالجمعيات هيدي يلي هي تعتبر جمعيات دولية ولكن غير حكومية أصبحت تفتقر إلى الدعم المادي. كذلك الأمر منظمة الصحة العالمية كذلك الأمر افتقرت إلى الدعم المادي، لأن عدد كبير من الدول أصبحت منشغلة بأمور اقتصادية وأمور عسكرية، وتحول العمل الماديات والميزانيات في هذه البلاد إلى اقتصروا على دعم النظام الطبي داخل بلادهم وإلى دعم التسليح يعني والسياسة الدفاعية أكثر من التوجه إلى المساعدات الطبية للدول النامية. فلذلك نرى أن عدد كبير من الدول في المناطق بطور التطور بطور النمو في العالم قد تفتقر بسرعة إلى الدعم المادي والدعم العلمي للقيام بالنشاط الضروري لمكافحة التطور وانتشار فيروس الـ HIV.
2: هل تساهم المحرمات المحيطة بهذا الفيروس في المجتمعات العربية في النمو الخفي للعدوى؟
0: لاحظنا بآخر يعني أنا واكبت التطور الإصابات في الدول العربية منذ أكثر من 30 سنة. في البدء كانت الأزمة كتير كبيرة بالنسبة للتوجه والتكلم عن المرض والتكلم عن الإصابات.

0: الشبات والتبليغ والتثقيف والتوعية كانت أزمة كتير كبيرة، ولكن السلوك المجتمعي وسلوك يمكن المرتبط بالتأثير الديني على مجتمعاتنا كانت هي كفيلة بتخفيض الأعداد. يعني العدد ما زاد بسرعة قد ما شفناه في أوروبا وأمريكا، ولكن مؤخرا عم نلاحظ أنه صار في زيادة تبليغ، صح، صار في وعي أكثر، صح، ولكن لا تزال تعاطي المجتمعات وتعاطي الإدارات الحكومية وتعاطي المجتمعات العربية لا تزال نوعا ما من يعني مسكرة مغلقة منغلقة جدا على القيام بالتوعية الضرورية للتثقيف وإعطاء الحقوق للأشخاص من المجتمع، من المجموعات التي تدعى المجموعات المهمشة، و يعني ما عندهم حقوق، ما في حقوق عند المجموعات المهمشة، والأشخاص المتعايشين مع الفيروس ليس لديهم الحقوق إما في العمل أو الدراسة أو السفر. ونحن نعرف أن عدد كبير من الدول العربية، يمكن الأكثرية ما عدا لبنان، بيرفض أي شخص يجي يشتغل في عندهم إذا كان فحص الفيروس إيجابي. يعني بيفرضوا على الشخص فحص الـ HIV، فحص الفيروس السيدا الايدز، إذا الشخص هيدا يود أن يقطن في بلد ما أو يعمل في بلد ما. يعني أي طلب إقامة يفرض عليه يكون عنده سلبية بنتيجة الفحص، وهيدي بتشكل أزمة كتير كبيرة على عدد كبير من الأشخاص. هيدي مشكلة لا نزال نواجهها في العالم العربي، ولا شك أنه في زيادة بالإصابات، لا شك أنه في زيادة بالإصابات، خاصة أنه إذا الشخص عايش ببلد بخاف أنه يعمل الفحص حتى ما يظهر أنه هو مصاب، لأن إذا ظهر أنه هو مصاب قد يعني يطلب منه الخروج من البلد. فلذلك يعني يرحل من البلد الذي يعمل به.
1: ما هي قطاعات الاقتصاد العالمي التي ستتضرر بشدة إذا بدأ وباء واسع النطاق في إبادة أكثر سكان العالم إنتاجية وشبابا؟
0: ما بظن بالوقت الحاضر أصبح أولا الفيروس HIV يعني في عدد كبير من دول العالم توصل، يعني المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة اللي فيها أقل شيء دخول للعلاج العلاج والعلاج الوقائي، ولكن رغم ذلك نرى أنه نسبة الأشخاص الذي يتم تشخيصهم باكرا والذي يتم علاجهم بسرعة عم بيزيد أكثر فأكثر. إذا بناخد أوروبا، أمريكا، شرق آسيا، شرق أوروبا، أفريقيا دون الصحراوية، نرى أنه في تقدم كتير كتير سريع وخارق في بدء العلاج وتوجيه العلاج ومتابعة الإصابات، ونرى عند ذلك الحين أن العلاجات هي فعالة وقادرة أن توقف الإصابة والحماية من والوقاية من إصابات جديدة. فنرى أن الوباء ينخفض في عدد كبير من دول العالم، ولكن وللأسف في الدول اللي ذكرتها الشرق الأبيض، البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا لا نزال نرى تطور للوباء أكثر من غيره. ولكن إذا نظرنا إلى المشكلة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والأمنية يلي عم نرجع نعيشها حاليا في العالم كله مع افتكار الدعم، مثل ما ذكرته بأول نقطة، افتكار الدعم المادي والدعم التقني لعلاج ووقاية الأشخاص رح نشوف مشكلة كتير كبيرة، وقد يعود الوباء بالتطور والانتشار في العدد الأكبر من الدول يلي واجهت هذا بقى. نتوقع وللأسف تزايد بالإصابات، وعم نلاحظه حاليا أنه في تزايد بالإصابات خاصة بسبب انقطاع الحملات الوقائية والعلاجات الوقائية والعلاجات العلاجية يعني الأدوية العلاجية.
2: الدكتور في علم الجراثيم جاك مخباط، شكرا لك. نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف من سبها السيد محمود مجبر، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب ووزير الإعلام والثقافة الأسبق في ليبيا. تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول والذي انعقد في مدينة سرت بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية. وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية وصولا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة. ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية. وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي تمهيدا لإقرار دستور دائم. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف حلقة اليوم من سبها السيد محمود مجبر، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية وزير الإعلام والثقافة الأسبق. أهلا بك معنا، وبداية لو تعرف المستمعين بحزب الحركة الوطنية الليبية، أولوياته وتوجهاته الفكرية والرسالة التي يريد إيصالها بعد أن نجح في عقد مؤتمره الثاني في بنغازي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. على الأقل نبغى نستمر في تعريف بالملتقى الأحزاب السياسية الليبية اللي انعقد خلال 22-23 في مدينة سرت، في مدينة سرت الليبية. وبالطبع الحزب الحركة الوطنية لو بدنا نسأله عليه، هو طبع الحركة الوطنية هي حركة نضالية شعارها سيادة الوطن وحرية المواطن. الحركة النضالية هذه تأسست في الخارج، تأسست في الغربة، جل أعضاها الحقيقة هم من العناصر القيادية وعناصر الثورية في النظام السابق. بعد صدور قرار الأحزاب في سنة 2017 انتقلت الحركة للداخل وأسست حزبها السياسي اللي هو حزب الحركة الوطنية. هذا حزب سياسي منبثق من الحركة الوطنية، الحركة النضالية كما قلت لك. اشتغلنا العديد من الأعمال، سواء كان ورش عمل ولا مؤتمرات ولا ندوات، وتضمن العديد من البرامج الوطنية التي من شأنها حل المشكلة الليبي، وتساهمنا ودرنا عصف ذهني في كل المناشط وكل البرامج التي تقوم أو تساهم في عملية استقرار الأمن والأمان في ليبيا. حزب الحركة الوطنية أو الحركة الوطنية هو داعم بكل قوة من 2015 القوات المسلحة في بسط الأمن والأمان، وهو داعم أساسي لما تقوم به قواتنا المسلحة في بسط الأمان ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان في كل ربوع ليبيا. الحزب الحركة الوطنية تقدم بتصور حقيقة لكل الأحزاب السياسية التي من خلال اللجنة العليا للقضاء اللي هي تشرف على التراخيص وتشرف على عملية تنظيم الأحزاب السياسية، فلقينا 114 حزب على مستوى ليبيا، تقريبا 8 حزب مشهر أو 20 حزب تحت الإجراء، والباقي لابد 10 ولا 14 حزب عنده شهادة سلبية. احنا استهدفنا بالطبع الأحزاب السياسية اللي عندها إشهار واللي تحت الإجراء، اللي تحت الإجراء درناهم مراقبين، واللي مشهرين درناها لهم مشارك. احنا درنا آلية بالطبع لكل يطمن كل الأحزاب السياسية في ليبيا، وتكون حقيقة المؤتمر يكون ناجح، هو مشاركة كل الأحزاب السياسية. تعرفوا أنتم الأحزاب السياسية تختلف في الرؤى وتختلف في الإيديولوجية وتختلف في السياسات، وكل واحد عنده نمط سياسي يسعى لتحقيقه.
6: رأستم اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية، كيف تقيم المشاركة وهل نجح المؤتمر في تقريب وجهات نظر الأحزاب؟
7: أول حاجة دلنا مقدمة كبيرة كلجنة إعلامية في التعريب بالتعريب بالملتقى والمؤتمر الأول للأحزاب السياسية، ودرنا له رؤية واضحة أشهرناها، أهداف المؤتمر أعلننا عليها، وطلبنا من كل الأحزاب السياسية تقديم رؤى لمعالجة رؤى كل حزب لمعالجة الأزمة الليبية كيف يراها. وافونا كل الأحزاب وشكلنا لجنة دارت أو جهزت أو دمجت كل الآراء في 4 نقاط مهمة اشتغلنا عليه بكل إريحية. احنا توقعنا الحقيقة أن يكون في اختلاف كبير ولا يكون في عزوف على المشاركة، لكن والله الحمد والمنة احنا تواصلنا عن طريق الأحزاب مباشرة أو عن طريق التكتلات. احنا طمننا كل الشركاء في الوطن السياسيين أن هذا المؤتمر هو للكل وليس للحزب الحركة الوطنية. الحركة الوطنية هي إلا منظمة للبرنامج وفي لجان التنظيم ولجان الاستقبال ولجان الإعاشة وغير ذلك، لكن ما يخص المؤتمر ضمننا كل المشاركين أنهم جزء لا يتجزأ، سواء كان في لجان التحكيم أو لجان إدارة الجلسات أو في جدول الأعمال أو حتى في الحوارات الداخلية. خلال يومين واكبت اللجنة الإعلامية كل الفعاليات ونشرناها بكان كنت ملاحظته، نشرناها عبر التواصل الاجتماعي وفي كل القنوات، كل الكلمات الحقيقة للأحزاب السياسية اللي وصلت 81 حزب سياسي جانا في المؤتمر الأول، إنجاز كبير الحقيقة. 81 حزب، احنا كنا المستهدفين الحقيقة قلنا لابد يجونا حدود 40-50 حزب، لكن الحمد لله وصل العدد إلى 81. هو ساعدنا الحقيقة هو التواصل مع التكتلات الحزبية، يعني أنت تتكلم على 11 تكتل جونا منه 8 تكتلات، عرفت؟ 3 تكتلات لم يحضروا لاختلافهم معنا إيديولوجيا وسياسيا بشكل كامل، عرفتوا؟ وهذا لا يتأثر في نجاح المؤتمر باعتبار 8 تكتلات وصلوا، وكل تكتل تقريبا عدد متوسط 10 أحزاب، إذا 80 حزب بالأريحية. خلي الأحزاب اللي هي لا تنطوي داخل تكتلات سياسية. اللجنة الإعلامية الحقيقة أجادت، يعني فريق متكامل، بينا التقى للشارع الليبي ماذا يجري بشفافية كاملة، ماذا يجري في ملتقى الأول للأحزاب السياسية، خصوصا التجربة الحزبية في ليبيا تجربة رائدة ومتخوفين منها، يعني وخصوصا أنها قبل 40 سنة في عهد النظام السابق تم القضاء بشكل كامل.
6: هناك إفادات صحفية تشير إلى دعمكم للمبادرة الأمريكية للسلام في ليبيا، ماذا يعني ذلك خاصة أن المبادرة غير معروفة حتى الآن في تفاصيلها في كيفية توحيد المؤسسات الليبية؟
7: لا، هو في مغالطة يختيرها، في مغالطة جدا. كان أنت رجعتي للبيان الختامي، هو راه احنا قلنا احنا ليس مع مبادرة البولس أو مبادرة الأمريكية، نحن واضحة الصورة واضحة، احنا قلنا ان نحن مع الى مصالحة وطنية الى جهة حكومة جديدة بما فيها مبادرة السلام الأمريكية بما فيها يعني في ناس رافضة المبادرة وفي ناس مع المبادرة، عرفتي؟ وخصوصا أن المبادرة الأمريكية غير واضحة الملاحم، مش مكتوبة في ورق ولا عندها بنود معينة تقدر تتعامل معها. ولكن لا نقدر ننفي أن وجود في حراك سياسي أمريكي مبادرة السلام الأمريكية الآن تشتغل على الأرض الواقع. فالبيان الختامي للمؤتمر هو قال نحن مع كل المبادرات التي تخرجنا من مأزق أو من تخرجنا من المشكلة الليبي بما فيها مبادرة السلام الأمريكية، ليس معها ولا ضدها، عرفتي؟
6: المؤتمر طالب بتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات. ما هي هذه الضمانات وممن تطلبونها؟
7: هو بالطبع في قانون الأحزاب للاطلاع، راه هو فيه بالطبع في قانون الأحزاب لكن لم يفعل حقيقة، وفي عيوب كبيرة جدا جدا للقانون. أول حاجة احنا طلبنا من خلال نقاش وشكلنا لجنة المتابعة تتكون من سبع أحزاب، اثنين من الجنوب اثنين من الغرب اثنين من الشرق ورئيس لجنة التحضيرية ورئيس الحركة الوطنية. لجنة المتابعة هذه بالطبع لابد بتعيد بتشتغل على قانون التعديل، قانون الأحزاب الحقيقة المعيب الذي يكبل العمل السياسي أو الأحزاب السياسية في قيامها بدورها الأساسي. يعني بالطبع نطلب من البرلمان التشريعي إصدار قوانين تعزز الأحزاب السياسية وعملها وتعديل هذه القوانين بحيث تشتغل بكل رياحية وبكل قوة. المطلوب من البرلمان الليبي هو تشريعات جديدة وتعديل من تعديلها. المتابعة حتقدم تصور كامل لتعديل القوانين التي من شأنها تخدم الأحزاب السياسية وتكون فعالة في المرحلة القادمة.
6: طلبتم أيضا بتجريم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، هل رصدتم أحزابا بعينها تفعل ذلك خاصة أن ليبيا تعد مسرحا للتجاذبات الدولية؟
7: أيوة بالطبع موجود حتى في القانون بتاع 2016-17 هو تجريم أي حزب سياسي يخدم من الخارج ولا من الداخل ولا أي واللي يتعامل معه قوة خارجية تجرم هذا العمل. احنا أكدنا عليه في هذا البيان، قلنا لابد القضاء الليبي يستخدم هذا البند في تجريم أي حزب سياسي يتعامل مع دول بعينها ودول بشكل عام أو منظمات أو استخبارات زعزع أمن السياسي في ليبيا. وعندنا احنا عندنا العدالة والبناء والتنمية، عندنا ما يعني عندنا بعض الأحزاب السياسية التي تترقى كانت في أموال من الخارج وكان يدعم فيها تركيا وبعض الدول العربية وقطر، وهذه كانوا كلهم كانوا يدعموا في بعض الأحزاب السياسية لأجندتهم وتمرير بعض الأمور التي من شأنها تزعزع الأمن الليبي وتشوه العملية الوطنية في داخل ليبيا.
6: سيد مجبر، كيف تقيمون الحوار المهيكل الذي ترعاه الأمم المتحدة ومخرجاته؟
7: هو الحوار المهيكل احنا عندنا في وجهة نظر كحزب الحركة الوطنية والله حتى في المؤتمر احنا قلنا هذا العمل السياسي من بدايته غلط، عرفتي؟ كيفية اختيار العناصر كانت الآلية غلط حسب المعايير أو الأهواء البعثة الأمم المتحدة في اختيار من يدخل هذا الحوار. ما كانت في وجود آلية معينة في اختيار العناصر التي من شأنها تشتغل في الـ في الـ في الـ في المهيكل. زيد على ذلك هم بالطبع الحرية القرار مارسوا عليهم داخل ما عندهم الحرية الكاملة في مناقشة أو إدارة الحوار بشكل مرتاح، لكن الأمم المتحدة أو البعثة الأمم المتحدة هي من تسلط عليهم الأضواء وتتخذ بعض القرارات مشانها هي الاتجاه في طريق غير صحيح الحقيقة. مع أن أي حوار بين الليبيين نحن معه، يعني أي حوار من شأنه أن يصل الليبيين إلى قضية معينة تؤدي إلى نجاح العملية السياسية في ليبيا وتقرب وجهات النظر إحنا معه بالمطلق، يعني عرفتي؟ لكن نحن كحزب الحركة الوطنية في المهيكل عدنا عليه ما نقوله. إحنا المهيكل هو بالطبع اللجان اللي اختلفت هي لجان سواء كانت في الحوكمة والله في الأمن ما اشتغلوش الحقيقة بشكل كامل بغض النظر عن شغلهم إعلاميا فقط. عرفتي نحن على تواصل كامل مع كل العناصر خصوصا عناصرنا الحزب الحركة الوطنية اللي تم ترشيحهم للمشاركة في هذا المهيكل. الحقيقة الأخبار اللي يجي من النقاش أو الحوارات غير جادة الحقيقة في الوصول إلى حل كامل بأي طريقة ما. يعني
6: الأمم المتحدة عبر مبعوثتها هانا تاتي تحدثت مؤخرا عن نافذة ضيقة أمام العملية السياسية، هل تعتقدون أن هذه النافذة لا تزال مفتوحة وما الذي يجب أن يحدث قبل إغلاقها؟
7: هو بالطبع الأمم المتحدة أو البعثة الأمم المتحدة نوافذ ما هي نافذة واحدة، عرفت؟ هي تخدم في جميع الاتجاهات سياسيا ولا اقتصاديا، الآن حتى اجتماعيا بدأت تخش في إقامة الملتقيات ولا مع العناصر الاجتماعية. النافذة بالطبع هي كبيرة، يعني ما تقوليش أنت ما تقلق، مازال ما تقلق، هم ما دام قرار 1973 بتدخل في الشأن الليبي قائم، ما زالت الأمم المتحدة والبعثة الأمم المتحدة قادة هي سليط على القوة على القرار في ليبيا. يعني
6: لكن لماذا توجه اتهامات مستمرة لبعثة الأمم المتحدة ورئيستها بالانحياز لأطراف واستبعاد أطراف بعينها وهي الجهة التي يفترض أن تكون مستقلة؟
7: مفروض هي الأمم المتحدة ما جت إلا لتساعد الليبيين في إدارة الحوار، أصلا مهمتها أن تساعد الليبيين في إدارة الحوار، لكن للأسف كل العناصر أبداها من باتيلي إلى تيتا إلى كلهم اشتغلوا على الحقيقة على عدم استقرار ليبيا حقيقة. يعني هم يدعموا دائما ويجوبوا في المبادرات ويجوبوا في الحلول من الخارج يعني دون رجوع للليبيين. نحن كحسب الحركة الوطنية بالطبع من المبادئ متاعنا قلت لك سيادة الوطن والحرية للمواطن، فنحن لا نحترف الحقيقة بدور البعثة الأمم المتحدة خصوصا عند التجارب العديدة سواء كانت في العراق ولا في أي دولة كانت دخلت الأمم المتحدة الحقيقة لم تجد حلا لأي مشكلة في في في في مشكلات بل بالعكس قاعدة تأزم في المشكل الداخلي وتدخل بين الليبيين في تعزيز أمنهم واستقرارهم.
6: إذن كمسؤول حزبي ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب في كسر الجمود السياسي في ليبيا بعيدا عن المبادرات الخارجية؟
7: الأحزاب السياسية فيها نخب كبيرة، يعني أنت تتكلم على 10-15 حزب قوي في نخب وفي كوادر قادرة أن هي تقدم أي مبادرات وتنفذها. يعني أنت الأحزاب السياسية كان ضرورة قرار أو ضرورة قانون ينظم أعمالها وتشارك في العملية الانتخابية عن طريق القوائم ولا عن طريق الفرات، بالتأكيد حتحقق إنجازات كبيرة خصوصا كما حكيت لك يعني التجربة الحزبية في ليبيا تجربة رائدة تحتاج إلى التصويب وتحتاج إلى العديد من تنظيم قوانينها وممارستها. احنا اكتشفنا الحقيقة في أول مؤتمر يجمع كل الأحزاب السياسية في ليبيا أنه في تقارب فكري وتقارب وطني عالي جدا، يعني هم كل الأحزاب السياسية تختلف في الفروع ولكن تتفق أن الوطن الليبي لا يمكن تجزئته وأن الوطن الليبي لا يمكن أن يكون عميلا أو يكون تابعا لأي دولة في المنطقة الغربية. ليبيا ذات سيادة ويجب أن تكون ذات سيادة. نحن هنا في الأحزاب السياسية لها دور كبير هو بالطبع سواء كان في توعية الشارع والله في إقامة العديد من العصف الدهني لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والمشاركة. توحني في الحزب الحركة الوطنية عندنا الحزب السياسي يقوم بالندوات سواء كان ندوات قانونية أو دستورية أو يدور في مؤتمرات، زيد على ذلك عنده جناح إعلامي قوية، يعني نحن نملك صحيفة كاملة اسمها صحيفة الموقف الليبي يصدر فيها يكتبوا فيها كبار الكتاب الليبيين ويتكلموا في الشأن الليبي بكل أريحية. عندنا 3 إذاعات احنا مسموعة، إذاعة الأفق في بنغازي وإذاعة الأفق في سبها وإذاعة البلاد في طرابلس، وهذه الإذاعات وهذه وسائل الإعلام نعمل على توعية الشارع والمخاطر التي تعصف بالشعب الليبي ويقدر أنهم يوجهوا الشعب إلى ما يريده من أجل استقراره ومن أجل أمنه ومن أجل حريته.
6: وقع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي على ميثاق السلام والمصالحة في يناير الماضي، كيف تقيمون هذا الميثاق وهل يمكن أن يكون أساسا لمصالحة وطنية شاملة في ليبيا؟
7: هو الرئاسي بالطبع باحترامي للدكتور محمد المنيفي هو بعد جاء هو من واجب من صلاحيات الرئاسي هو المصالحة، الملف المصالحة اللي ماسك عبد الله اللافي، لكن الحقيقة لم يجدوا ان يشتغلوا على الملف المصالحة بشكل كامل. داروا ميثاق شرف لكن على الأرض الواقع راه ليس لها أي علاقة، عرفتي؟ ليس لهم تأثير جنوبا ولا شرقا ولا حتى غربا، عرفتي؟ هو عبارة عن فوق إعلامية فقط. الرئاسي لم يشتغل بشكل جيد رغم أن البعثة الأمم المتحدة والدول العالم داعمة لدور الرئاسي في ملف المصالحة والتقديم به، لم يجدوا بالشغل بهذا الملف ولم يتوصلوا الحقيقة إلى اللي يرجو فيه من الليبيين من هذا الملف. أما ما يخص الميثاق الشرف اللي وقعوه راه هذا ما يتجاوز المجلس الرئاسي في حد ذاته.
6: أيضا لجنة 4+4 خرجت بتوصيات حول تشكيل مفوضية الانتخابات والتمهيد لإصدار التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، ما هو موقفكم من هذه المخرجات؟
7: لا، هو بالطبع للانتخابات هو الخلاف اللي صاير على مفوضية الانتخابات خلاف كبير جدا. استطاعت 4+4 ان هي قدم فيه تصور، عرفت؟ وخلت التصور هذا او اختيار المفوضية للجنة للمجلس القضاء الاعلى. التوافق اللي صار في الاربعات هو توافق ممتاز ايجابي حول من يقود الانتخابات، لان كل الاطراف الليبية لا تثق في السائح ولا تثق في اي شخص يجي، كل واحد يختلف من يقود الانتخابات باعتباره ما يكونش من حاز لطرف دون اخر. لجنة زائد 4 بالطبع دارت آلية ممتازة ورشحت أظني 3 أنفار ولا 4 اللي يمكن يكون من خلالهم هو من يقود العملية. والآن في تفاوض بين البرلمان والأعلى حول من يقود هذه الانتخابات أو مفوضية الانتخابات. المجلس الأعلى للقضاء له كلمة النهائية، عرفتي؟ أما ما يخص العملية كيفية إقامة الدستور قبل، بالطبع هو الخلاف اللي صاير في عميد الدستور لجنة الدستور في خلاف 12 نقطة اجتمعت هو أكثر النخب السياسية وتوافق، كان تذكر فيه العام اللي فات لا قبله في مصر بين المشري وبين عقيلة صالح آنذاك، وأعلنوا فيها اتفاقهم لإعلان الدستور 12 اللي ينظم العملية الانتخابية وينظم الحكم في ليبيا. بعدين اختلفوا في زوز نقاط، سموا الإعلان الدستور 12 مكرر، بعدين اختلفوا في زوز نقاط أخرى وسموه 13. الآن في مازال يعملوا على توافق ما بين الأعلى وبين البرلمان حول الإعلان الدستوري اللي من خلاله يمكن يقوم بانتخابات معينة إلى حين استكمال الدستور بشكل كامل.
6: هذه اللجنة اختارت أعضاء مفوضية الانتخابات وتركت للمدعي العام اختيار قاضي يرأس المفوضية، ما تقييمكم لهذا؟
7: والله أنا بالنسبة لي أنا أمر غير صائب، يعني القضاء ما عنده علاقة مفروض يكون في لجنة الانتخابات، عرفتوا؟ هذا لجنة الانتخابات قد يكونها سياسي، قد يكونها أكاديمي، قد يقدمها رجل في الإدارة، هي عملية تنظيمية ليس إلا يعني. ولكن هو طلع من المخرج 4+4 طلع أن الليبيين يدقوا في القضاء، الآن ما زال القضاء على الأقل في حياد كامل والقضاء قاعد نزيه نوعا ما، فالليبيين يدقوا فيه اختيارات المدعي العام أو اللجنة العليا للقضاء في الثقة. فالثقة هي عامل الثقة، هم اللي اشتغلوا عليه، يعني كيف يقدروا يجوبوا واحد من القضاء أنه هو اللي هو ينظم العملية الانتخابية في ليبيا.
6: كيف ترون دور القوات المسلحة العربية الليبية في المرحلة الحالية، خاصة بعد مشاركتها في مناورات مع أطراف دولية، وأيضا ما موقفكم من الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة؟
7: وبطبع موقفنا احنا كحزب الحركة الوطنية موقف داعم بقوة، يعني من 2015 وعند تأسيس 2012 تأسيس الحركة الوطنية رأينا أن في مشروع دعم القوات المسلحة أمر لابد منه، يعني وجلسنا مع قيادات القوات المسلحة وكنا داعمين بقوة من خلال عناصرنا والضباطنا والأفرادنا القوات المسلحة في الانخراط في عملية التحرير أو استتباب الأمن في ليبيا. اليوم جل القيادات الحزب الحركة الوطنية والحركة الوطنية هم جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة الذي يقومون بدورهم بشكل كامل. الحقيقة نحن الآن نعمل معا مع قواتنا المسلحة في الشق السياسي والله في شق الأمني يعني شق السياسي. طبعا احنا مستشارين لقواتنا المسلحة سياسيا ونتعاونوا في العديد من البرامج السياسية سواء كانوا في الشأن المحلي ولا في الشأن العالمي، ونخبنا والقياداتنا الآن هم مستشارين في قوات المسلحة ويتعاملوا مع هذا الملف بكل عناية واهتمام. القوات المسلحة بالطبع هي تثق ثقة كاملة بالكوادر وخبراتنا في التجربة الرائدة اللي 40 سنة في النظام السابق. هم كلهم قيادات أمنية وقيادات سياسية كانوا يدرون بكل قدرة وبكل قدرة الشأن هذه الملفات. أما ما يخص البرنامج القوات المسلحة هو احنا هذا أمر مسلم به يعني عرفتي لا بد من دعم قوات المسلحة في باقي الحقيقة باقي التحرير ليبيا بشكل كامل. والآن حين نعمله سياسيا نحن ليش هو نعمله سياسيا هو اللي نبذل هذه الميليشيات في الغرب الليبي، وأنا لا بد أن تنحل هذه المشكلات اللي هي دعم الميليشيات بشكل كامل والسلاح. أما ما يخص دمج الميليشيات في قوات المسلحة هذا أمر إحنا عندنا مرفوض حقيقة. حل هذا الحل يؤثر في قواتنا المسلحة في عقيدتها الأمنية والتراتبية. دمج الميليشيات أو أعضاء الميليشيات هذا ما يقدم ولا آخر عرفتي إلا ما يخص اللي يكونوا هم تقدر تستغل عليهم هم ذكي يقدموا جماعة قوات المسلحة يقولوا يعني هذين في دراسة كاملة حول قبل ما يندمجوا في قوات المسلحة في برنامج تدريبهم وتأهيلهم بشكل كامل حتى يكونوا أعضاء في قوات المسلحة. وهذه المعضلة الآن قاعدة الآن تخوفهم هو الميليشيات اللي انضمام قوات المسلحة وتخوفهم بأن الجيش أو قوات المسلحة قد لقدر الله أنهم هم يمارسوا عليهم الاضطهاد ويمارسوا عليهم الجرائم. هذا أمر مسلم به يعني أي واحد قتل ولا ضرب ولا شوه الليبيين ولا ساهم في عملية الخراب ليبي بالتأكيد هيتحاسب عرفت سواء كان قضائيا والله هيتحاسب قدام المجتمع الليبي وتعريته هو اللي ساهم 15 سنة في الحلال والله في التفرق اللي ساير خصوصا في الغرب الليبي. دمج الميليشيات هذا أمر يحتاج إلى دراسة كاملة قبل الانخراط في قوات المسلحة.
6: سيد مجبر كنت وزيرا للإعلام والثقافة، كيف ترى دور الإعلام في الصراع الليبي حاليا؟
7: هو الإعلام بالطبع للأسف يعني الإعلام هذا احنا جميع وسائل الإعلام أصبحت إعلام سياسي يعني وكل قنوات ولا وسائل الإعلام هي تمثل السياسة حزب ولا سياسة دولة ولا سياسة حكومة ولا سياسة برلمان. كل القنوات الفضائية ولا قنوات المسموعة ولا قنوات قنوات على اليوتيوب كل خصوصا المرئي الفضائيات يعني هي تمارس العملية في الإيجابي في السلبي سواء كان كانوا إيجابي هو بالطبع فيه إعلام يبين التفرقة ويدعم المصالحة ويعزز العمل الوطني وغير ذلك، وفي إعلام سلبي هو يعزز الفتنة بين الناس ويدعو إلى الفكرة الواحدة ويدعو إلى تسليط الضوء حول أهداف المنجلة اللي حقق مكاسب إعلامية. تعرف أنت الإعلام الآن أو حتى زمان يعني في ليبيا نتكلم أنا أفسد حقيقة اليوم الإعلام أفسد هو من أفسد العملية السياسية في ليبيا. سكون كل الإعلام اللي صارت هو كان من 2011 هو إعلام موجه يبي يحقق مكاسب على حساب المجتمع الليبي وعلى حساب العملية السياسية. عندنا احنا لما مسكنا الإعلام يعني حاولنا ندير ميثاق شرف للعمل الإعلامي وان نحن ننبذ الإعلام الكراهية واحنا ما قدرش ما نتكلموش إلا في جانب ما يدعم قواتنا المسلحة وسيادة ليبيا وحريتها ولا للتقسيم ولا للعمالة الأجنبية ولا هذا الشغل الحقيقة اللي يعني دائما نحرضوا عليه عند البعض وقد يلاقي أما الإعلام الآخر صاير بين الإعلاميين عرفتي الإعلام المنطقة الغربية اللي يدعم في الميليشيات ويدعم في الإيديولوجية السياسية الدينية ويدعم في الإسلاميين ويدعم للأسف هو من يملك القرار وهو من يملك الأموال. ولهذا الإعلام الآن كيف ما تصرف عليه يعطيك. المناكفات اللي صارت ما بين الإعلاميين أدى إلى مزيد من التفرقة الحقيقة ومزيد من الفراق السياسي والفراق الاجتماعي.
8: طيب.
7: الإعلام خصوصا نتكلم الإعلام المحلي الآن ما زال الآن عندما تتابع الشأن الإعلامي تلقى روحك أنك أنت في تعصب إعلامي قوي من طرفين حقيقة حول العملية السياسية.
8: من سبحة السيد محمود مجبر نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية وزير الإعلام والثقافة الأسبق، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم لقاء سبوتنيك لهذا اليوم، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
5: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نستكشف كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل، ونتعرف على حقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام البيبتيدات وشاي الماتشا في قفص الاتهام. أعلنت شركة أوبن إي آي أنها اخترقت منصة هاجينج فيس بشكل مستقل دون أي تدخل بشري، ووفقا لتحقيق أجرته الشركة تم الاختراق أثناء اختبار داخلي كان يهدف إلى تقييم القدرات السيبرانية للنماذج الخاصة بالشركة، خاصة نموذج GPT 5.6 سول ونموذج آخر أكثر تطورا لم يطرح بعد. كانت هذه النماذج تعمل في بيئة معزولة مخصصة للاختبار مع تقليل بعض القيود الأمنية لأغراض التقييم، لكن النماذج التي طلب منها السعي لأقصى استفادة باستخدام مسارات هجوم معقدة ركزت بشكل مفرط على حل مشكلة التقييم، فتمكنت من اكتشاف ثغرة في بيئة الاختبار الخاصة بأوبن إي آي تم استغلالها للوصول إلى عقدة متصلة بالإنترنت. واستنتجت النماذج التابعة لشركة أوبن إي آي أن هاجينج فيس قد تحتوي على بيانات أو حلول تتعلق بالمشكلة، فاستخدمت عدة مسارات هجومية بما في ذلك استغلال ثغرات اليوم الصفر وبيانات اعتماد مسروقة للتسلل إلى أنظمة المنصة. وأكدت أوبن إي آي وهاجينج فيس أنهما تعملان معا الآن على التحقيق الجنائي في الحادث، وقد تمت معالجة الثغرات المستغلة. يشير هذا الحدث إلى أن أدوات الهجوم السيبراني المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد فرضية نظرية، بل أصبحت واقعا يتطلب تطوير قدرات دفاعية موازية بل وأقوى. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بك معنا دكتور وليد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تمكنت نماذج أوبن إي آي من الخروج من بيئة الاختبار المعزولة ومن ثم اختراق خوادم هاجينج فيس؟
9: طبعا في البداية خلينا نقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي بتسعى جاهدة إن هي تحقق هدف اللي مطلوب منها بأي طريقة من الطرق، ونظرا لتطور أدوات الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فقدرت إن هي تصل لثغرة موجودة في الساند بوكس أو في البيئة اللي هي بتعمل لها اختبار فيها، والثغرة دي أتاحت ليها إنها ترفع صلاحياتها وتوصل لجهاز آخر متصل بالإنترنت وتوصل منه لمنصة هاجينج فيس اللي هي تعتبر مكتبة من الحلول والمشاكل اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي عشان توصل لحل انها تنفذ اللي طلب منها.
6: دكتور، اكتشاف واستغلال ثغرات داخل بيئة الاختبار الخاصة بأوبن اي اي ومن ثم هاجينج فيس، هل كان ذلك مبنيا على استدلال منطقي أم على نمط تدريب معين لأداة الذكاء الاصطناعي؟
9: أدوات الذكاء الاصطناعي بيتم تدريبها على أنماط متعددة، ولكن في الواقع الأخيرة دي اللي حصل كان ليه علاقة بشات جي بي تي فيرجن 5.6 SOL. هو كان مطلوب منه يقوم بمجموعة من الخطوات، ولكن اللي حصل انه هو اخد مسار مختلف عن المتوقع. وزي ما ذكرت لحضرتك، اكتشافه للثغرات اللي كانت موجودة في النظام اللي بيتم اختباره عليه هي اللي اتاحت ليه انه يرفع صلاحياته ويتصل بالانترنت، علشان اما يوصل للمنصة اللي اسمها هاجينج فيس دي عليها اجابات لاسئلة كتيرة جدا ومكتبة للذكاء الاصطناعي، فيقدر يوصل منها للإجابة المطلوبة انه يحقق الهدف اللي طلب منه. فهو من خلال التدريب بيقدر يوصل لعلاقات ومفاهيم ومشاكل يقدر يحلها دون الإجبار، أو من غير ما يبقى مجبر على أنه يمشي في مسار محدد، لأنه هو في الآخر عنده هدف واحد أنه يجاوب على الشخص اللي طلب منه الإجابة المطلوبة بأي طريقة كانت. فهو بيسعى بكل السبل وبكل الطرق لتحقيق الهدف.
6: في ضوء هذه المعطيات، إذن دكتور، ما الفرق بين هذا الحادث وأي هجمات سيبرانية تقليدية يقودها البشر؟
9: الهجمات السيبرانية التقليدية هي هجمات من خلال اكتشاف ثغرات محددة بيبقى شبه معروفة لأغلب الناس، وبعضها بيبقى ثغرات جديدة أو حديثة تم اكتشافها نتيجة التجربة اللي هو البنتريشن تيست أو اختبارات الاختراق أو العمل على هذه الأنظمة وفهمها جيدا. أما أدوات الذكاء الاصطناعي بتقدر تربط المفاهيم كلها ببعضها وتستخلص منها تجارب البشر، وتقدر تطلع منها بنتائج جديدة غير النتائج اللي احنا نعرفها، ويقدر يطلع منها بعلاقات تسمح له بأداء مهام ما حصلتش قبل كده وما يعني ما قدرش يوصلها شخص عادي قبل كده.
6: ولكن دكتور، كيف تمكنت من استغلال الثغرات وسرقت بيانات الاعتماد للدخول على هاجينج فيس؟
9: لأن هاجينج فيس هي منصة تحتوي على مكتبة كبيرة جدا من المعلومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، فالمكتبة مليئة بالأسئلة والإجابات والنقاشات والأدوات اللي تسمح للذكاء الاصطناعي إنه يلاقي عليها الحل.
6: هل هناك مخاوف من تحول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تهدد الأمن السيبراني حول العالم؟
9: اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي هو انه هو بيشوف ايه اللي متاح ليه في كل الريسورسز والمصادر اللي يقدر يوصل لها من خلال النموذج بعد ما تم تدريبه، وبناء عليها بيقدر يستنتج مجموعة من الحاجات اللي تسمح له انه يعمل مسارات غير متوقعة اصلا وما كانتش موجودة في عقل الشخص او الجهة اللي بتقوم بتدريبه، لان هو من خلال كم الكبير من المعلومات اللي موجودة في وقت قصير يقدر يوصل لحلول صعبة على الشخص أو البني آدم الطبيعي أن يوصلها في الوقت القصير ده.
6: لكن يا دكتور، الموارد المحدودة والقدرات المحدودة للبشر، كيف يمكن مواجهة هذا التهديد في ظل محدودية هذه القدرات؟
9: بالطبع طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي تعتبر سلاح قوي جدا جدا جدا لو استخدمت استخدام خاطئ، لأن من خلالها ممكن يتم تدريبها على إجراء خطوات معينة، وفي الآخر هنقول إن هي ما عندهاش عقل وما عندهاش مشاعر، ولكن هتنفذ اللي مطلوب منها بأي شكل زي ما شفنا في المثال ده. فلو استخدمت مثلا في الحروب أو في أي حاجة من الحاجات اللي هي تهدد البشرية أو تضر بالبشرية، هتاخد قرارات عنيفة جدا لمجرد إنها تحقق الهدف اللي طلب منها بغض النظر عن الحفاظ على حياة الأشخاص.
6: إذن هل يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحماية بنفس القوة؟
9: يمكن مواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي من خلال وجود قوانين، تشريعات، استراتيجيات إثكس أو أخلاقيات للذكاء الاصطناعي تجبر المطورين بأن هم يتبعوا يعني أخلاقيات معينة ما تضرش بالبشر، زي بالضبط فكرة القوانين اللي موجودة لاستخدام السلاح، القوانين اللي موجودة لاستخدام القنابل والحاجات النووية. كل الحاجات دي لها قوانين وتشريعات وضوابط عشان الدول ما تستخدمهاش ضد بعضها أو الناس استخدمها ضد بعضها. يجب ان يكون الذكاء الاصطناعي وهو اولى ان يتعمل قوانين وتشريعات وضوابط ليه، لانه في الوقت الحالي بقى سلاح قوي جدا، وانا من وجهة نظري هو اقوى من القنابل النووية، لانه هو يقدر يصل لاي شخص في اي مكان بمنتهى السهولة.
6: لكن هل اصبحنا الان دكتور امام حرب من نوع جديد بين الشركات المطورة للادوات؟
9: بالطبع طبعا، لان ادوات الذكاء الاصطناعي بتقدر تذاكر السلوك والاساليب والهجمات والاكوان الخاصه بالاختراقات، وبالتالي هي بالفعل حاليا بدات تبقى مدمجه في اغلب الادوات الخاصه بالدفاع او بصد الهجمات السيبرانيه، لانها ممكن تستشعر حاجات الشخص العادي ما يقدرش يستشعرها، سواء كانت من السلوك او من الاكواد البرمجيه اللي بتستخدم في الهجمات.
6: بالحديث عن الوعي، الى اي مدى يمكن ان يطور الذكاء الاصطناعي نوعا من الوعي النظري بسبب الموارد الهائله المتاحه له، والتي من بينها التغذيه الراجعه التي تصوب المسار؟
9: والله انا يعني اتوقع انه ممكن خلال 5 سنين اللي جايين شكل الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير جدا، لكن من الصعب انه هو يمتلك الوعي البشري، لانه في الاخر لا يمتلك المشاعر والاحاسيس اللي ممكن بناء عليها يتم اتخاذ قرار دون الاخر، وممكن يتم اتخاذ قرار ما يكونش صحيح 100% حفاظا على حياة بشر او في موقف معين، فهو مش هيمتلك الوعي الكامل 100%. وكمان لان في سبب تاني مهم، احنا البترول بتاع الذكاء الاصطناعي، احنا اللي بنغذيه بالمعلومات. الذكاء الاصطناعي لو لم يغذى بالمعلومات اللي احنا بنديها له، لان احنا نعتبر الوقود ليه، هيجي عليه في وقت هيبقى المعلومات اللي عنده قديمة وليست صالحة للاستخدام بالمرة، هتبقى كلها حاجات اوبسليت او خلاص ما بقتش موجودة. وبالتالي وجود البشر هو عامل مهم جدا لتطور الذكاء الاصطناعي، وانا لا اعتقد ان الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل البشر 100%، ولكن هو هيساعده بنسبة كبيرة ان يقوم بمهام كانت بتاخد منه سنين في دقائق او ساعات. الوقت الحالي هو وقت يعني حاسم، والادوات اللي موجوده فيه بقت ادوات متطوره جدا، وخلينا اقول ان احنا لسه لم نصل الى ذروه الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لان لغايه النهارده الذكاء الاصطناعي ما عندوش الوعي، بمعنى ان هو ما يقدرش ياخد قرار من نفسه. يعني لو لم يتم برمجته على اجراء معين في توقيت معين عند حدوث شيء ما، هو مش هيتحرك من نفسه ويعمل حاجه. عشان في بعض الناس فاكره ان الذكاء الاصطناعي هياخد قرار من نفسه ويعمل اي حاجه، لا هو مش كده خالص، هو بيتم برمجته واعداده مسبقا في حالة حدوث حاجة معينة يتصرف بالشكل الفلاني، وبعض الأحوال بيخرج عن السياق ويتصرف بشكل من عنده، ولكن ده بناء على طلب منه محدد إنه يقوم بيه في وقت محدد. ولذلك بنقول ان الذكاء الاصطناعي لو امتلك الوعي دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا، لانه ساعتها ممكن يقوم باجراءات وخطوات دون ان يطلب منه ذلك.
6: لحين توفر هذه التشريعات والأدوات، دكتور، ما هي الأدوات المتاحة حاليا للحماية من هذا النوع من الهجمات؟
9: الأدوات الحالية المتاحة للحماية من هجمات الذكاء الاصطناعي، أول حاجة خط الدفاع الأول وهو الوعي لدى المستخدمين، نمرة 2 هو استخدام التطبيقات اللي بتحمي الأجهزة، لو بنتكلم على مستوى الأفراد برامج الحماية المتعرف عليها، بالنسبة للشركات الهاردوير والأجهزة اللي بتقدر تتعرف على السلوك في الوقت الحالي باستخدام الأدوات بتاعت الذكاء الاصطناعي، لأن زي ما في ذكاء اصطناعي خير في ذكاء اصطناعي شر، زي ما في تشات جي بي تي في كمان وورم جي بي تي اللي بيعمل حاجات مضرة جدا، وهو كل شغله في الحاجات الغير يعني الغير جيدة. فبالتالي الأدوات كلها بقت الشركات بتقدمها دلوقتي وبتعتمد على الحلول أو السوليوشنز بتاعت السوفتوير لوجود أدوات ذكاء اصطناعي جواها. كمثال حضرتك النهاردة في البنوك بتقدر تستشعر العمليات المشبوهة في الفرود أو في الاحتيال من خلال السلوك بتاع الشخص نفسه، إذا كان معتاد الدخول على هذه المنصة، استخدام هذه العملة، التردد على المواقع المشابهة ولا لا. فبقى الذكاء الاصطناعي بيستخدم كسلاح أمام الذكاء الاصطناعي.
6: إذن هل يجب إعادة النظر في طريقة اختبارات القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة من الذكاء الاصطناعي؟
9: بالطبع طبعا لازم يبقى فيه في الفترة اللي جاية ضوابط أكتر لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي، علشان نقدر نشوف قدراتها تصل لغاية فين، لأن ممكن يحصل يعني خروج عن السيطرة التام يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا.
6: ولكن كيف يمكن الموازنة بين الفوائد التي يمكن أن نجنيها من تطوير حماية سيبرانية وبين خطر الهجمات من هذا النوع؟
9: كل الأنظمة وكل الأدوات اللي موجودة في العالم يمكن استخدامها في الخير وفي الشر، وأي حاجة اتوجدت على مستوى الكون يمكن توظيفها في خير أو في شر. فخلينا نقول إن الأداة في حد ذاتها هي أداة مفيدة، ولكن إذا استخدمت بالطريقة المفيدة ولم تقع في أيدي مجرمين يستخدموها بشكل خاطئ. فأدوات الذكاء الاصطناعي هي مفيدة في جميع المجالات، إذا كان طب، إذا كان أي نوع من أنواع العلوم أو الحياة الحياتية للبني آدم العادي، لكن لو وقعت في إيد حد يعني مش كويس، ممكن يستخدمها بأسلوب يهدد بيه أمن الدول ويخترق بالبنية التحتية للدول، وتبقى هي الأداة زي ما بعضها دلوقتي بيستخدم في الوقت الحالي لشن هجمات على البنية التحتية للدول، وممكن تؤدي إلى إظلام تام لو تم هجوم شبكة كهرباء أو إضرار بسيستم مالي في أحد الدول، أو حتى تشفير للبيانات الخاصة بالشركات الكبيرة، وده بيحصل في الوقت الحالي بحيث أنه يقدر يضر بسمعة دولة أو بشركة أو بمؤسسة ويكلفها المليارات من الدولار.
6: دكتور، هذا الحادث دفع شركات مثل إنفيديا لضخ استثمارات ضخمة لتطوير قدرات جديدة، هل نحن أمام تغيير جذري في خريطة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي؟
9: بالطبع طبعا، الفترة الحالية هي تغيير للشكل العام للثروات. كنا زمان بنتكلم على النفط انه هو من اساس الثروات، لكن دلوقتي المايكروشيبس والبرد والاجهزة والجي بي يو والكمبيوترز والبروسيسورز وكل ما يدخل في صناعة ومكونات هذه التكنولوجيا بقى هو دلوقتي بترول القرن، لان من لا يملك الذكاء الاصطناعي يعني هيفقد الكثير من الموارد للدولة الخاصة به.
6: اين نحن من هذه الخارطة، و هل يجب دق ناقوس الخطر في المنطقة العربية؟
9: بالفعل الدول العربية في الفترة الحالية بتسعى جاهدا ان تملك الادوات الخاصة بها من الذكاء الاصطناعي والمنصات والصناعة الخاصة بها. في بعض الدول بالفعل خدت خطوات جادة وقدرت توصل يعني لليفل كويس جدا، بس خلينا نقول ان التكنولوجيا في المنطقة العربية لسه شوية يعني بعيدة عن جنوب شرق اسيا وبعيدة عن الدول الاخرى، ولكن هي بتسعى جاهدا وبتضخ مليارات من الاستثمارات في هذا المجال عشان تقدر تواكب التكنولوجيا في الوقت الحالي.
6: كخبير أمن سيبراني، ما هي نصائح حضرتك للبنوك والمصالح الحيوية للاستعداد لهجمات أمن سيبراني يقودها الذكاء الاصطناعي؟
9: صد الهجمات ايا كان نوعها سواء من ادوات الذكاء الاصطناعي او غيره بتتطلب نمره واحد، التدريب الدائم للعاملين بالمؤسسه، تبادل الخبرات ما بين المؤسسات والدول في الصد للهجمات، نمره ثلاثه رفع درجه الجاهزيه والاستعداد، نمرة خمسة يبقى عندنا بلاي بوك أو آلية للتعامل في حالة حدوث هجمة، كيف يتم رد الهجمة أو صد الهجمة، ولو حصلت مشكلة كيف يتم التعامل معها، ويجب عمل من وقت للتالي من للتاني اختبارات اختراق أو penetration test أو شن هجمات تجريبية لاختبار جاهزية الأنظمة وجاهزية الدول والشركات لمثل هذه الأحداث. وبالفعل عندنا في الدولة المصرية الفترة اللي فاتت شاهدنا الكثير من الاختبارات الاختراق اللي بتتم عند المؤسسات، والفترة كمان خلال الأسابيع الماضية تم عمل تعاون كبير جدا ما بين الجهات والمؤسسات المصرية لاختبار شن هجمات على بنية تحتية للدولة عشان يشوفوا مدى تأثيرها وجاهزيتنا للرد على مثل هذه المواقف.
6: إذن هل يجب أن يقلق الأفراد على مقدراتهم أم أن الأمر لا يزال تحت السيطرة؟
9: بالفعل طبعا الأفراد يجب أن يقلقوا على مقدراتهم، لأن الوعي عند الشعب في مش بس في المنطقة العربية، الوعي عند الشعب بالتعامل مع التكنولوجيا ليس بالقدر الذي يلاحق سرعة تطور الـ AI والتكنولوجيا، يعني الخدع والأفكار كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله بشكل مذهل، لدرجة أنا شخصيا في المجال ولكن بشوف حاجات بتستوقفني بفكر فيها لثواني عشان أفهم هي دي حقيقية ولا مش حقيقية ودي خدعة ولا لا، وبالتالي المواطن الطبيعي والشخص العادي يقع فيها بسهولة جدا لأنها تبدو في شكلها العام منطقية جدا وطبيعية.
6: من القاهرة الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
5: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
6: والآن إلى البيبتيدات، علاج ثوري لعكس مسار الشيخوخة. أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية Life Bioscience أن أول مريض في التاريخ تلقى حقنة مصممة لعكس الشيخوخة على المستوى الخلوي. الحقنة المعروفة باسم ER100 تعتمد على تقنية إعادة البرمجة فوق الجينية الجزئية المستوحى من اكتشافات العالم شينيا ياماناكا الحائز على جائزة نوبل. وتهدف هذه التقنية إلى جعل الخلايا المسنة تتصرف بطريقة أكثر شبابا دون أن تفقد هويتها الوظيفية. وقد تم حقن العلاج في عين واحدة لمريض مصاب بالجلوكوما ضمن تجربة سريرية أولية معتمدة من إدارة

0: الخليوية على مستوى أساسي، ويراقب العلماء الآن النتائج على مدى الأشهر الستة المقبلة لتقييم الفعالية والسلامة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عضو الكلية الملكية لطب الأطفال في لندن، وعضو المجلس الطبي البريطاني الدكتور حامد عبد الغني. أهلا بك معنا، وفي البداية لو تشرح للمستمعين ما هي البيبتيدات وطريقة عملها في الجسم.
1: البيبتيدز دي سلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية هي اللي بتكون البروتين اللي موجود في جسم الإنسان. الجسم اصلا بينتج بيبتايدز بشكل طبيعي، وبتشتغل بالضبط كانها رسائل كيميائيه بين الخلايا، بتنظم وظائف كتير في الجسم. يعني ممكن تنظم افراز الهرمونات، ممكن تنظم المناعه، ممكن تنظم ان الخلايا تصلح نفسها في حاله ان هي تتعرض للتلف.
0: دكتور، ما الذي يميز تجربه استخدام البيبتيدات في اعاده البرمجه الخلويه عن التجارب السابقه في مجال اطاله العمر وعكس الشيخوخه، خاصه تجارب اطاله تيلوميرات الخليه؟
1: التيلوميرات دي اغطيه في نهايه الكروموزومات، الحقيقه هي بتحمي الدي ان ايه اثناء انقسام الخليه، وحتى احنا بنسمي التيلوميرات دي عداد العمر، لان كل خليه تنقسم التيلوميتر بيقصر، ومع قصر التيلوميتر مع الوقت الخلية بتشيخ وتموت. حتى الآن ما فيش أي دواء سمعت إن هو يعني موضوع إطالة التيلوميرات، الحقيقة كلها ما زالت أبحاث حتى الآن.
0: إذن كيف تختلف هذه المقاربة عن الاتجاه إلى العلاجات التقليدية المضادة للشيخوخة باستخدام عقاقير مثل الميتفورمين أو ربامايسين أو المكملات الغذائية؟
1: الحقيقة الأدوية بتاعت زي الميتفورمين دي مش ملهاش علاقة خالص بتجديد الخلايا أو إعادة ضبط الخلايا أو إعادة برمجة الخلايا أو إعادة الشباب، لا، هي دي الحقيقة بتبطئ بس عمليات الشيخوخة، ممكن تحسن كفاءة بعض الخلايا، لكن هي ملهاش علاقة خالص بإعادة برمجة الخلية أو إن الخلية تتجدد من جديد.
0: ما هي مخاطر العلاج المرتبطة باستخدام البيبتيدات في إعادة برمجة الخلايا؟ وهل يمكن أن يؤدي العبث بديناميكية عمل الخلية إلى تطوير أنواع من السرطانات في الجسم؟
1: احنا قلنا البيبتيدات بيشتغل على تحفيز إنتاج هرمون النمو، اللي هو بيحفز إنتاج الإنسولين جروث فاكتور 1 من الكبد. في طبعا المخاطر اللي هي مخاطر زيادة هرمون النمو في الجسم، زي ان هي ممكن تسبب السكر او تسبب لخبطة لو حد عنده سكر، ممكن تسبب صداع، ممكن تسبب انتفاخ في الجسم وتورم. الحقيقة ليه دي الاثار الجانبية اللي ممكن، هل هي فعلا ممكن يسبب السرطان؟ الحقيقة دي ممكن، لان اي محاولة تخلي الخلايا تنقسم او تتجدد اكثر من الشكل الطبيعي لازم نتعامل معها بحذر، لان نظريا ممكن يزود ضيوف خطر ظهور اورام في الجسم لو حصل فقدان للسيطره على الخليه. عشان كده الموضوع الحقيقه بيتحرك بيه حذر، لان موضوع ان يكون ليه اثار جانبيه عنيفه هو ده اللي مازال تحت التجربه.
0: إذن ما هو الفرق الجوهري بين عكس الشيخوخه البيولوجيه واطاله العمر الصحي؟ وهل هذه التجربه تستهدف الاثنين معا؟
1: هو اصلا معنى عكس الشيخوخه يعني الخلايا تجدد نفسها وبتبقى اصغر بيولوجيا، لكن اطاله العمر الصحي معناها الانسان يعيش بصحه جيده ويعيش سنين اكتر بصحه جيده. بالنسبه لنا طبعا كاطباء ان احنا نزود سنوات الصحه افضل بكتير من مجرد زياده سنوات العمر.
0: في تقديرك دكتور، لماذا اختار المعمل البدء بتجارب على العين والعصب البصري وليس اي اعتلالات اخرى؟ وهل يمكن تعميم نتائج هذه التجربه على اعضاء اخرى في الجسم مثل الكبد او الخلايا العصبيه في المستقبل القريب؟
1: لان العين اسهل عضو يتجرب عليه العلاج، الدواء ممكن يوصل مباشره للعين وممكن نراقب النتيجه بدقه. لو حصلت مشكله ممكن تكون في نطاق محدود، لكن نجاح العلاج في العين مش معناه انه ينجح بنفس السهوله في باقي اعضاء الجسم. والحقيقه هو طبعا في تجارب للبيبتايدز على الجلد في صوره كريمات او صوره سيرمز، وهدفها هو تحفيز انتاج الكولاجين من خلايا الجلد، وبالتالي يصبح الجلد اكثر نضاره.
0: ما هي التحديات التقنيه التي تواجه تحويل هذه التقنيه من علاج موضعي في العين الى علاج يؤثر على الجسم كله؟
1: لان الجسم الحقيقه فيه تريليونات الخلايا، المطلوب ان العلاج يوصل لكل خليه بالجرعه الصح المضبوطه ومن غير ما يسبب اثار جانبيه او انه ينشط خلايا بشكل غلط، وطبعا زي ما احنا قلنا ممكن يتسبب في ظهور اورام سرطانيه او خروج خلايا الجسم عن السيطره.
0: ولكن كم من الوقت يلزم لعكس مسار الشيخوخه

0: باستخدام الببتيدات.
1: الحقيقة حتى الآن ما فيش حد يقدر يحدد مدة معينة للعلاج، لأن ما زالت الدراسات حاليا على الحيوانات بتظهر تحسن في خلال أسابيع أو شهور، لكن في البشر ما فيش لسه أي تجارب حقيقية على البشر ومعتمدة.
0: دكتور، هل هناك تقدير نظري لعدد السنوات الإضافية التي يمكن أن تمنحها هذه العلاجات مع تحييد عنصر الأقدار بالطبع؟
1: حقيقة حتى الآن ما فيش أي حد في العالم يقدر يجزم ويقدر يقول رقم، ولا حتى سنة واحدة. أي حد يقول إن هو هيزود عمر إنسان 10 أو 20 سنة، الحقيقة ده مجرد توقع، لسه ما فيش أي دليل عليه.
0: هل أثبتت العلاجات بالببتيدات نتائج مبشرة في مجالات أخرى مثل السمنة والمفاصل وعلاجات الجلد؟
1: الحقيقة في بعض الببتيدز أثبتت نجاحها فعلا في علاج السمنة. يعني احنا عندنا الحقن الساكسيندا والزيمبك والميجوفي والمونجارو، كل الأدوية دي مهمة، دي عبارة عن ببتيدز أصلا. وفي برضو ببتايدز بتساعد على تأمين الجروح وتحسين الجلد، زي احنا قلنا الكريمز والسيرامز اللي بيستخدم في الجلد المحتوى على الببتايدز. لكن الحقيقة كل ببتايد مختلف عن التاني.
0: إذن ما هي المعايير الأخلاقية التي يتعين الأخذ بها عند الموافقة على هذا النوع من العلاجات دكتور؟ وهل يمكن أن يصل بنا الأمر إلى مرحلة تفاوت صحي يصل إلى حد التمييز بين أفراد المجتمع؟
1: الحقيقة لو العلاجات دي نجحت وتم تجربتها على البشر وأثبتت نجاح وأثبتت عدم وجود آثار جانبية عنيفة، هيبقى في سؤال مهم، هل هتبقى متاحة لكل الناس ولا الأغنياء بس؟ وهل هنستخدمها لعلاج المرضى ولا لتحسين الإنسان السليم اللي هو أصلا مش محتاج للبيبتايز دي؟ هذه أسئلة مهمة ولازم نتناقش بعد كده إن شاء الله.
0: لكن هل يمكن اعتبار هذه التجربة لحظة فارقة في تاريخ الطب دكتور؟
1: أعتقد إن هي من أكثر المجالات إثارة في الطب حاليا، لكن هي ما نقدرش نقول إن هي غيرت التاريخ أو هتغير التاريخ. لو أثبتت الدراسات على الإنسان إن هي آمنة وفعالة فعلا، ساعتها ممكن تكون بداية عصر جديد في علاج الشيخوخة. أما دلوقتي حتى الآن هي ما زالت في مرحلة البحث العلمي.
0: من القاهرة، عضو الكلية الملكية لطب الأطفال في لندن وعضو المجلس الطبي استشاري طب الأطفال الدكتور حامد عبد الغني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM، عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، 92.5 في ليبيا، وعبر موقعنا الإلكتروني arabic.ae.
0: والآن إلى شاي الماتشا في قفص الاتهام. تحولت الماتشا خلال الأعوام الأخيرة من مشروب تقليدي يرتبط بالثقافة اليابانية إلى أحد أكثر المشروبات الصحية رواجاً في العالم، إلا أن هذه الشعبية رافقتها مخاوف بشأن تأثير الماتشا على امتصاص الحديد، بعدما تداول عدد من المؤثرين على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن الإفراط في شربه قد يقلل قدرة الجسم على الاستفادة من هذا العنصر الغذائي الأساسي. يتميز شاي الماتشا باحتوائه على نسبة مرتفعة من مركبات البوليفينول، وهي مركبات قوية، كما يعرف هذا المشروب بقدرته على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والمساهمة في تعزيز الصحة العامة. ويعد الماتشا مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، لا سيما مجموعة الكاتيكينات التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ويعتقد أن بعض مكوناته لها دور محتمل في الحد من الالتهابات ودعم العديد من الوظائف. ونظرا لأن الماتشا عبارة عن أوراق الشاي الكاملة المطحونة، فهي تحتوي على تركيزات أعلى من مادة التانين مقارنة بالشاي أو القهوة الذين يتمتعون بنظام غذائي متوازن. وبهذا مستمعينا الكرام، ومع شاي الماتشا، نصل إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: هذا مرتاح. عشية مفاوضات روما عقدة جديدة تصعب آلية المناطق التجريبية. بعد البشر حزب الله يحول الآثار التاريخية إلى دروع لعناصره وذخائره. حدود جديدة بين لبنان وسوريا، والـ MTV تكشف التفاصيل.

0: أهلا بكم. لبنان يعيش على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، وإيران تعيش على إيقاع التلويح بالتصعيد الأمريكي، وبين التصعيدين المنطقة كلها على فوهة بركان. فالرئيس الأمريكي انتقل مرة جديدة من لغة التهدئة مع طهران إلى لغة التهديد والوعيد، فقد لوح برد قوي جدا على الاعتداءات التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. أما في لبنان، فجنوب لبنان حصل فيه تطور خطر تمثل في إطلاق حزب الله مسيرة انتحارية باتجاه آلية للجيش الإسرائيلي، ما حمل نتنياهو إلى إصدار أوامره بالرد بقوة. وسائل الأعلام الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب ستشن غارات جوية جنوب لبنان من دون أن يشمل الرد الضاحية الجنوبية لبيروت. سياسيا، لفتت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدة اليوم، وهي الأولى لبري إلى القصر الجمهوري منذ 4 أشهر، وأهميتها أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، كذلك بعد التوصل إلى صيغة الإطار التي وقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبزيارته إلى بعبدة يعمق بري تمايز موقفه عن موقف حزب الله، إذ لا تواصل نهائيا بين بعبدة والحزب، فيما التواصل لم ينقطع نهائيا بين عين التينة وبعبدة رغم الفتور الذي اعترى العلاقات في مرحلة من المراحل. لكن قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من واشنطن، حيث تبرز رسائل أمريكية حاسمة تسبق الجولة الثانية من مفاوضات روما. فهل المنطقة النموذجية الأولى قابلة للتوسع أم تبقى تجربة محدودة؟ من البيت الأبيض معنا أنطوني مرشاء. أنطوني، أهلا بك. ماذا عن أهداف جولة المفاوضات الجديدة، وما الذي يجعلها مختلفة هذه المرة؟
1: نبيلة، الإدارة الأمريكية تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبار معركة على هوية القرار الأمني في لبنان. هل يكون بيد الدولة وحدها أم يبقى لإيران موطئ قدم عسكري عبر حزب الله؟ في موازاة التحضيرات لمحادثات روما، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن مقيما في بيت الضيافة الرئاسي في البلير هاوس، فيما تؤكد مصادر أمريكية أن ملفات لبنان وسوريا وإيران بقيت حاضرة في محادثاته، حيث التقى منذ قليل وزير الحرب بيت هكسث. مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال للأم تي في أن إيران تريد إبقاء حزب الله فاعلا في لبنان، مضيفا لن نسمح بذلك، وشدد على أن السلام الدائم يتحقق إلا عندما تفرض الحكومة أيضا يعني ما يكون في سيطرة لوكلاء الإرهابيون، وأن يكون هنالك سيطرة كاملة على أراضيها، وأن واشنطن ستواصل البناء على الإطار الثلاثي الموقع ب 26 حزيران. وأيضا نبيلة، بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية، قال أنه الفرق هي التقنية، يعني التي تدخل فيها باجتماعات روما بزخم مع إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس ترامب وعون. والمطلوب بهذه المرة المقبلة ليس إعادة مناقشة المبادئ، بل تحويلها إلى خطوات توسيع لهذه المناطق التجريبية، معالجة الملفات الحدودية العالقة، وتحديد قواعد قابلة للقياس، وأيضا التحقق تمهيدا لاتفاق شامل للسلام والأمن. لكن خلف هذا التفاؤل لم يعني تحسم بعد الجهة التي ستحقق من نزع السلاح، ولا التزامن يعني الدقيق بين كل خطوة لبنانية وكل انسحاب إسرائيلي. لذلك روما هي بحد ذاتها نبيلة ستكون اختبار للمعادلة كلها. هل تصبح المنطقة الأولى النموذجية هي قابلة للتوسيع أم تبقى تجربة محدودة؟ وبالأخير بحسب المصادر الأمريكية لا دور عسكري لمستقبل لحزب الله، ولا فيتو إيراني على قدرة الدولة وأيضا للتنفيذ الميداني. لذلك البيانات السياسية التي تصدر لا تحدد الخطوات التالية، بل ما سيحصل في الأرض في الجنوب. هذه الرسالة من البيت الأبيض نبيلة.
0: شكرا لك أنطوني. لا انسحاب إسرائيليا مع تمسك بحق العودة إلى المناطق للتحقق. رامي نصار.
2: ليس بالدخول وحده يحيى الاتفاق، هذا ما يعكسه نموذج زوطر الغربية التي اعتمدت كمنطقة تجريبية أولى، إذ أن إسرائيل أوضحت للمعنيين قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان في روما بين الرابع والسادس من آب أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في لبنان، معطى نقلته القناة 12 الإسرائيلية، بحيث لا يوجد حاليا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي بحسب هذه القناة. تطور كهذا من شأنه تعقيد الأمر أكثر عشية المفاوضات، بما أن لبنان يسعى إلى توسيع مروحة المناطق التجريبية كي تشمل رقعا ضمن الخط الأصفر، مما يضمن انسحابا فعليا للجيش الإسرائيلي وليس كما حصل في المرحلة الأولى التي شملت مناطق غير محتلة فعليا، إذ أن نموذج زوطر الغربية ولد امتعاضا لبنانيا ولاسيما عند الجيش من تنفيذ أحدي لصيغة الإطار في مرحلتها الأولى، لتتحول المنطقة التجريبية امتحانا من جهة واحدة للجيش اللبناني من دون انسحاب فعلي للجيش الإسرائيلي. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من البنية التحتية لحزب الله وعناصره وإعلانها رسميا آمنة. ويعارض لبنان طبعا هذا المطلب، فيما تؤكد إسرائيل أنه من دون اتفاق على هذه المسألة لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي، وبطبيعة الحال سيبقى الواقع على حاله بغياب الاتفاق على آلية واضحة للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وعمل الجيش اللبناني عبر جهة ثالثة محايدة. فلا الأمريكيون رغبون بنشر قوات لهم على الأرض، ولا إسرائيل قابلة بمبدأ وجود قوات دولية أوروبية تحديدا أو أممية، بل تريد تنسيقا مباشرا مع الجيش اللبناني، فيما لم يقدم لبنان طلبا رسميا للتمديد لليونيفل التي تريدها إسرائيل خارج الجنوب، فينحصر التنسيق حاليا بفرق من القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في كل من لبنان وإسرائيل.
3: بالريف بعبدة بعد طول غياب، استقبال وقبلات ومرتاح للقاء كالعادة. تقرير جويس عيئة.
4: بعد 4 أشهر و6 أيام من القطيعة التي خرقها فقط اتصال هاتفي بينهما قبيل زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، سلكت طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة، فهو حضر إلى القصر الجمهوري صباح الأربعاء للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. بقبلات ثلاث استقبل عون بري قائلا: اشتقنا لك، ليرد بري: نحن بالأكثر. لقاء الرجلين بحث الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، ولاسيما تفجير المنازل وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. نتائج زيارة واشنطن كانت مدار بحث بين الرجلين أيضا، فرئيس الجمهورية شرح لبري تفاصيل لقاءاته في واشنطن، وخصوصا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والخطوات المقبلة المتوقع اتخاذها فيما خص صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن ومفاوضات روما المرتقبة. وعلمت الام تي في أن الرجلين اتفقا على أن يعمد الوفد المشارك في اجتماع روما في الرابع من آب إلى المطالبة أولا وقبل أي شيء آخر بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما عمليات جرف المنازل. اللقاء استمر 45 دقيقة ووصفته مصادر مطلعة عليه بالإيجابي، ولعل أكثر ما يعبر عن إيجابية الأجواء في الشكل كانت مرافقة الرئيس عون بري إلى البهو الخارجي للقصر الجمهوري، في وقت قال بري لعون: تفضل فوت فخامة الرئيس، ما في داعي، ما تتعذب. فودعه الرئيس عون وقبله قبلة ودعية. أما في المضمون فما عكس إيجابية اللقاء ما قاله بري قبل أن يغادر: أنا مرتاح للقاء مع الرئيس عون كالعادة.
5: وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مشددا على أن لبنان يعول على قدرة تركيا على الإسهام في مسار التعافي الاقتصادي عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار. وأوضح عون قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا يوم الخميس منذ توليه الرئاسة أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي تؤهلها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنودها. وأضاف أن تركيا تستطيع أيضا توظيف علاقاتها للمساهمة في ضبط الحدود الشرقية والشمالية للبنان. وعما يتداول بشأن دور سوري في ملف حصر السلاح، أكد الرئيس عون أن القرار سيادي لبناني ولا يخضع لأي وساطة خارجية، وأن ما يثار من تصريحات أو تكهنات بشأن دور سوري أوسع فهي اجتهادات أعلامية.
3: في الموازاة، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لوائي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي في بعلبك، والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ في اللبوي، وفوج الحدود البرية الثاني في ثكنة لياس خوري رأس بعلبك، حيث اطلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية والتقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة عيد الجيش، معربا عن افتخاره بإنجازاتهم وأدائهم الاحترافي، ومعتبرا أن هذا الأداء ينال ثقة اللبنانيين. وفي إشارة إلى الظروف المعقدة التي تعمل فيها المؤسسة العسكرية، أكد العماد هيكل أن أولوية القيادة هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات. هيكل قدم التعازي لذوي شهداء الجيش منوها بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب.
5: لا ضرائب ورسوم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
4: إلى جميع المتضررين من الحرب، إليكم هذا القرار الصادر عن وزارة المالية الذي يهدف إلى عفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الضرائب والرسوم. فمن هم المستفيدون تحديدا؟ الأفراد المتضررون المستفيدون من الهبات والمساعدات، الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات التي تتلقى مساعدات أو هبات، الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والهيئات الدينية وسائر الجهات التي تستورد أو توزع المساعدات. وبحسب قرار المالية، الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية، رسوم الطابع المالي، الرسوم المرفائية ورسم الاستهلاك الداخلي، ضريبة القيمة المضافة على استيراد الهبات والمساعدات، إضافة إلى إعفاءات مشروطة لبعض العمليات والخدمات المرتبطة بتنفيذ المساعدات. فماذا يعني هذا القرار؟
6: الدولة اليوم عم بتقول أنه هي منا غايبة عن دورة الرعاية لأبناء الجنوب المتضررين، خلافا لما نسمعه من سردية حزب الله أنه الدولة غايبة والدولة مقصرة بالقيام بدورة. واليوم الدولة عندها مسؤولية كتير كبيرة، تماما مثل ما شفنا بمناطق التجريبية اللي دخل فيها الجيش على بهذه المناطق ليقول للناس أنه نحن هون وقادرين نمسك بأمن هذه المنطقة ويطلب من الأهالي أنهم يعودوا. هذا الدور هو ذاته مطلوب من الدولة أن تلعبه أيضا في دورة في العقد الاجتماعي، في الرعاية، في تأمين متطلبات المجتمع النازح.
4: أما آلية الاستفادة فتتم على مراحل. أولاً يصدر الجيش اللبناني كتاباً يثبت أن الهبة أو المساعدة مخصصة للمتضررين بناءً على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة. ثانياً تصدر الهيئة العليا للإغاثة كتاباً يوافق على الاستفادة من الإعفاءات. ثالثاً تقدم التصاريح والبيانات المطلوبة إلى وزارة المالية. ورابعاً ترفق الفواتير والمستندات التي تثبت توزيع المساعدات على المستفيدين النهائيين وفق شروط المنصوص عليها. إذن اليوم رعاية المتضررين وحمايتهم والتعويض عليهم يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية لا أي جهة أخرى.
3: قلب لبنان الرسمي على حماية المواقع الأثرية وقلب حزب الله على تهديم الحجر. تقرير زينة باسيل شمعون.
7: بعد ما أخذ البشر دروع بشرية بحربه مع إسرائيل، حزب الله يستعمل الحجر وتحديداً المواقع الأثرية دروع يتلطى خلفها، يخزن تحت الأسلحة محولة إلى مراكز عسكرية تستهدفها إسرائيل. من جهة الدولة اللبنانية تقوم بكافة المعارك لحماية هذه المواقع انطلاقا من مسؤوليتها الرسمية بالمحافظة على سيادتها وأرضها ودورها الخارجي. فلبنان الرسمي نجح بإيصال صرخة وجوب حماية أثاره بمنظمة اليونسكو، وانتصر الفريق الدبلوماسي بوضع أكثر من 70 موقع على لائحة الحماية المعززة وضمان حقه القانوني الدولي، إضافة إلى إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر بصفة طارئة بدورة لجنة التراث العالمي 48 التي عقدت أخيراً. ونجح لبنان أيضا بتصحيح هوية كتاب الرابطة القلمية بنيويورك، والام تي في حصلت حصريا على الصور الأولى للوحة التعريفية. القلاع هي شقيف تبنين دبية دير كيفة وقلعة شمع، بالإضافة إلى مدينة صور. قرار اليونسكو أزعج إسرائيل وانتقدته بحدة، والمستشار القانوني الدولي لوزارة الخارجية شهار برجر قال:
8: It is a terrorist group Hezbollah who has endangered these castles. One may ask why, during more than a decade, no proposal was advanced to recognize it as a site in danger.
7: حزب الله يقرر الحرب ويسبب تهجير 1.5 مليون مواطن وتدمير هائل للقرى والبلدات وخسائر بالمليارات، ويعرض البشر والحجر للخطر المستمر، والدولة من جهتها تقوم بكل ما لديها من قدرات لتحمي وتعيد إعمار وإصلاح وحماية ما يخربه حزب الله.
5: في خبر ورد قبل قليل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان مستعدون لأي تغيير في الوضع وجاهزون لكل السيناريوهات، وأوضح أن المعركة في كل الجبهات لم تنتهي. حدود جديدة بين لبنان وسوريا، وكاميرا الام تي في تكشف كامل التفاصيل.
9: هنا حيث نقف بكاميرا الام تي في أنا والزميل فرناندو حويك، ستقام نقطة حدودية لبنانية سورية جديدة. على بعد أمطار قليلة فقط من هنا تقع نقطة سوريا الحدودية الرسمية التي تضم كل الأجهزة الحدودية السورية. أما هنا وهذا الجبل تحديدا، من المتوقع أن يضم كل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بأمن الحدود من الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة. هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود السورية خلف هذا الجبل تحديدا كانت تمر ممرات التهريب، أما الآن وبعد إمساك الحدود من قبل الأجهزة اللبنانية وتحديدا الجيش اللبناني ضاق الخناق كثيرا على المهربين. سننتقل أنا وكاميرا الام تي في من النقطة السورية إلى الحدود اللبنانية لمتابعة تفاصيل ما سيحصل بعد أشهر قليلة على الحدود اللبنانية السورية. المسافة بين الحدود اللبنانية والسورية تبلغ حوالي 11 كيلومترا. هذه المسافة كانت مسرحا لكثير من عمليات التهريب والمخالفات سابقا، لكن اليوم تبدل الوضع بنسبة 90% بجهد واضح من مكتب أمن مخابرات الجيش في نقطة المصنع والأمن العام والجمارك. لكن مشروع الحدود الجديدة الذي بدأ الحديث عنه عام 2011 سيساعد في ضبط الحدود بشكل كبير، وسيكون مركزا إلكترونيا متطورا جدا يمنع كل عمليات التلاعب التي كانت تحصل سابقا، علما أن تمويل المشروع متوافر من جهات دولية مانحة. وبحسب المعلومات سيعتمد لبنان وسوريا البطاقة الحدودية الموحدة قريبا للسيطرة على محاولات التهريب. وبحسب معلومات الام تي في يتم العمل حاليا على الانتهاء من دراسة انشاء سور من الاسلاك الشائكة على طول الحدود اللبنانية السورية مع قاعدة من الاسمنت واجهزة استشعار لمنع التهريب كليا. مرحلة جديدة بين لبنان وسوريا ستساهم اولا بتسهيل حركة العبور عند الحدود، وإضافة إلى ضبط هذه الحدود بشكل كبير. من الحدود اللبنانية السورية فرناندو حويك، صبح قبلاوي، ام تي في.
3: إلى الأخبار الإقليمية، تحالف أمريكي سعودي يوسع الضغط على أذرع إيران في العراق، وكتائب حزب الله تمهل الحكومة لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة البلاد، وعقوبات جديدة تضيق الخناق على طهران. تقرير رنا نمر.
4: تتدحرج المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة أكثر خطورة، وفي المستجدات توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستترك طهران تواصل الكلام فيما ستكون الضربات هي الرد العملي. كما كشف أن الضربات الأمريكية السعودية داخل العراق نفذت بتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ميليشيات موالية لإيران داخل العراق بالاشتراك مع السعودية. قالت إنها كانت تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. وفي تهديد مباشر أعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها ستمنح الحكومة مهلة حتى 6 آب لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام كردية بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري على الحدود الإيرانية العراقية في مناطق بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية، كما تحدثت تقارير عن استهداف مرتفعات قرب إربيل، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا وجرح 32 آخرين بعد استهداف عدد من مقراتها في مناطق متفرقة. وفي تطور يعكس اتساع دائرة التهديدات، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الجنود الأمريكيين من نشر أي مقاطع مصورة عبر الهواتف المحمولة خشية أن تستفيد منها إيران في تحديد مواقع القواعد العسكرية. وفي موازاة التصعيد العسكري، كانت المنطقة قد شهدت خلال الساعات الماضية إسقاط الأردن 5 صواريخ أطلقتها إيران. أما على مستوى القدرات العسكرية الإيرانية، فكشفت وكالة رويترز أن طهران تستعد خلال أسابيع لتسلم أول دفعة من منظومات دفاع جوي صينية محمولة ضمن صفقة قيمتها 70 مليون دولار في محاولة لإعادة بناء دفاعاتها الجوية بعد الخسائر التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. وبالتزامن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران. أما سياسيا، فرفضت إيران المقترح العماني الخاص بآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة تمسكها بالسيطرة على المضيق باعتباره جزءا من أمنها القومي.
3: بعد الإعلان، مداهمات تستهدف الطاقة،
5: وإسرائيل ذريعة والملايين تتبخر.

0: النبي. لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا.
4: مداهمة جديدة لأمن الدولة تفضح تزوير تواريخ انتهاء صلاحية مشروب للطاقة. وزير الاقتصاد يكشف الام تي في عن قرارات جديدة على رأسها رفع الغرامات لردع المرتكبين. تقرير حسان الرفاعي.
5: من فضيحة المواد الغذائية في صيدا إلى كارثة مشروب الطاقة في الشمال، كم الفساد والغش لا يعقل، فما القصة؟ قرر أحد التجار شراء مشروب طاقة من الخارج شرفت صلاحيته على الانتهاء، سعره منخفض ما يسمح له بجني الأرباح، معادلة سهلة حتى اللحظة وضمن القانون. إلا أن التاجر قرر تغيير صلاحية 165 ألف عبوة لبيعها وتحقيق أرباح مادية إضافية، فكيف تمت العملية؟ ببساطة مسح التاجر التواريخ وطبع تواريخ جديدة، وبنفس البساطة دهمته قوة من أمن الدولة وأوقفته وضبطت البضائع، ليثمر التعاون بين وزارة الاقتصاد وأمن الدولة ضربتين متتاليتين للفساد. إلا أن ما خفي أعظم.
6: من أول سنة لهلا صرنا عاملين 13300 كشف، عملنا استجبنا لحوالي 700 شكوى، وعملنا 600 محضر أحلناهن على القضاء. صرنا مسكرين حوالي 20 شركة مخالفة للتسعير.
5: على مدى سنوات كان الاستسهال من قبل الفاسدين نابع من أن العقاب سهل ولا يشكل رادعا، خصوصا أن آلية فرض الضبط كانت معقدة وقيمته كانت مضحكة، والسجن لم يكن يوما مطروحا. لكن التشدد الوزاري والأمني ترافق مع خطوات رادعة محدثة.
6: أعطينا ثلاث أدوات كتير مهمين بدينا. أول مهمة، صار المراقب عنده ما يسمى بالضابط العدلي، صار بيقدر يفرض الغرامة مش بس يحولها على القضاء. قصرنا الفترة، كل المعاملات قصرناها لأسابيع، شددنا العقوبات ورفعنا الغرامات بشكل كتير كتير كبير، أصبحوا ملتيبلز من الحد الأدنى للأجور.
5: حتى القضاء لم يعد يسمح بالتساهل، إذ أكد المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو للأم تي في أن لا تهاون قضائيا في ملف المواد الغذائية إن كان من ناحية هوامش الأرباح أو الغش الموصوف، وأنه يعتمد السقف الأعلى الذي يسمح به القانون لعقاب المرتكبين.
7: في الورقة الجديدة لسياسة الكهرباء إشراك للقطاع الخاص، وهي تجربة سبق ونجحت في زحله، فما هي مقومات هذا النموذج وكيف ساهم بجذب الاستثمارات؟ تقرير ماريان سوين.
8: بيفتح القطاع فجأة لسوق تنافسية حرة موجود فيها القطاع الخاص، شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
9: هذا ما أعلنته دكتور سورينا مرتضى عضو هيئة تنظيم الكهرباء عندما فصلت ورقة سياسة الكهرباء الذي كان قدمها وزير الطاقة جو الصدي وأقرها مجلس الوزراء. ومع تطبيق هذه الورقة سيطبق القانون 462 الذي رسم منذ أكثر من 20 عاما الإطار الذي يجب أن يقوم عليه القطاع، لكن بقي من دون ترجمة عملية. مع هذا الإصلاح سيدخل القطاع الخاص إلى الاستثمارات في الإنتاج أو التوزيع، خطوة أثبتت فعاليتها في زحلة مثلا. هنا في شركة كهرباء زحلة عاينت الأم تي في عن قرب كيف نجحت الإدارة الخاصة في تأمين الكهرباء على مدار الساعة في وقت كان معظم لبنان غارقا في العتمة.
10: كل الخطة عملها الوزير جريئة، لأنه حط مشروع أنا حسب رأيي كان لازم ينحط على أيام على يحمو رفيق الحريري. شركة كهرباء زحلة هي من أوائل الشركة بلبنان بلشت تنتج وتوزع الكهرباء، لأنه بس تأسسنا ما كان في كهرباء بلبنان، ما كان في مؤسسة كهرباء بلبنان، يعني ضوينا زحلة ببداية الأربعينات، وكل الشغلة عملت باستثمارات نموذج لباقي المناطق بلبنان بنسبة للإنتاج وللتوزيع وللجبية.
9: الطاقة المتجددة عنوان أيضا ورد في ورقة وزارة الطاقة والاستثمار فيها ضروري، وهذا ما قامت به وتقوم به كهرباء زحلة أيضا بنجاح.
10: وهذا أكبر دليل، هون عم نعطي تقريبا 2 ميجاوات، عم نشتغل على مشروع يكون في عنا 10 ميجاوات تنقدر نخفف المازوت. وفي شغلة أساسية، المواطنين بياخدوا كهرباء وآخر شهر فاتورتهم صفر. هلا كيف؟ هذا السؤال. الناس فيها يكون عندها طاقة شمسية وتعطي على الشبكة وتاخد من الشبكة، بآخر الشهر في كتار من المشتركين بيصفروا. بزحلة هو الوحل الوحيد بلبنان فيها الطاقة الشمسية وبيقدر يرد على الشبكة، هو عنا لأنه عم نعطي 24 على 24.
9: تجربة زحلة أثبتت نجاح إشراك القطاعين الخاص والعام، وبفضل كهربائها 24 على 24 تجذب يوميا استثمارات جديدة لا تخشى قطعة الكهرباء، وما نجح فيها قادر أن ينجح في كل لبنان طبعا إذا توافرت إرادة التنفيذ، بالرغم من كل التحديات في مواضيع التعرفة، الجباية وإزالة التعديات وغيرها.
4: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص الاستثماري في إنتاج الطاقة وتوزيعها. وفي السياسة اعتبر جعجع أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة، ومؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
11: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم نطلع تردوا نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته بعد شهر أو ست شهر أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار. أكثر من الأصوات يلي عم تسمعوها بالوقت الحاضر عم تنتقد زورا وبهتانا موضوع الكهرباء، بعد شي 3-4 شهور رح تبطلوا تسمعوها. تعرفوا ليه؟ لأنه كمان من بعد طول انتظار، من بعد ما تعذب الوزير صدي عذاب القضاء، مبارح تنمضى مرسوم بفتح اعتماد أوكي لتدقيق جنائي ببواخر الكهرباء.
7: أعلن نائب الياس حنكش في مؤتمر صحفي عقده في الصيف عن انتصار قضائي جماعي تاريخي في ملف المشاعات.
12: نحن وعدنا وفينا، وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشاعات جبل لبنان. اليوم تبلغنا رسميا قرار مجلس الشورى بإبطال تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المالية. المتعلق بمشاعات جبل لبنان، بعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان يلي بتبلش من جرود بشر وجبة المنايطرة مرورا بالتنورين وبجرود البترون وبجرود العقورة وجبال وكسروان والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصولا لجرود جزين.
4: شماعة إسرائيل، من استفاد من تعطيل دخول كازينو لبنان وبيت أرابيا إلى سوق الرهانات الإلكترونية فيما تخسر الدولة 40 مليون دولار سنويا؟ تقرير مجدولين اللحام.
9: منذ اليوم الأول حاولت السوق السوداء للرهانات الإلكترونية عرقلة إطلاق منصة بيت أرابيا، قوننة الإقمار الرقمي ونقله من مربع نهب المال العام إلى الشرعية. سلاح كان جاهز، اتهام مزودة تقني بالارتباط بإسرائيل ضمن حملة إعلامية طويلة امتدت نحو سنة ونصف من الافتراءات والتشكيك وقتل المشروع بالتفاصيل، مع أنه جميع الشركات اللي تقدمت إلى مناقصة الدولة بمن فيها OSS كانت حاصلة أصلاً على موافقة من مكتب مقاطعة إسرائيل. لهيك تلزيم منصة الإقمار الإلكتروني لبيت أرابيا ما تعثر تقنيا فقط، بل دخل بمسار أمني وإداري طويل كان الأمن العام أحد أطرافه الأساسية خلال ولاية اللواء عباس إبراهيم اللي احتجز بالجرور موافقة كان مفترض تحسم الملف وتقصد يطول نفس سوق السوداء. بيت أرابيا ما تركت الاتهامات معلقة، أرسلت إلى المديرية العامة للأمن العام ملف من 94 صفحة برد بند بند على جميع الأسئلة والمخاوف. الملف تضمن الوثائق المصدقة لدى السفارة اللبنانية بلندن، مراسلات الشركتين وهيكل الملكية، جنسيات المساهمين والمسؤولين وطبيعة أعمالهم، وعدم امتلاكهم أي جنسية إسرائيلية أو جواز إسرائيلي، إضافة إلى المستندات المطلوبة من مكتب مقاطعة إسرائيل. وشرح أيضا كيف ستحفظ بيانات اللاعبين داخل مراكز كازينو لبنان ومين بيملك حق الوصول لها وليش ما بيقدر مزود البرامج نقلها أو الاطلاع عليها من الخارج. وهيك تحول كليرنس يفترض أن ينجز وفق وزارة الاقتصاد خلال 72 ساعة بالحالات العادية إلى مسار امتد أشهر وسنوات، والسر بالمال المهدور. يقدر حجم سوق الرهائن الإلكتروني المنظم بلبنان بنحو 170 مليون دولار سنوياً، ما بتجني الدولة منه سوى 40 إلى 50 مليون بسبب تمدد السوق السوداء. ولو ضبط السوق قد يرتفع حجمه إلى 240 إلى 264 مليون دولار، وبترتفع حصة الدولة إلى نحو 80 مليون دولار. يعني خزينة الدولة عم تخسر سنوياً بين 30 و 40 مليون دولار من الإيرادات المحتملة. لهيك كازينو لبنان اقترح تجاوز الاعتراض بتغيير مزود البرمجيات والانتقال إلى تيجيلاب، وأبصرت منصة بيت أرابيا النور. الأرقام تفضح الدافع، بيت أرابيا انتزعت 75% من السوق السوداء لمصلحة الشرعية، وللقضية تتمة.
4: بعد الإعلان 750 مليار دولار تبخرت،
7: ويوم استثنائي للطيران.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: كنا متأمرين.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثان متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: أحلامه للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
8: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات.
9: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
10: قتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 62 بينهم 6 في حال حرجة، فيما لا يزال 7 أشخاص على الأقل مفقودين أو عالقين من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان. وتواصل فرق الإنقاذ البحث تحت أنقاض مركز تجاري ومنشأة صناعية، بينما حذرت السلطات من هزات ارتدادية قوية وانهيارات أرضية محتملة خلال الأسبوع المقبل، داعية السكان إلى توخي الحذر. استهدفت القوات الروسية مستودعات أوكرانية للذخيرة والوقود إلى جانب ورش لإنتاج المسيرات وتخزينها في أوكرانيا. في المقابل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية قصف منشآت عسكرية داخل روسيا، أبرزها قاعدة استراتيجية احتياطية للوقود في جمهورية أودمورتيا. يبدأ مجلس الأمن الدولي الخميس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك جولة أولى من الاقتراع الاستطلاعي السري خلف أبواب مغلقة لقياس حجم التأييد للمرشحين السبعة المتنافسين على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. ولا تعد النتائج ملزمة، لكنها تمهد لجولات لاحقة وصولا إلى اختيار مرشح يحظى بتسعة أصوات ولا يواجه أي فيتو. أدت كيكو فوجيموري اليمين رئيسة للبيرو لتصبح أول امرأة تنتخب مباشرة لقيادة البلاد في فوز جديد لليمين المتقارب مع الرئيس الأمريكي ترامب في أمريكا اللاتينية. وأعلنت الرئيسة أن القوات المسلحة ستقود العمليات الأمنية في مناطق الطوارئ لمواجهة الجريمة والابتزاز، كما ستطلب صلاحيات تشريعية لإقرار قوانين أمنية ودعم الاقتصاد وتعزيز تحالف المحيط الهادئ والتوجه نحو الأسواق الآسيوية.
1: 750 مليار دولار تبخرت، كيف خسر إيلون ماسك نصف ثروته؟ تفاصيل مع أنطوان سعدي.
2: ليست شركة أفلست ولا أزمة مالية ضربت الأسواق، بل ثروة رجل واحد تبخرت خلال أسابيع. إنه إيلون ماسك، أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار قبل أن يخسر أكثر من 750 مليار دولار خلال أقل من 6 أسابيع. والنتيجة هبطت ثروته من نحو 1.45 تريليون دولار إلى أقل من 700 مليار دولار، أي أنه فقد أكثر من نصف ثروته خلال فترة قياسية. وربما يصعب تخيل هذا الرقم، ف750 مليار دولار تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها وتفوق القيمة السوقية لآلاف الشركات حول العالم. فكيف خسر أغنى رجل في العالم كل هذه المليارات بهذه السرعة؟ البداية كانت مع الإدراج التاريخي لشركة سبيس أكس في البورصة، فقد طرح السهم عند 135 دولارا قبل أن يقفز إلى نحو 225 دولارا لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، ومع امتلاك ماسك نحو 38% من الشركة إضافة إلى حصته في تسلا ارتفعت ثروته إلى نحو 1.45 تريليون دولار في منتصف حزيران ليصبح أول تريليونير في التاريخ. ولكن بعد 12 يوما فقط بدأت أسهم سبيس أكس تتراجع بالتزامن مع إعادة تقييم أسهم تسلا، ليفقد ماسك لقب أول تريليونير في العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فخلال شهر تموز تسارعت خسائر سهم سبيس أكس بعد تعثر إحدى محاولات إطلاق مركبة ستارشيب، ليتراجع السهم إلى نحو 109 دولارات، أي أقل بحوالي 50% من أعلى مستوى سجله في حزيران. ورغم هذه الخسارة الضخمة لا يزال إيلون ماسك يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم. أما هو فاختار السخرية من المشهد وكتب على منصة أكس واصفا نفسه بالتريليونير السابق.
9: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: بحديث لبرنامج حكاية اقتصاد عبر MFM، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورئيس تجمع صناعي كسروين بول أبي نصر أنه تحصيل TVA يشك بشكل صحيح يمكن أنه يؤمن 3 مليارات دولار وليس 1.5 مليار دولار فقط سنويا، مما يعني تجنب تحميل المواطن زيادة إضافية على TVA من 11 إلى 12%.
11: أنا مقتنع بشغلي أنه عيب علينا نبحث بموضوع أي زيادة وقتها نحن منشوف انه التي في ال اللي عم تيجي تقول 1% بيطلعوا 150 مليون مزبوط ام لا. دراسه سخيفه للتي في ال بتقول لكم المفروض نحن نكون عم نلم حاليا على 11% 3 مليار. طب قبل ما نبلش نزيد على اللي عم بيدفعوا، شو راينا نروح نشوف للي ما عم بيدفع اليوم؟ وقتها انت بتفوت، اذا بتطلع على مدخول التي في ال اقتديتوا الساحه منين عم بلموه على البار. اذا انا بضاعه فاتت على البار امتى اكس وقتها بتفوت هيدي البضاعه، اذا كان مواد اوليه يعني تقريبا اون جنرال 3 مرات بتصير وقتها بتصير ماده خالصه. اذا كانت برودكت بده يروح على الرف قريب يكون ما بين، اذا كان ريتيل 2.5 مرات، اذا كان عم نحكي سعر بس مش عم نحكي ارباح عم نحكي سعر. لكن اليوم بالتي في ال التي في ما بتفوت بالارباح بتفوت بالسعر. اذا فوت انا بضاعه بتفوت لي 800 مليون اما مليار دولار على البور، مفروض انا يكون مردود التي في ال المجمل هو ب 3 مليار. هيدي الستاندرد تبعها العالمي. طيب عم نلم نحن 1.5 مليار، رايحين نزيد على اللي عم بيدفعوا اوريدي 1.5 مليار، بلا ما نروح نلم 1.5 مليار الباقيين للي موجودين قدامنا.
3: حولت وزارة المال إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين بالقطاع العام والأجهزة الأمنية وكذلك معاشات المتقاعدين، وبالتالي يصبح من المتاح سحبة من المصارف اعتبارا من غدا الخميس 30 تموز 2026. أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الحوثيين باليمن يدرسوا فعليا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية. وبالفعل يدرس الحوثيين باليمن فرض رسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب اللي بيربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، بوقت لم يتم في تحديد إطار زمني لتنفيذ هالخطوة. إلى الأسواق، البداية من بورصة بيروت، التباين يسجل على أسهم صيدر أ وب، مكاسب تقارب تقريبا 3.5% على أسهم صيدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة نهار الأربعاء على التباين بالأداء، تراجعات على المؤشر السعودي تقارب 1.25% تقريبا. الأسواق الأوروبية، تباين المؤشرات الأوروبية قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي، بوقت تتصاعد في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط تحديدا بالولايات المتحدة وإيران. تعرضت الأسواق لضغوط بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة تهديد الرئيس ترامب باستئناف الضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على قوات أمريكية بالأردن. وول ستريت بدورة تعمق من خسائرها مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. يترقب السوق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة والأهمية تصريحات رئيسه كيفن وورش للحصول على مؤشرات حول مستقبل أسعار الفايدة لما تبقى من العام 2026. أيضا ننتظر نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى من مايكروسوفت وميتا. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب، واصل الذهب التراجع بعد ظهر اليوم، استأنف مكاسبه بساعات المساء. يترقب السوق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة بالتزامن مع تجدد التصعيد العسكري بالشرق الأوسط، يعني يحوم الذهب قرب مستويات 4000 دولار للأونصة. طبعا النفط والحدث الأبرز يرتفع بشكل كتير كبير مع تجدد التصعيد العسكري بالشرق الأوسط بعد ما توعد الرئيس ترامب إيران بضربة قاسية ردا على الهجمات اللي استهدفت القوات الأمريكية. أيضا الأسعار لقت دعم من تراجع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي. أنتقل للعملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل بعض الاستقرار الإيجابي، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفايدة، تصريحات كيفن وورش رئيس الفيدرالي للمرحلة المقبلة، وتراقب أيضا المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية. تصبحوا

0: ومن ضل بأخبار الرئيس الأمريكي اللي قرر تكريم شاب عمره 16 سنة ودعوته للبيت الأبيض من بعد ما أنقذ حياة طفل من الغرق بمنطقة خطرة. ترامب أعلن عن هالخبر بتغريدة على إكس. منشوف فيديو الإنقاذ اللي انتشر بشكل كبير. سجل 23 تموز رقم قياسي جديد بحركة الطيران من بعد ما رصد موقع فلايت رادار أكثر من 252 ألف رحلة بيوم واحد، وهو أعلى عدد رحلات بتم تسجيله بتاريخ تتبع الطيران، وبيعكس هالرقم استمرار تعافي قطاع الطيران وارتفاع الطلب على السفر حول العالم. إلى فيديو حصد ملايين المشاهدات على منصة إكس، وهو لسرب من الجراد اجتاح أحدى طرقات روسيا بمشهد لافت وكأنه في عاصفة برد أو ثلج على الطريق. هذه كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بينشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: مصور البداية رح تكون مع المباراة الرابعة من نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة يلي جرى امبارح بغزير وفاز فيه الحكمة على الرياضي بنتيجة 90-78 وعاد السيريز 2-2. لنحكي أكثر عن هالمباراة والمباراة المقبلة بيشرفنا نستضيف معنا باستوديو أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد شربل رزق. مصور شربل.
3: مصور كيفك؟
2: اليوم لبنان عم يشهد على نهائي حلم وتاريخي. أنتو كاتحاد كيف عم بتديروا إداريا هالنهائي؟
3: عم نديره بصعوبة كبيرة، بضغط كتير كبير، ولكن بحكمة كبيرة وطبعا للقوانين والأنظمة مثل ما هو لازم. هلأ صار في تجاوزات بالجيمتين الثانية والثالثة ولو بنسب متفاوتة، إنما التجاوزات تجاوزات، الهتافات اللي صارت، التصرفات من المدربين وتصرف سيكو دومبويا. نحن بحكم كبير لنوصل البطولة لأحلى خواتيم ممكنة، لنحافظ على الجماهير مثل ما هو لازم، لنتعاون مثل ما هو لازم مع الام تي في ومع السبونسرز. خففنا العقوبات، حولناها كلها لعقوبات مالية وبنسب متفاوتة بحسب حجم المخالفات الحاصلة. نعم. وأنذرنا وكنا حازمين وقلنا أنه هلأ أي تجاوزات إضافية رح تصير رح ناخد تدابير كتير مشددة. الحمد لله مبارح جمهور الحكمة أدى مباراة أكثر من رائعة، عطى مشهد يلي هو مطلوب من الجماهير اللبنانية، على أمل أنه تستمر ما تبقى من المباريات بهالسلسلة، تستمر مثل ما كانت مباراة مبارح. خلي الأحسن يربح أرض الملعب، الكرة الأرضية كلها عم بتتابع السلسلة. هذا عرس كتير كبير وأحلى صورة للبنان. نحن كلنا سوا مسؤولين كاتحاد وكإدارات أندية كجماهير، مسؤولين أنه نفرجي أحلى صورة لبلدنا، مسؤولين نفرجي أحلى صورة لكرة السلة اللبنانية. وهاللاعبين اللي عم يلعبوا ضد بعضهم بهالسلسلة أيام قليلة وبكونوا عم يلعبوا مع بعض، حاملين أرزة منتخب لبنان على صدرهم وعم بيكونوا عم بيرفعوا اسم لبنان عالي فيها. هلأ الشتائم الإهانات كلها ومنهم مطرحهم بالباسكتبول، إدخال السياسي والطائفية أشياء مبغضة. نعم. ما حدا بده إياها، والتهجمات اللي حصلت سواء على بعضهم أو على الاتحاد منا بمحلة، خاصة أنه الاتحاد تلقى هجومات على هالموضوع. هو الماتش ماشي يعني مزبوط. قبل ما نجتمع ونقرر، نحن فخورين بالقرارات اللي أخذناها، بنعتبر أنه فيها حكمة كتير كبيرة تحت سقف النظام، ولكن بعدل مساواة وإنصاف كتير منيح. بندعي كل العالم أنه يتجاوبوا، وعلى فكرة إدارة الناديين عم يتجاوبوا إلى أقصى حد معنا. نحن على تعاون كامل نحن وياهم لنوصل هالبطولة لخواتيمة.
2: شكرا استاذ شربي،
3: يعطيكم العافية.
2: شكرا. ننتقل لكرة القدم، حيث ذهب لقب الدوري اللبناني لمباراة حاسمة بين الأنصار والنجمة بعد فوز الأنصار على جوية وفوز النجمة على العهد.
4: ضمن ختام الجولة الخامسة من رباعية الأوائل كان الأنصار متأخر أمام جوية بهدف لحسن معتوق بالدقيقة 12، لكن السنغالي الحاج مالك قلب النتيجة بالدقيقة 27، ومن ثم تقدم الأنصار بالدقيقة 80 عبر محمد أبو صالح ليفوز الأنصار باللقاء 2-1 ويكون بحاجة فقط لتعادل بمباراته الأخيرة أمام النجمة ليفوز بلقبه 16 بتاريخه. وبدوره فاز النجمة 2-1 على العهد.

0: بعد ما كان متأخر 1-0 بعد هدف لبدر قوام، ثم عادل بالدقيقة 86 عبر علي قصاص، ومن بعد تقدم بالدقيقة 95 عبر محمد صادق ليفوز باللقاء ويبقي على أماله للفوز باللقب إذا قدر يفوز بمباراته الأخيرة أمام الأنصار يلي رح تقام نهار الأحد المساء بجوني، ورح تكون منقولة مباشرة على الام تي في.
1: ما معقول، هدف نجماوي، هدف نجماوي ومجرب درجات شوية.
0: بي اكس اكس ال انرجي بطولة لبنان بالفوليبول عم تنلعب بهالأثناء مباشرة على وان تي في، المباراة النهائية الخامسة والحاسمة بين البترون والأنوار على ملعب البترون، والفائز رح يتوج بطل لعام 2026. مشاهدينا، إذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
2: مرسي عماد.
3: شكرا عماد.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: كشف الإعلان الترويجي للجزء الثالث من سلسلة أفلام جومانجي بعنوان جومانجي أوبن وورلد. بهالفيلم نرجع نشوف أبطال هالعمل اللي بيرجعوا بيلتقوا من جديد بأحداث تشويقية ومغامرات حماسية بتجمع بين الأكشن والكوميديا، مثل دوين جونسون، جاك بلاك، كيفن هارت وكارين جيلن. وبيجي هالفيلم بعد النجاح العالمي اللي حققه بالجزئين السابقين، فحققوا أكثر من 1.7 مليار دولار بشباك التذاكر العالمي، ورح نشوف الجزء الجديد بكريسماس.
4: Come on, no time to waste.
5: Did I break the world?
6: No, maybe.
3: بأولى حفلات النجمة العالمية أريانا جراندي الثلاثة بموريال، حضر الألاف أشخاص ووثقوا ضخامة الحدث عبر السوشيال ميديا. ومن اللحظات الحلوة واللي راحت فايرل لحظة غناء أريانا أغنيتها Worst Behavior على طريقة الأكابيلا لتفاجئ فيها جمهورها أي من دون موسيقى، وكان لفت تفاعل الجمهور الكبير معها.

0: وبالنهايه ما تنسوا تسمعوا اجمل واجدد الاغاني على 1FM 99.1.
1: والان الى الاحوال الجويه. إذا كنتوا بالبقاع رح تحسوا بموجة الشوب أكثر من غير مناطق، والرطوبة رح تكون منخفضة كثير، أما على الساحل الحرارة ضمن معدلاتها بس الرطوبة عالية. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%، الحرارة عالية بكرة بالنهار خصوصي بالبقاع وعم بتسجل 32 ببيروت، 28 بكفر عمي و36 درجة بزحلة. توطى الحرارة عشية 24 ببيروت، 21 بدير القمر و22 درجة بصيدا. ببيروت الشمس قوية وموج البحر منخفض، وما تنسوا سان سكرين. أما على الجبال الخطيطة قوية، الرطوبة منخفضة والحرارة بتوصل ل 27 درجة. ملخص الطقس من الخميس للأحد. الخميس والجمعة الأجواء صافية، الطقس مستقر وبتتخطى الحرارة معدلاتها بالبقاع، أما على الساحل فبتعلى ل 32 درجة وبيزيد الإحساس بالشوب لأنه الرطوبة بتوصل لل 70%، فبنحس كأنه الحرارة 39 درجة، والخطيطة قوية على المرتفعات. السبت والأحد نفس السيناريو، الحرارة بين 32 و 33 درجة بالنهار، الرطوبة عالية على الساحل وتحت ال 20% بالمناطق الداخلية. ختام نشرتنا، ترونا بنشرتنا اللاحقة لتطلوا بالجو، تصبحوا على خير.
2: شكرا دانيال. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.al
3: وعبر MFM. شكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء.
2: الى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8 08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.

0: في عناوين نشرتنا المسائية: لقاء في قصر بعدة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والرئيس بري كالعادة مرتاح للقاء. الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار. العدو الإسرائيلي يستثني الضاحية الجنوبية من رد محتمل على إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه آلية هندسية للاحتلال في علي الطاهر. قصف سعودي أمريكي على مقار الحشد الشعبي في العراق، والرئاسة العراقية تدين وترفض استخدام أراضي البلاد لمهاجمة دول الجوار. ترامب: سنضرب إيران بقوة ووكلاؤها سرطان العالم.
1: الجديد. مساء الخير. بعد انقطاع ومع التحية والسلام ومن دون الكثير من الكلام وبعبارة مرتاح للقاء، سلكت طريق عين التين بعبدة بعد 4 أشهر و5 أيام من مطبات التفاوض المباشر وحواجز اتفاق الإطار. ولو أن التواصل بين الرجلين لم ينقطع والعلاقة لم تصل يوما إلى مرحلة القطيعة، فبعد أسبوع من لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين ترامب وعون وحضور الرئيس بري بالاسم في المكتب البيضاوي على جناح البريد الإيجابي، بدءا بكلام رئيس الجمهورية عن رجل الدولة الذي يدعم ما نقوم به ويريد إنهاء الحرب، وصولا إلى حديث ترامب عن بري الشخص الجيد الذي حين يرى التقدم الحاصل سيدعمه، حتى رئيس المجلس في قصر بعبدة على نتائج زيارة واشنطن والوضع الجنوبي واستمرار التفجير والتجريف وضرورة وقف الممارسات العدائية. في الشكل، اللقاء تخلله الود والاحترام والتفاهم لوجهة نظر الطرفين. وفي المضمون وبحسب مصادر متابعة، كان اتفاق على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي والتنسيق الدائم للوصول إلى الأهداف المشتركة، وأولها تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. الأهداف هذه ستتصدر جولة روما 2، والتي بدأ الجانب اللبناني بإعداد أوراقه الخاصة بها، وفي مقدمها ملاحظات تتعلق بترسيخ وقف إطلاق النار والإصرار على وقف مسلسل التفجير واستكمال وضع جدول زمني للمناطق التجريبية، ليبقى ملف آلية التحقق عالقا عند نقاش المشاركة وطبيعة العمل بتفاصيله وأبعاده الميدانية، علما أن دولا أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت استعدادها للمشاركة، إضافة إلى دول عربية أيضا. لبنان يستعد، الدول الصديقة تبدي حماستها، الولايات المتحدة تستمر في رعايتها، وفي المقابل إسرائيل لا تزال على موقفها بلسان رئيس وزرائها برفض أي انسحاب مما يسمى الخط الأصفر. وصمت اللقاء بين نتنياهو وترامب والذي حل مكان البيان والتصريح قد يخفي نوايا إسرائيل الحافلة بالتصعيد على أعتاب هاجس المواعيد الانتخابية. على هذه الحال يتوجه لبنان إلى طاولة روما التفاوضية في 4 آب المقبل، وليس أمامه سوى انتظار الوعود الأمريكية الإيجابية والدفع باتجاه المزيد من الضغط على إسرائيل للوصول إلى رؤية تقدم تحدث عنه ترامب شرطا لانضمام بري إلى قافلة التسوية. وقبل روما وجولتها التفاوضية، فإن الوجهة اللبنانية صوب أنقرة، حيث يبدأ رئيس الجمهورية زيارته إلى تركيا غدا الخميس، معولا على إسهام أنقرة في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، حيث أن عضوية تركيا في الناتو تؤهلها للقيام بدور محوري في المشهد الإقليمي الراهن. ووضع رئيس الجمهورية سجل طلباته من أنقرة على سكة البحث بدءا من دعم مسار واشنطن سياسيا ودبلوماسيا، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة والجيش والمساهمة في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومنع أي تهريب للسلاح أو تسلل يهدد الأمن اللبناني. وما بين عواصم القرار وطاولات التفاوض من واشنطن إلى أنقرة وصولا إلى روما، تتنقل الأوراق اللبنانية المبعثرة على أمل جمعها في باقة واحدة من الحلول المؤجلة، فيما تربط خيوطها ببارومتر المواقف على خط المواجهة الأمريكية الإيرانية، حيث تتقدم حسابات الإقليم على إيقاع الاستحقاق اللبناني، وتبقى موازين الخارج العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
2: MTV. أهلا بكم. لبنان يعيش على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، وإيران تعيش على إيقاع التلويح بالتصعيد الأمريكي، وبين التصعيدين المنطقة كلها على فوهة بركان. فالرئيس الأمريكي انتقل مرة جديدة من لغة التهدئة مع طهران إلى لغة التهديد والوعيد، فقد لوح برد قوي جدا على الاعتداءات التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. أما في لبنان، فجنوب لبنان حصل فيه تطور خطر تمثل في إطلاق حزب الله مسيرة انتحارية باتجاه آلية للجيش الإسرائيلي، ما حمل نتنياهو إلى إصدار أوامره بالرد بقوة. وسائل الأعلام الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب ستشن غارات جوية جنوب لبنان من دون أن يشمل الرد الضاحية الجنوبية لبيروت. سياسيا، لفتت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدة اليوم، وهي الأولى لبري إلى القصر الجمهوري منذ 4 أشهر، وأهميتها أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، كذلك بعد التوصل إلى صيغة الإطار التي وقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبزيارته إلى بعبدة يعمق بري تمايز موقفه عن موقف حزب الله، إذ لا تواصل نهائيا بين بعبدة والحزب، فيما التواصل لم ينقطع نهائيا بين عين التينة وبعبدة رغم الفتور الذي اعترى العلاقات في مرحلة من المراحل.
3: المنار. أهلا بكم. مرة جديدة ينجح الوسواس الصهيوني بجر الوحش الأمريكي إلى ضفاف المستنقع الدامي، وخلافا لكل التسريبات والتحليلات عن خلافات بينهما، تمكن بنيامين نتنياهو من إشعال الفتيل الانفجاري لدونالد ترامب العالق أصلا في برميل بارود سياسي واقتصادي وميداني. فاتفق الخائبان بحسب استطلاعات الرأي الأمريكية والإسرائيلية، اتفقا على محاولة تعزيز حملتهما الانتخابية الصعبة بالهروب إلى الأمام. وأمام التهديد بمغامرة جديدة لثنائي الإجرام، فإن شهب النار بدأ يلوح في أفق المنطقة من خلال العدوان الأمريكي السعودي على العراق، وما سيق له من ادعاءات عن استهداف مواقع سعودية من داخل الأراضي العراقية دون تقديم أي دليل سعودي أو أمريكي، ورغم نفي عموم فصائل المقاومة والحشد الشعبي والجهاز الرسمي العراقي للمسؤولية عن الحادث. ومع خطورة العدوان وارتقاء عشرات الشهداء، على الصوت العراقي موحدا مستنكرا التطاول على كرامة وسيادة العراق ووحدة أراضيه. وإلى القواعد الأمريكية على الأراضي الأردنية، كانت الرسالة الإيرانية التي أكدت ما كانت لوحت به القوات المسلحة من أنها ستبادر استباقيا ضد أي نوايا عدوانية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأتبعت قصفها للقواعد الأمريكية المدججة بالطائرات الحربية والمنظومات الصاروخية، أتبعتها بإعلانها الاستعداد لكل الاحتمالات دون التراجع عن حقوق الشعب وسيادة البلاد، لا سيما في مضيق هرمز الذي لا يزال بالمناسبة محكوم المسارات وفق أذونات البحرية الإيرانية. في المسار اللبناني، لا يزال نسف الاحتلال الإسرائيلي للقرى الجنوبية وغاراته المتكررة تفخن الجراح باتفاق الإطار المعتل الولادة من أصله، ومع ترنح الخطوات التجريبية للسلطة التفاوضية في زوتر الغربي، بدأ الصهيوني التجريب بحجج للتصعيد، مصوبا حقده على منطقة علي الطاهر التي أذلت قواته وبقيت عصية عليها بحيل الحرب وحيل التفاوض. وسيبقى أهل الأرض وأبناؤهم المقاومون عند قرارهم بالصمود والثبات والاستعداد فوق كل التهويلات والتهديدات. ومع هول المشهد الجنوبي الدامي بفعل جرائم الحرب الصهيونية التي تطال الحجر والبشر والشجر وحتى القبور، فإن السلطة عند صمت القبور تعاند الواقع وتعاند التجربة، ولا تستجيب لكل المناشدات الشعبية والبلدية باتخاذ موقف من هذه الجرائم الصهيونية. وليس آخر تلك المطالب من بلدية حولة التي دعت السلطة اللبنانية، دعتها إلى فتح تحقيق رسمي عاجل حول ما أعلنته قوات اليونيفل عن العثور على ما يقارب 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب البلدة، مدموغا عليها كتابات عبرية، معتبرة هذا الفعل الإجرامي الواضح واحدا من أعمال العدو الإجرامية ومؤشرا خطيرا لا يمكن تجاهله أو التقليل من دلالاته. ووسط زحمة الأحداث وشدة التطورات، كانت زيارة الرئيس نبيه بري إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس جوزيف عون بعد عودته من واشنطن، وكان التأكيد على استمرار التنسيق بين الرئاسات في متابعة الملفات الوطنية.
4: NBN. أهلا بكم. بارتياح خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، تناول الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون الرئيس بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. وفيما تتجه الأنظار إلى الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي المقرر عقدها بوساطة أمريكية في السفارة الأمريكية في روما من 4 إلى 6 من آب، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. أما خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، فلم تطرح أي مطالب بانسحاب إسرائيلي إضافي في أي من الجبهات، إنما حمل نتنياهو طرحا يقوم على تحويل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل إلى عنصر دائم في معادلة التفاوض. هذا ويصل إلى بيروت السبت المقبل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية واطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي. وقبل ساعات من زيارة كانت مقررة لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى المملكة العربية السعودية، تعرضت مقرات للحشد الشعبي في 7 محافظات ومضيف لخدمة الزوار في البصرة لغارات سعودية أمريكية أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا في حصيلة غير نهائية. من جهتها أكدت وزارة الدفاع السعودية أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف متواجدة على الأراضي العراقية، مبررة ذلك بارتباطها بالاستهدافات التي طالت المنشآت البترولية في المملكة.
5: OTV. الانسحاب الإسرائيلي مؤجل وحصر السلاح بعيد المنال، أما الملفات المعيشية فمن سيء إلى أسوأ، بدءا بالكهرباء وليس انتهاءا برواتب القطاع العام. إنها حصيلة عام ونصف العام من الوعود والأوهام، وليس في الأفق ما يؤشر إلى تبدل الأحوال. فإسرائيل على رفضها الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والموضوع لم يطرح أصلا خلال لقاء البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبق الزيارة بموقف سلبي من المناطق التجريبية التي تشكل جوهر صيغة الإطار التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. وحزب الله من ناحيته على تصلبه في ملف السلاح، حيث بات موقفه على طرف نقيض ليس فقط مع خصومه السياسيين بل مع حلفائه السابقين أو حتى الحاليين الذين يتقاطعون عند وجوب انسحاب الاحتلال مع حصر السلاح بالدولة والجيش، وهو ما سيتظهر غدا خلال مؤتمر حماية لبنان الذي يعقد في فندق فينيسيا وتنقله الأو تي في مباشرة على الهواء اعتبارا من 11 قبل الظهر. أما مأساة الكهرباء ولاسيما فشل القوات اللبنانية في إدارة الملف بعد حملتها المتمادية ضد التيار الوطني الحر، فشكلت اليوم محور بيان صدر عن اللجنة الاستشارية للطاقة في التيار، فند المغالطات والأخطاء الواردة فيما سمي خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وخلص البيان إلى أن سمير جعجع صدق حين قال إن الكهرباء الموجودة حاليا هي كهرباء جبران باسيل، أي أن ما بقي صامدا بعد سنوات الأزمة الطويلة هو ما أنجزته خطة التيار الوطني الحر، التي لو سمحوا باستكمالها وعدم تعطيلها ووقف تمويلها لما بقي اللبنانيون حتى اليوم يناقشون أزمة الكهرباء، بل كانوا يناقشون كيفية الاتكال أكثر على الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. ولكن جل ما يبتغيه وزير الطاقة الحالي ضمنا وفق بيان التيار هو العودة إلى بواخر إنتاج الكهرباء، لأنها الأسرع والأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، ولكن كل ما سمح له القيام به هو إجراء تدقيق جنائي بهذا الملف ليكتشف مجددا ما اكتشفه القضاء سابقا، ألا سرقة ولا هدر في هذا الملف من قبل الوزراء المسؤولين، بل وفر كبير لصالح الخزينة وجيوب المواطنين.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وسعتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التزام الدولة بتنفيذ ما وقعت عليه في واشنطن، لكن نجاح ذلك مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيل، وتزامن ذلك مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات. وفي حديث لوكالة الأناضول عشية زيارته إلى تركيا، أشار الرئيس عون إلى أن لبنان يعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأضاف: تركيا تستطيع توظيف علاقاتها للمساهمة في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومنع أي تهريب للسلاح أو تسلل يهدد الأمن اللبناني. رفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من سقف التهديدات تجاه لبنان، معلنا من الجنوب أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع عملياته إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. وخلال جولة ميدانية مع كبار القادة العسكريين، أكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المواقع التي سيطرت عليها قبل ضمان أمن طويل الأمد، وذلك لسكان شمال إسرائيل. كما دعا إلى الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، مشددا على استمرار العمليات في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية مع توسيع حجم الجيش لمواجهة تعدد الجبهات. إلى ذلك أشارت القناة 15 الإسرائيلية إلى أن الجيش يضغط على القيادة السياسية في تل أبيب ويطلب الإذن لتدمير أنفاق حزب الله في علي الطاهر في الجنوب. وعشية عيد الجيش، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي ورفع الجهوزية لمواجهة أي تطورات يشكلان أولوية لقيادة المؤسسة العسكرية. وخلال جولة مدنية في بعلبك واللبوي ورأس بعلبك، اطلع على المهمات العملانية والتقى الضباط والعسكريين مشيدا بأدائهم الاحترافي وثقة اللبنانيين بهم. كما دعا هيكل العسكريين إلى مواصلة بذل الجهود والتضحيات، مؤكدا ثقته بوعيهم وإخلاصهم، وقدم أيضا التعازي لعائلات شهداء الجيش منوها بشجاعتهم في أداء الواجب. دان تيار المستقبل بأشد العبارات الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والبحرين. وأعلن اصطفافه إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها في الرد على مواقع العدوان. فاصل ونعود.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قرار توجيه ضربة لإيران بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبانتظار قراره. إلى ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية مواصلتها محاسبة إيران على تسليحها للممرات المائية الدولية، وأشارت إلى أنها ستعمل مع الحلفاء لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا حتى تكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران. وإلى العراق، حيث أكدت الحكومة هناك موقفها الرافض للأعمال العدائية كافة بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو مبرراتها، مشيرة إلى أنها ستضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي تهديد لدول الجوار. هذا وأكدت كتائب حزب الله في العراق أن الرد على الهجوم الأمريكي السعودي حتمي. كما أعلنت أنها ستمنح الحكومة مهلة حتى 6 آب لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق. هذا وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 5 مستشارين إيرانيين إثر ضربة أمريكية سعودية على محافظة ديالى. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم، مقتل 20 من الحشد الشعبي وإصابة 32 في ضربات أمريكية سعودية بالعراق.
3: رئاسة الجمهورية العراقية أدانت الضربات التي استهدفت على حد قولها معسكرات رسمية عراقية.
2: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية لوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في محافظة جنين.
4: قبل يومين بالضبط فجانا قرار من جيش الاحتلال بمصادرة 22 دونم من أراضي مرجب العامر.
2: واستمرار احتجاجات الليبيين في طرابلس في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء.
5: إن شاء الله أننا تعبنا، والله إن شاء الله ربي يفرجها حل البلاد والعباد وخلاص.
2: تحية لكم متابعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بعد أيام من الهدوء النسبي عاد التصعيد من جديد في الشرق الأوسط وسط مؤشرات على انتقال المواجهة إلى مرحلة تبدو أكثر اتساعا لتطال جماعات مسلحة موالية لطهران في العراق. فقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية أعلنت اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في ضربات أمريكية سعودية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية ضربات وصفتها بالدقيقة في العراق، قالت إنها استهدفت موالين لإيران، وجههم الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها محاولة لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. مزيد من المتابعة مع حيدر هادي الصحفي بمكتب بي بي سي في بغداد.
3: تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي لضربات جوية من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. الضربات توزعت وسط وجنوب وشمال العراق. بحسب بيان الحشد الشعبي فقد قتل 20 عنصرا وأصيب 32 آخرون كحصيلة أولية قابلة للزيادة. السعودية وخلال الأيام الماضية اتهمت فصائل مسلحة عراقية باستهدافها. وعلى خلفية تلك الضربات وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس هذه الهجمات التي طالت البلاد فجر اليوم. الزيدي كان من المفترض أن تكون له زيارة يوم غد، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ولكن هناك تقارير تفيد بأن هذه الزيارة ربما تكون قد ألغيت أو تم تعليقها بعد الهجمات التي طالت مواقع عسكرية عراقية. رئاسة الجمهورية العراقية بدورها أدانت الضربات التي استهدفت على حد قولها معسكرات رسمية عراقية، كما دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هكذا هجمات. رئاسة الجمهورية أكدت أيضا أن العراق يرفض استخدام أراضيه كمنطلقا لتهديد دول الجوار. العديد من قادة الفصائل العراقية والأحزاب السياسية العراقية أدانوا هذه الهجمات التي تمت فجر اليوم، كما دعوا الحكومة العراقية بضرورة استكمال إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
2: حيدر هادي الصحفي بمكتب بي بي سي في بغداد. ونبقى في العراق ولكن في شأن آخر، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات على أثر تفاقم أزمة الكهرباء وتراجع ساعات إمداداتها مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحيانا إلى نصف درجة الغليان. بعض العراقيين من سكان مدينة البصرة تحدثوا إلينا عن معاناتهم.
6: يعني أزمة الكهرباء هي أزمة أزلية ترافق المواطن. الكهرباء كانت تعطى ساعتين تنقطع ساعتين، الآن الكهرباء تعطى ساعة ونصف مقابل أربع ساعات وربما تصل إلى ست ساعات قطع. يعني الإنسان للأسف، أول شيء هذا الصيف بالعراق عندنا يعني معروف عنه قائد جدا، يعني إضافة إلى أنه الناس دول كبار السن الأطفال، فالمعاناة حقيقة معاناة كبيرة مقابل أنه لا يوجد حلول.
7: الكهرباء جدا مدنة بالعراق وما جاي يصير إلى حلول، يعني المفروض يضيفون دوائر أو يضيفون شبكات جديدة على مود يغطي المتطلبات مال الشعب.
8: المولدة عطلانة، شنو يعني ست ساعات تجي هنا الساعة وتطفي، ولا مرات تجي ضعيفة لا يشتغل ثلاجة لا تشتغل سبليل، كل شيء ما يشتغل، يعني طاقة شمسية غالية، وين نروح وين نولي؟
2: مواطنون من مدينة البصرة في العراق.
9: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
10: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا جدا.
11: المصير استهدفت البير وحطم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
12: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضراب عن العمل.
9: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
2: إلى ضفة الغربية المحتلة التي ما زالت تشهد تصعيدا متواصلا مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مناطق في رام الله والبيرة وبيتونيا ومخيم الجلزون شمال رام الله، إضافة إلى اعتقال شابين في جنين ورام الله وفي بيت لحم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين قاموا بحماية قوات الجيش الإسرائيلي بتوسيع بؤرة استيطانية شرق بيت سحور عبر نصب ستة بيوت متنقلة جديدة. وقد نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي، وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، على صعيد التطورات ماذا لدينا من جديد في الضفة الغربية؟
13: أهلا بك. لنبدأ من المشهد الأخطر المستمر حتى هذه اللحظة في بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إذ تحاصر قوات الجيش الإسرائيلي منزلا وأطلقت عليه قنابل حارقة من نوع الإنرجا وفق التأكيد المحلي والإعلامي الفلسطيني في هذه البلدة، وتطالب فلسطينيين يتواجدان داخل المنزل المحاصر بتسليم أنفسهما. وكانت كذلك قد اعتقلت وأصابت عددا آخر خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل من عصر الأربعاء في هذه البلدة. كذلك بلدة عزون بالقرب من مدينة قلقيلية شمالا تشهد على اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي ينفذ حملة اعتقالات وتحقيق ميداني مع عددا من الشبان وفق ما أكدته لنا المصادر المحلية والرسمية في هذه البلدة. كل هذه التطورات تأتي بينما أشار بيان لنادي الأسير الفلسطيني اليوم بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 24,600 حالة اعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر من عام 2023 حتى يومنا هذا، أي بالتزامن مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، واصفة بأن ووصف نادي الأسير الفلسطيني ذلك بأنه تصعيد غير مسبوق تحديدا في سياسة الاعتقال والملاحقات الإسرائيلية للفلسطينيين. هذا البيان يتزامن كذلك مع استمرار وتجدد اعتداءات مجموعات من المستوطنين في مناطق متفرقة، لربما كان أبرزها في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم، والتي شهدت على إشعال المستوطنين للنيران في مركبة ما أدى لاحتراقها بالكامل. هذه المركبة تعود لفلسطينيين. كذلك هذه البلدة كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة على مهاجمة الفلسطينيين واعتدائهم على سلسلة من المنازل وإطلاق الرصاص على المركبات والاعتداء على الفلسطينيين بالضرب، وفق تأكيد المصادر الرسمية والمحلية فيها. في مشهد مماثل كذلك شهدت بلدة تجمع الرأس الأحمر بالقرب من مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية على تجدد لاعتداء مجموعة من المستوطنين كانوا باللباس العسكري، اقتحموا البلدة مع ساعات المساء والفجر الأولى واعتدوا على عدد من العائلات الفلسطينية وهددوها بالتهجير القسري عن هذا التجمع، الذي كذلك شهد على عملية الاستيلاء على 3 مركبات خاصة للفلسطينيين وقطع للخط الناقل الرئيس للمياه للفلسطينيين في هذا التجمع البدوي.
2: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. إلى ذلك كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار السلطات الإسرائيلية 15 أمرا عسكريا لوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي محافظة جنين في خطوة تستهدف توسيع شبكات الطرق العسكرية وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. أوضحت الهيئة أن 14 أمرا منها خصصت لشق طرق عسكرية

0: في مصادر 22 درهم من أراضي مرجب عامر تعود لنفس القطعة. الأرض حاليا هي أصلا من 7 أكتوبر لغاية اليوم هي ممنوعين نوصلها، ولليوم هي أرض بور، لكن تفاجأنا في القرار اللي تم بصدر الخلال هو 22 درهم من الأرض. طبعا هي أرض زراعية يعني من مرجب عامر معروف، قبل 7 أكتوبر كانت تزرع بعليا ومرويا، 40 درهم كانت تبقى منها. طبعا بحيطك علم هنا هاي الأرض تعود من كيفها الحاج أحمد مسعد أبو حسن اللي عنده حوالي 40-50 وريت بيشتغل كلهم في الزراعة. فاجأنا مبارح بمخططات بتنزل وإفطارات توزع جوا البلدة يعني داخل أطراف البلدة خلينا نقول، يعني من ضمن هاي المخططات إنه مصادرة مكان طريق يعني، وأن إحنا قطعة أرض اللي هي في أول مثلية تقريبا مخطط الشارع هذا بيقيم حوالي 75% منها يعني بيقسمها نصين، ولسه ارتدادات الشارع يعني 14 درهم هذول تقريبا بروحهم هيك. الأرض فيها قسم بناء من طريق ولاد عمي يعني شركاء في الأرض، مش الواحد من غير كرامته وأرضه يعني، أنت شايف أرضك بتستباح.
1: مواطنون ممن تلقوا إخطارات بمصادرة أراضيهم في الضفة الغربية، ونبقى في الضفة الغربية كذلك حيث تعاني أطقم الإسعاف والدفاع المدني من عرقلة شديدة لحركتها بسبب الإغلاقات العسكرية والحواجز وتشديدات الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تأخير وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات وتأخير الحوامل عند الحواجز بحسب ما تحدث به إلينا عدد من طواقم الإسعاف في نابلس وجنين.
2: أصبحت أيضا الحواجز والتنكيل بسيارات الإسعاف داخل الأحياء الفلسطينية وداخل الحارات الفلسطينية، وهذه مشكلة كبيرة جدا ما تعرضنا إليه قبل أيام بفعل بوابة عورتة والتي كانت أيضا مغلقة أمام إسعاف قريوت الذي كان ينقل أم وكان لديها نزيف حاد وقوي وكانت يعني حياتها مهددة بالخطر، ولكن الحاجز قام باحتجاز لأكثر من 40 دقيقة والتنكيل بنا وإطفاء سيارة الإسعاف التي أيضا كانت مرتبطة بكل الأجهزة الطبية التي كانت تغذي هذه المريضة، بالإضافة لمتابعة العلامات الحيوية لهذه المريضة، مما اضطرت الممرضة الموجودة بداخل سيارة الإسعاف لاستخدام طريقة إما إنقاذ الأم أو إنقاذ الجنين، لذا اضطرت لعمل عملية كسرة قيصرية في داخل السيارة و عمل ولادي للجنين الذي كان عمره 6 شهور، لأن الجنين أصبح في حالة موت قبل أيام أثناء نقل حالة جلطة دماغية كانت أيضا في منطقة نابلس، وتم أيضا تفتيش المريض.
3: كان عندنا مشاكل كثير بخصوص مرضى الكلى، المرضى أمراض مزمنة الكلى، القلب، الحالات الولادة، الحالات الطارة. سيادة الإسعاف تنتظر مرات نصف ساعة، مرات ساعتين، مرات ساعة ونص. يعني احنا في فترة من الفترات كنا ننتظر في مرضى الكلى ساعتين لربع لندخل وساعة ونص ساعتين لنخرج من نابلس. يوم الجمعة أنا طلعت من عقربة لرام الله، ما كان في سيارات غير سيارة إسعاف وسيارات فلسطينية إسرائيلية عفوا، كان عدة حواجز. واحنا راجعين بوجود قوات الاحتلال هجم علينا المستوطنين على حاجز زعترة.
4: انت بتروح ممكن يطخوا عليك، ممكن يضربوا عليك أحجار، يكسروا السيارة، يتعرض حياتك وحياة طاقمك والمريض أو المرافق إله للخطر. ممكن الحاجز يرجعك أو على الأغلب يرجعك، وإذا ما رجعك يكون في سير. اليوم ما في احترام من قبل الجيش لسيارة الإسعاف. يعني في فترة من الفترات كان نوعا ما في لك مثلك خاص على الحاجز تفوت منه تفتش تجتاز الوقت. اليوم ما في نهائيا، بل على العكس، اليوم بتم تفتيش السيارة، بتم فحص الأوراق الثبوتية للسائق، للضابط، للمريض، للمرافق تبعه. أحيانا بتم إدخال كلب بوليسي على السيارة يفتش السيارة، ممكن يكون المريض فيها، ممكن إغراض المريض.
1: بعض العاملين بالإسعاف والدفاع المدني في الضفة الغربية المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من BBC، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط. الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. إيران ترفض اقتراح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 من يوليو تموز الجاري، مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولي.

0: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
1: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نصل أراضينا.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
3: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
0: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلا على الأقل في السودان، وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونيسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
4: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: تريندينغ. يوميات الشرق الأوسط.
4: معي في جولة اليوم زميلتي هند سليم، مرحبا بك هند.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
4: ماذا رصدت في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل؟
5: بدايتنا من تونس، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد نظام الرئيس قيس سعيد. بدأت الاحتجاجات يوم السبت الماضي حيث تظاهر نحو 2500 شخص ضد منظومة الحكم وتردي الظروف المعيشية على حد وصفهم، وصف المحتجين، خاصة مع تزايد انقطاعات الكهرباء والمياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم من معاناة المواطنين. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات التي رصدت احتجاجات تونس.
4: هو هتاف يعيدنا إلى تاريخ مضى عليه وقت طويل في 2010 في تونس.
5: صحيح.
4: المحطة التالية إلى أين؟
5: من غزة، حيث انتشر فيديو لفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال كانوا يسابقون الزمن حتى ينزحوا من شارع اليرموك في مدينة غزة بعد تحذير إسرائيلي بقصف مسجد في الشارع. ظهرت في الفيديو طفلة صغيرة تحتضن قطتها وتركض بها، وأمهات يحملن أطفالهن ويركضن في محاولة للنجاة من القصف. كذلك ظهر في الفيديو أطفال صغار يمسكون أيدي بعضهم البعض لمغادرة المخيم. ثم ظهر في الفيديو مشهد سقوط القذائف والانفجارات التي تبعتها والدخان يتصاعد منها. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
6: يلا يلا يلا يلا خلصوا، يلا
7: يلا كلنا
6: يلا.
4: محطتنا الأخيرة من السودان، أليس كذلك؟
5: صحيح. انتشر فيديو لمواطن من بورت سودان يشكو من ارتفاع أسعار المياه تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كذلك انقطاع في الكهرباء، مشيرا إلى أن عبوتين من المياه تكلفان 2000 جنيه سوداني، أي ما يقارب 4 دولارات. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
8: صيف وحر وكهرباء قاطعة، جاز المايا في برسلان عمل كم عرس؟ 2000 جنيه. تاني حاجة يا ما بحسابات، دار تصبط لكم بأشياء بحسابات.
4: كيف علق السودانيون على هذا المقطع؟
5: قال عدد من المعلقين إنهم يواجهون مشاكل مشابهة للحصول على المياه في مناطق أخرى من السودان، وأشاروا إلى أن سعر المياه وصل إلى 3000 و5000 جنيه في بعض المناطق، بينما وصل سعر البرميل إلى 20000 جنيه، أي ما يقارب 35 دولارا.
4: أشكرك، شكرا جزيلا على هذه الجولة هند.
5: شكرا جزيلا.
4: إلى ليبيا، حيث تدخل الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس منعطفا جديدا مع إغلاق متظاهرين مؤسسات تابعة لقطاع الطاقة، إلى جانب إغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء. قبل قليل أعلن مجمع رئيسي للطاقة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس استئناف العمل به بعد أن استعادت قوات الأمن السيطرة على الموقع من قبل المحتجين. تأتي الاحتجاجات في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء في طرابلس ومناطق أخرى متزامنة مع اعتراضات على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة المحلية. نستمع لعدد من المواطنين من طرابلس.
7: بالنسبة للأسعار الحق مش ملائمة نهائي مع دخل المواطن، يعني في أصحاب المعاشات القليلة اللي هم من فئة صندوق التضامن 650 دينار بالله عليك، هذا تو احنا لما نخش لمحل غذائية ناخذ صندوق زيت وصندوق طماطم، أو كان من الصندوق غير ناخذ مثلا من كل حاجة حقتين وكيلو مكرونة على كيلو رز على كذا، خلاص تمت 650. هذا قديش بيمشيهم؟ هذا تمويل منكم 650 يمشيهم لمدة أسبوع أو أقل من أسبوع، باقي الشهر كيف يديروا فيه؟ المواطن قداش خلوا فيه من حيل بالله عليك، خلاص والله المواطن ما عاد عنده حيل. ايش الله ان تعبنا والله، ان شاء الله ربي يفرج حال البلاد والعباد وخلاص.
9: بالنسبة للأسعار أصبحت الآن في ليبيا ما هيش في تناول الجميع، الأرقام متاع المنتجات أصبحت غير منطقية، اللي متعودين عليه بدينار الآن بثلاثة وأربعة، العقل ما يقبلش إن هو ياخد قيمة زي هي.
3: زادت الأسعار هلبة، المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود ما عادش عنده قدرة إن هو يشري كل شيء، حتى في الأساسيات يعني قاعد ياخذ حاجات معينة، يعني المواطن قاعد يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
4: مواطنون من العاصمة الليبية طرابلس. وبعد الأضرار التي لحقت بمنشآت وبنى تحتية للطاقة في إيران جراء الضربات الأمريكية، دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض استخدام مكيفات الهواء لضمان استمرار إمدادات الطاقة للمناطق الجنوبية التي تشهد درجات حرارة قياسية. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في جنوب إيران.
10: يمكن أن يساهم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مساعدة مواطنينا الذين يعيشون في المدن الجنوبية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتزداد حاجتهم إلى استخدام أجهزة التبريد، وذلك من خلال الحد من فترات انقطاع الكهرباء. وإذا التزمت كل أسرة بترشيد استهلاكها بنسبة 10% فقط، سيكون لذلك أثر ملموس في تقليل انقطاع الكهرباء على مستوى المدن والمحافظات، بل وعلى مستوى البلاد بأكملها.
11: وضعنا حاليا أصبح على نحو قد تنقطع فيه الكهرباء 3 مرات في بعض الأيام، ووفقا للبرنامج المعتاد تنقطع الكهرباء يوميا لمدة 2 ساعة في الصباح، لكن في بعض الأيام تنقطع أيضا لمدة 1 ساعة، وقد تنقطع مرة أخرى لمدة 1 أو 2 ساعة ليلا. هذا هو واقعنا اليومية، ومع ذلك يطالبنا المسؤولون بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. ولكن هل يمكن أن يكون هناك ترشيد أكثر من ذلك؟ فعندما نقضي 2 ساعات من دون كهرباء لا يعمل أي جهاز كهربائي، وهذا بحد ذاته أقصى درجة الترشيد.
12: في ظل هذه الظروف ينبغي بالفعل أن نحرص جميعا على ترشيد استهلاك الطاقة، فلم تعد هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل أصبحت مسؤولية كل فرد منا أن يوفر في استهلاك الكهرباء، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في أي مكان آخر.
4: مواطنون من جنوب إيران. إلى قطاع غزة، حيث تشهد صحة النساء الحوامل في القطاع مشكلة حقيقية، حيث ارتفعت معدلات الإجهاض بنسبة تتجاوز 300% لتصل إلى نحو 640 حالة إجهاض لكل 1000 مولود، مقارنة ب 140 حالة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتشير تقارير طبية صادرة عن الوزارة إلى تسجيل آلاف حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة لاستمرار الحصار وتدمير المنظومة الصحية. لإلقاء الضوء أكثر على هذه الظاهرة، تحدثنا إلى الدكتور غسان مسلم، استشاري ورئيس قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي.
13: بصراحة إحنا في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عدد حالات الإجهاض زاد بنسبة كبيرة جدا، تضاهي النسبة تقريبا حسب آخر إحصائية أجريت 47% مقارنة بما قبل الحرب. إحنا كأطباء حاولنا السعي للوصول إلى أسباب الإجهاض. بصراحة معظم الأسباب نعزوها لنقص حاد في المكملات الغذائية، عدم مقدرة السيدات على شرائها إن توفرت بأسعار غالية، الإجهاد المتكرر للسيدات من حالات نزوح متكرر والمعيشة في الخيام، أجواء الحارة جدا، التنقل صعب جدا لعدم توفر المواصلات، وإن وجدت المواصلات فهي مواصلات مرهقة، مثلا أنه سيدة تتنقل من مكان خيمتها لمكان الرعاية الأولية على عربة تجرها البغال أو الحمير وما تعانيه من اهتزازات أثناء التنقل. احنا لما بيجي السيدات بنتابعهم للحمل وبنعمل لهم المواك او اللي هو مؤشر سوء التغذيه، بنلاقي ان معظمهم بمروا بسوء تغذيه حاد بالرغم من وجود المواد الغذائيه، اذا الناس بتعرف انها توفرت في الفتره الاخيره، لكن للاسف الشديد مش الكل بيستطيع شرائها. وفي نفس الوقت هذا السبب تبعه طبعا غلاء الاسعار اللي الكل بيعرف عنه. هذه الاسباب مجتمعه، ونضيف عليها كمان طوابير الانتظار لتعبئه المياه، مياه الشرب او المياه الاستحمام او مياه الغسيل، كمان الأشياء الثانية زي اللي هو عدم توفر غاز الطهي وجلوس السيدات أمام النار والحطب، هذه كل الأسباب مجتمعة من الملاحظ أنها أدت لزيادة غير طبيعية في عدد حالات الإجهاض. وللأسف الشديد من ضمن حالات الإجهاض كمان صرنا بنواجه كمان أنه حالات تشوهات خلقية كثيرة عند الأجنة.
4: الدكتور غسان مسلم رئيس قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي، كما استمعنا لسيدتين تعرضتا للإجهاض خلال الشهور الماضية.
14: أنا كنت حامل تقريبا وصلت للأربع شهور بسبب تعب الخيام ونزوح المية وشغلات الحياة اللي بنعيشها وعدم توفر إمكانيات كويسة، أجهضت الأيام هذه. طبعا وقفة التكتيك اللي بيكونوا عاملين للمخيم كله نسبة قليلة، والدور اللي بنكون واقفينه عليه والزحمة والمزاحمة اللي بنعيشها. طبعا الدكتور حكالي انه الوضع كان كتير سيء، بسبب هذه كلها طلعت من التعب والحياة اللي بنعيشها
15: بسبب الظروف اللي بنعيشها بالحرب والتعب والإرهاق والظروف الصعبة اللي بنعيشها. كنت حامل وما اكتمل الحمل، نزلت بسبب الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها والتعب والإرهاق وقلة الفيتامينات والأكل اللي احنا محرومين منه والظروف الصعبة اللي مرينا فيها والتنقل والنزوح من مكان لآخر. برضو كمان الصواريخ اللي احنا والغاز اللي استنشفناه هذا كله أثر علينا.
4: سيدتان من قطاع غزة ومعهما نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج آية حسام، وهندسة الصوت لإيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حياة بين موسكو وبيروت مليانة مشاعر أحاسيس وتجارب وذكريات حلوة وبشعة. حياة بكونوها طلاب إجوا مع أحلامهم على بلد بعيد كتير عن البيت، وعلى الرغم من كل التحديات والحروب والهموم قدروا يحققوا أهدافهم بكل إصرار وعزيمة، ببساطة بس لأنهم شباب لبنانيين ما بيعرفوا يستسلموا، وبنفس الوقت مثلوا بلدهم لبنان بأجمل الصور عبر أفكار ترجمت على الواقع وعلى الأرض. مثلاً طلاب بجامعة الصداقة الروسية عم يدرسوا طب، أسسوا فرقة دبكة اسمها هياكل الصداقة، رح نحكي أكتر عنها اليوم ومع هول الطلاب عن مور تانية بيقطعوا فيها بالغربة هنو بعاد، بس بي عن جد إصرار وبقوة وبشجاعة ما بتخلص. بدي رحب بيوسف وبنور.
5: هلا وسهلا فيك،
4: شكرا على تلبية الدعوة. بداية يوسف، أنت اللي طلعت بفكرة فرقة الدبكة اللي سميتوها هياكل الصداقة. خبرني كيف طلعت بالفكرة وليش طلعت فيها وليش سميتوها هياكل الصداقة؟
6: هلا بالأول ما كانت فكرة إنه نعمل فرقة كفرقة، كانت الفكرة إنه عنا مثلا احتفال بالجامعة للبنانيين، فكان عند كل الدول تقريبا عندهم كلهم فرقة بيعملوا رقصاتهم، بيعبروا عن تراثهم، بيفرجوا رقصاتهم هيك. فنحن لقينا انه عندنا نقص عند العرب جميعا، ما في عندهم ولا فرقه، فكانوا هن قبل كمان عاملين كذا مره احتفال بس ما كانوا موسعين، وبعد يعني ما كانوا كتير مشتغلين على الموضوع. فطلعنا بفكره انه نحن نعمل هذا الاحتفال، كان بشهر 9 بال 2023. فبعدها بلش يتطور هالأمر، لقينا في انسجام، في العالم عم تتفاعل معنا، صاروا كله انه يحكونا، لا صار في انه الكرملين، نحن قدمنا
4: بالكرملين. الكرملين لا كتير عم تستبقل، انت المقابل بدك تخلص شكلك على السريع، عندكم درس وبدك تفل. عم بمزح. اول شيء نحن خطفناهم ليوسف ونور بعز الامتحانات والموسم الدراسي هلا بالصيفيه، وبس اطلع انا وشوف طلاب عم يتخصصوا طب بلغة روسية وبنفس الوقت فاضيين يأسسوا فرقة دبكة حتى لو الفكرة طلعت بالغلط، ويشاركوا بمنتديات وبحفلات وبمنصات بمحلة الكرملين مثلا، يعني كيف بتلحقوا؟ ما بعرف. نور بدي رحب فيك عن جديد، انت كمان عنصر بهذه الفرقة يلي اسمها هياكل الصداقة، يلي بلشت مثل ما فهمت فكرة عفوية لتمثيل لبنان، صح؟ بجامعة فيها كذا حدا من كذا كلتشر وثقافة وحضارة. كيف بلشتوا؟ كيف من وين بتجيبوا الكوستيومات تبعكم؟ مين بيطلع بالأفكار بالرقصة بالستبس كلهم؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هلأ بالنسبة للكوستيومات، نحن قبل كنا نستعير من الجامعة لأنه مثل ما قلنا بلشت فكرة كتير عفوية، يعني ما كان عنا ولا شيء خاصه بالدبكة غير الشغف للموضوع، أنا عبنا نمثل تراث بلدنا، فكن في مثل كوستيوم أنه حاطينه هذا للعرب كنا نستعمله، فلتشوف قدية بلشنا من محل كتير صغير. بعدين لما شفنا هلقد في قبول للموضوع، هلقد العالم عم بتحب، قلنا لا بدنا نطور من حالنا. صراحة فيك تقولي كان نحن جمعنا من بعض من الأسس اللي كانت عم تطلع لنا يعني من الجامعة وهيك، وطلبنا بعتنا كوستيوم على لبنان، فكرة كوستيوم على لبنان، وقلنا أنه حابين نحن يكون عنا شيء لقلنا. فأول كوستيوم جبناه كان للكرملين، لأنه كان أول مناسبة هالقد مهمة لنا كلبنانية على مسرح هالقد مهم. فعملنا أول كوستيوم، قلنا أنه خلاص بدل عنا لذكرى وهيك، ما توقعنا من بعدها نعمل تاني كوستيوم. وهلا يلا هيدا هلا كمان جديد، مش الكل يعني اسمنا بيعرفها، بلشنا بتحضير ثالث كوستيوم. هيدا عشان
4: لانه الايفنت صاروا كتير كتار
5: 100% 100%، وصار صاروا يعني الكوستيوم اللي كنا قبل صرنا كيف بدي اقول لك قد ما صملع عم يجي ايفنتات، صرنا انه خلص التعلم شايفته بدنا نحضر لشيء جديد.
4: يعني هالفكره اللي بلشت عفويه اليوم صارت عم تنطلب على ايفنتات يوسف، ومن خلالها انتم كطلاب عم بتمثلوا لبنان من خلال هيدا الشيء التقليدي اللي عندنا يلي هو الدبكه. انت من بعلبك كم هيك البقع. انت استلمت الدفه؟
6: انا مش من البقع، من البعلبك، من البقع.
4: من وين؟ من البقع،
6: بقع الغربي.
4: من البقع الغربي، اوكي. بس انه يعني لانك بقع استلمت الدفه هلا، لانه الفرقه متنوعه. لا عم نمزح هلا، عم ننكت، لانه انا بقعيه كرمال هيك
5: وانا
4: صح مزبوط. بس كمان في شلش جنوبي، بس الفرقه فيها كتير يعني اللبنانيه من كذا محل، وانشغالاتكم كتير مثل ما ذكرنا. بس كيف كانت المشاعر تبعكم لما طلبوكم على الكرملين تدبكوا بالكرملين هيدا الإيفنت اللي كتير كبير؟
6: صراحة كان شي كتير رائع، مثلنا بلدنا بفخر، وكان عن جد من أجمل الاحتفالات اللي ممكن نحضرها.
4: ما كنتوا خايفين؟ ما كنتوا ملبكين؟
6: بلا، كان في كتير خوف، كان من أكبر المسارح اللي ممكن نطلع عليها، كانت الإكسبرينس كتير حلوة.
4: طب نور، كيف بتلمسوا ردات فعل العالم بس تكونوا بهيك إيفنت؟ مثلا الناس الروس يلي بيقربوا وبيحكوا معكم، شو بيقولوا لكم عن الشيء اللي عم بتقدموه؟
5: صراحة كمية الحب اللي عم نشوفها من العالم على هيدا الموضوع بالذات، أنا صراحة كتير مصدومة. يعني حتى الشيء اللي بصدم أكتر كمية العالم، مش بس للدبك، كمية العالم اللي بتحب لبنان واللي صح. بيحبوا يحكوا معنا بالعربي، وخصوصي بس يعرفوا نحن من لبنان وعم ندبك، إنه بيطلعوا هيك بيقولوا لنا إنه كيف كمية الحب لهالموضوع اللي نحنا شفناها هون. كانت الصدمة إنه هون في عالم بروسيا، إنه روسيا، إنه شو حيعرفهم بدبكة بلبنان، ببيروت، بالأخبار. كمية الحب اللي إجا لهيدا الموضوع صراحة نحنا الحلق بعدنا هلأ منصدم. يعني حتى معنا الفيديو لوحدة روسية كنا بكازان صورناها نحنا عند المسرح، عم تبعتنا إننا بحبكم وبحب الدبكة، بحب كل شيء. فكانت صدمة صراحة يعني.
4: طب هيدا الشيء كتير حلو يوسف، قد ايه بيعطيكم قوة وبيعطيكم مثل اندفاع لقدام؟ لأنه مثل ما ذكرنا البلد بيقطع بكتير قصص، أهلينا كلنا تحت، وأنتوا طلاب بالنهاية عندكم هم الدرس وهم الأهل وهم الحياة هون بالغربة. صح. بس قادرين توقفوا على مسارح وتدبكوا وتأسسوا لهذه الفكرة كمان لحالكم بكل طاقاتكم أنتوا الشخصية.
6: صراحة كتير عم نعطي من وقتنا، يعني منجمع وقتنا كتير كتير لحتى نعطي ساعة ساعتين بالجمعة كل مال نتدرب لحتى نعطي أكتر حفلات ونفرجي هالثقافة الحلوة. وأنا بتمنى من جميع العالم، ما تستحي أنه والله إذا أنا صرت بمركز بالمجتمع أنه أنا ممكن أنه هيدا دبك، أنه هيدا شيء معايب أو مش حلو، لا، هيدا تراثك وهيدا.
4: ليه عم تقول هيدا شيء؟ في ناس معقول مثلا تتردد أو بتستحي بهيك شيء؟
6: أنا بحس أنه في ناس عندها مثلا أنه أنا لا بدي أدبك، أنا مثلا صرت دكتور، أنا يعني صرت أنا مركز تاني من المجتمع. بس لا، هالشي غلط. يعني أنا بشخصيتي، أنا نحن ربينا يعني بالبقاع، ربيت
4: سوري بس ثانية يوسف، ما بقى فينا نطرطق على الطور، نحن عم نحكي بس
6: ربيت بالبقاع
4: ثانية يعني. بس
6: أوكي، أحب التراث، أحب.
4: لا بدك ترجع تعيد جملة بس ربيت بالبقاع.
6: أنا يعني ربيت بالبقاع، ربيت أحب التراث، ربيت على يعني أنا بتروحن بس شوف العقال والكفية من يعني بتمنى ما ينفقدوا هودي.
2: البرنامج برعاية RT.
4: بس شاب بهذا العمر عن جد أنه بعده مهتم بهذه التفاصيل وبهذه الأمور اللي هي جزء من تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا اللبنانية. طب هذا شيء كتير حلو. يعني يمكن هلأ أنتوا حسينوا شيء عادي أنه أنا يوسف من البقاع بحب الدبكة، عم بتبك ببلد اسمه روسيا. أنا كحدا عم بتطلع فيه، يمكن عم بتطلع بعين صحفية على هذا الموضوع، أنا بشوفه شيء عن جد كتير حلو، إنجاز كتير كبير عم تعملوه. نور، خبرتي أهلك عن هالفكرة أول ما طلعتوا فيها؟
5: إيه.
4: كيف كانت ردة فعلهم؟ شو خبروكم؟
5: هلأ هن أول شيء أنه مثل ما قلنا بلشنا نحن على مسرح، بس أنه الحفل اللبناني أخذوه أنه خلاص أنه يمكن عم نمثل بلدنا بحفلة صغيرة. لقوني طلعت كرملين، من بعدها صرنا بكازان، من بعدها صرنا ننطلب كوستيمات، إعلانات عم تنزل. فأول شيء استغربوا، بس هلأ صارين كثير عم بيشجعوا. ولما مثلا يفقدوا مثلا أنه شافونا مش منزلين شيء هالفترة، بيقولي لي أنه من وينك ما عم تتدربي ما عم تعملي ما عم تشتغلوا على هالموضوع. فكمان كمية السبور اللي اجا من اهالينا انه ندعم هالقد تراثنا كمان شيء كتير حلو بيعطيك هالبوش كمان انه اوكي يعني اوكي صح عم بدرس وعم برفع راس اهلي دراسيا بس كمان عم نحمل اسم بلدنا وعم نعرف العالم على ثقافتنا. هذا الشيء بعد احلى واحلى كمان يعني.
4: يوسف بس اهلك عرفوا انك طلعت بهالفكره واسستوا هيك الصداقه شو خبروك شو قالوا لك؟
6: ما تفاجئ صح.
4: حسوك حتعملها وحتعملها ايه؟
6: يعني انا من كله بيسالني مثلا كيف تعلمت الدبكه مين علمك الدبكه؟ صراحه هي اصعب سؤال لانه انا يعني خلقت بحس بالفطره بالدم مثل سالوني مره قلت لهم بالدم اذا بتشوف لي عندي دبكه بوزيتيف.
4: ايه مزبوط لانه هي بتصير بتتشربها من الطفوله من انت وربيان وعم تكبر فهن ما قالوا لك انتبه ما تضيع وقتك بالدبكه ركز على الدرس.
6: اكيد صح بس انه انا عم بنتبه وان شاء الله مننجح بالجامعه وملحقين على هادي وهادي ان شاء الله. ان شاء الله منكمل وفي كتير سوربرايزز لقدام.
4: حتى بس تتدربوا بس تلتقوا مره بالاسبوع او مرتين لتتدربوا كرمال ايفنت معين ما بتحسوا نوع من خلص صار عالمكم الخاص يعني بتتركوا الدراسه والكتب واللغه الروسيه بتاخذوا منها شويه بريك بتلتقوا بتحطوا هالموسيقى على صوت عالي وبتبلشوا تحكوا تنكتوا ترقصوا تدبكوا سوا نور قد ايه هذا الشيء بيشكلكم نوع من المتنفس كمان لكم
5: 100%. حتى كنت عم اقول له من يومين كان صرنا فتره احنا مش دابكين عنا فحوصات بعدت له قلت له يوسف عبالي ادبك صار مثل نوع مثل فشة خلق وصار نوع مثل ادمان لانه نحن انغرمنا بالموضوع انغرمنا حتى بالموضوع يعني انا مثلا كنت ادبك دبكه عاديه ما كنت فايت هالقد ديتيلز قبل بالموضوع بس قد ما تعلقنا وقد ما حبينا صرنا انه ننطر انه يلا عنا تدريب بدنا نروح نتمرن نعمل شيء جديد فصار انه ننسى كل شيء حوالينا بنقعد بهالساعتين بنتدرب فيهم بنضحك بنتسلى بنعمل ميموريز وبنحضر لشيء جديد نحن عبالنا نعمله فصراحه هيك فشت خلق عن جد.
4: يوسف خبرنا عن قزان شو صار بقزان وشو اللي عملتوه هونيك وكيف لو وصلت لكم اصلا انفيتيشن لهونيك شو كان الايفنت
6: قزان صراحه عبر نور كان في حضر فيها او شيء هو بعث لنا الانفيتيشن
5: كان شايفنا سوشيال ميديا
6: نحن كان بعدنا اول ما عم ناسس الفرقه يعني رحنا على قزان وعملنا دبكه حلوه طلعنا على مسرحين كان أهم مسرح كزان هذا بالبيراميدا طلعنا وما كنا متوقعين أنه نطلع مثلا مركز أول كان في عن جد فرق كتير ضخمة يعني فرق مثل بايكال إلى 30-40 سنة مارس الرقص نحن طلعنا مركز أول على كل هذه الفرق يعني وقت اللي رحنا على أوتيل نتفاجأ أنه بعتين لنا مسج وهيك
4: إيش شو حسيته بس قريته هذا المسج
6: صراحة كتير فاخر كتير مبسطنا وكان معنا حدا من الجامعة يعني كانوا كلهم متفاجئين وبعتوا رسالة
4: قديه انتو هلأ بالجامعة صورتوا مميزين أصلاً قديه حتى قديه حتى نور خلص عصعد حتى أو إدارة أو دكاترة أو زملاء أو طلاب ينظر اليوم لهو الطلاب اللبنانيين يلي راحوا على قزان أخذوا مثلاً المركز الأول ودبكوا بالكرم هول الناس هدول شباب مميزين عن جد
5: كتير صراحة يعني حتى نحن تعرفنا كيف بدي لك نحن في كذا فرقة بالجامعة بس نحن قلنا بلاشنا ما كان هالقد بيعرفونا هلأ منورا هيدا الموضوع لما صاروا يشوفونا إن كان بالإنتر كلوب مطرح ما نحن بنتمرن بالجامعة أو مناسباتنا أو كل شيء سنة مثلا نمشي مثلا بالجامعة فجأة بتلاقي حدا سلم عليك
4: شو بيقولوا لكم؟
5: بيقولون إيه إنه شفناكم إيه أنتوا دبكتوا إيه إنه فهذا الشيء بتطلع هيك إنه العالم عم تعرفنا كمان من ورا هيدا الشيء فشي كتير حلو يعني بتحسي ربيتي عالم هيك من كل الجنسيات عم يتعرفوا على ثقافتك من خلالك
4: وبرز خلال العالم ربسك. اللبناني بين كل هالحضارات وكل هالجنسيات يعني بلد صغير وحتى الطلاب يلي هون عددهم إيه بس مفعولكم عن جد اسم الله كبير وهالقصة أنا بعتبرها مثلا أنا اليوم كصحفية بعتبرها عن جد قصة نجاح وقصة بتبرز كتير لأن كل التفاصيل اللي عم بتخبرونا إياها هي عن جد رحلة طويلة إذا بتعدوا أنتوا هلأ بتفكروا بكل شيء قطعتوا فيه يمكن أنتوا ما تستوعبوا الشيء اللي عملتوه صح. يوسف صح؟ طيب بس يقربوا لعندكم ناس حتى عم بسمع على قصص تانية أنكم فتحتوا صفوف عم بتعلموا صح. ناس الدبكة يعني في ناس من في طلاب من جنسيات أخرى عم تحضر هاي الصفوف تتعلم الدبكة اللبنانية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
6: يعني أنا إذا بفرجيكم كل يوم بينبعت لي أنه مثلا أنتم حتعملوا ماستر كلاس نحن أنه بدنا نتعلم الدبكة خصوصا الشعب الروسي كتير مهتم بالثقافة العربية جمالا خصوصا بلبنان كتير بحب يعني أكتر من اللبناني نفسه بحب يعني بيجي حتى مثلا مرة عملت ماستر كلاس عم بشرح لهم انه مثلا عنا انواع دبكة كذا كذا كذا بقيهم انه هني بيعرفوا وقريين وبيعرفوا اسماء
4: عملوا الريسيرتش يعني اجوا على الصف
6: يعني
4: من اي جنسيات كمان تانية نور بتحسوا في قبول انه الناس على بالها تجي تتعلم وتعرف هيدي الثقافة اكتر
5: في مثلا لاتين يعني قدين احنا بيعجبنا مثلا رأس اللاتين ونشوف وانواع وهيك كمان كمية القبول
6: رأس معنا شاب لاتين دبك
5: في مرة دبكة معنا شاب لاتين عم يدبك لأنه هو عباله يطلع يدبك
4: زبطت معنا
5: معه وطلعت ودبك ودبك صح وهو طلب
6: فتدرب معنا وطلع معنا على المصري
4: يعني هي عن جد الواحد بده يحب ثقافة معينة مش بس إنه لازم يكون خلقان فيها صح مثل ما قال يوسف يمكن في ناس لبنانيين تستحي بهذا الموضوع
5: مزبوط.
4: أو بتقول أنا عم بدرس طب وأنا دكتور وكذا وهيك لشو روح أدبك بس هيها ناس غريبة عم بتحب ثقافتنا وحضرتنا ليه يوسف برأيك الناس هيك عم تهجم على الماستر كلاس وعبلا تعرف وعلى بس تقول شغلة فتحوا من فترة النادي اللبناني بموسكو وكلنا صح. بالحفلة كلنا سوا انصدمت من كمية الروس أنا يلي لبسين تيشيرتات عليها الأرز اللبنانية صح. ويلي بيعرفوا بالتبولة وبالدبكة وبكل هذه التفاصيل طب ليه
5: عم يتعلموا عربي
4: 100% عم يتعلموا حتى اللغة العربية
6: هذا أكبر دليل أنه لبنان من أجمل البلدان بالعالم وهن يعني بينتروا الصيفية هودي الأشخاص اللي عم تحكي عنهم لحتى ينزلوا على لبنان ولحتى يحضروا أعراس لبنان ولحتى يحسوا بالفرح وبالأجواء الحفلات اللي عم تصير عنا يلي من أجمل بلدان بالعالم ما بيشوفوها هون لا بروسيا ولا بأوروبا ولا بمحل عشان هيك عندهم هذا الحب
4: بس نور بتحس إنه كان في أفكار مسبقة عن لبنان أو عن الثقافة أو الحضارة اللبنانية قبل ما أنتوا مثلا أسستوا فرقة الدبكة هياكل الصداقة أو دبكتوا بأكتر من محل معين بتحس الناس كانت بتعرف شيء وأنتوا صلحتوا هالصورة
5: بحس بمرحلة معينة لأنه هن أخدين مش كلبنان أخدين عن العرب أنه فكرة معينة فلما يجوا مثلا يشوفوا أجواء أنه يشوفوا مثلا كيف نحن بنتعامل كيف هالقد حبنا للحياة واللي هو الشيء أنا بنظر الشيء بيعدي صراحة هذا الموضوع فإنه بتطلع إنه مش مثل ما نحن مفكرين قبل إنه العرب أو مثلاً إنه هالمنتاليتي المعينة أو هالأجواء المعينة فهذا الشيء بيصدمهم وبيغير بمرحلة معينة أنا نظرتهم عن هذا الموضوع لشيء كتير بوزيتيف فأنا بنظري صراحة كمية حبنا لبلدنا أو أجواءنا أو الشيء البسيط اللي بنعمله من ولا شيء معدي وهذا الفرح ببين كما أنت قلت إنه كمية العالم اللي كانوا بالافتتاح تعولة الكلب اللبناني يعني كمية حب
4: العالم الروس الأجانب
5: 100% يعني حتى في مدام كانت حاطة على كفر تليفون عالم لبنان فأنا سألتها قلت لها أنه حضرتك من لبنان أو بتعرفي حدا قالت لي لا أنا 100% روسية بس أنا بحب فبتطلع وبيجوا بيحضروا الميتينج سبعنا مناسباتنا بيعملونا فولو على الانستغرام بينطروا أخبارنا يعني بصراحة من أجمل القصص أنا شفتها هون
4: المرة هيدا الشيء كتير حلو وكمان بيحط نوع من البرشر عليكم أنتوا بلشتوا بقصة يعني خلاص علقتوا فيها يوسف يعني هاي الفكرة إن كانت فكرة الدبكة أو أنك أنت تنشر الحضارة والثقافة تبع البلد اللي أنت منه هاي صارت مسؤولية كأنه عليكم وأنتوا جيل شباب يعني مش أنه مثلا خلاص كبرتوا أو كذا أو عمر أو هيك كيف تحس حالك قادر تكفي هذا المشوار والرحلة اللي انت فيها ولا بلشت تتعب ودي اخلقك شوي
6: ايد وحدي ما بتزقش بس انه ان شاء الله منكمل ولقدام في مشوار طويل ان شاء الله
5: منسلم على الأجيال طلع من بعدنا
6: أكيد.
2: هذا البرنامج برعاية RT
4: صح هي الفرقة والفكرة أصلا ما رح تخلص مستحيل هيك في فكرة تموت نور لأنه قلت نقطة مهمة أنتوا بتتخرجوا بعد سنتين ثلاثة
5: مثلا
6: حيجي غيرنا
4: في طلاب حيجوا من بعدكم
6: إن شاء الله أنه يكملوا يعني هي أنا قد ما في يعني عم درب اللي قبلنا
4: كيف بتلاقي ردات فعلهم جاهزين عندهم نفس القبلية
6: لما يلاقوا أنه نحن هيك عم نتطور والعالم عم بتحب وهذا عم يطلبنا ولهون عم نسافر وعم نجي عم بصير عندهم قبل بس قبل لك لا ما كان في قبل قبل أول حفلة عملناها صرنا نتراجع الطلاب يلا تعوا يلا كذا
4: بس ما استسلمتوا هذه الشغلة الحلوة
6: لا
4: عن جد كفيتوا وما استسلمتوا حتى أنتوا يمكن بمحل معين ماديا ما كنتوا قدرين بس جمعتوا حق كوستيومات تتكلفوا أنتوا من جايبتكم لتكفوا بهذه القصة نور ما بتلبك هالقصة شوي ما بتتعب هالقصة شوي
5: هلأ ليكي ما رح كذب الأول كنا بلا شوي ملبكين إنه
4: بس ربحتوا بقزان مثلا المرتبة الأولى ما خفتوا
5: صراحة ما كان في خوف قد ما كنا مبسوطين يعني أمني وعلي صراحة أنا قلت لهم أنا حاسة نربح كان قال لي مثلا هو انه قال انه مثلا لا انه في فرق مثلا تانية انه سماها اهم. قلت له اوكي بس نحن شيء جديد, نحن العالم تنطرنا لحتى نطلع تشوفنا. وفعليا صار مثل
4: هذا الشيء. كانت وقت البرفورمانس اللي عملته بقزان وقتها
5: كان
6: أربعة.
5: أول performance لأنه رقصتين, يعني بتعتبر إيش شيء 3 دقايق بثلاث دقايق بتطلع كده على بعض 6-7 دقايق. تاني حفلة كانت 3 دقايق ونص. فثلاث دقايق ونص ما بتتخيلي شو عملت بالعالم, ما بتتخيلي الفيدباك اللي إجينا العالم على الطريق. صارت تبوسنا وتسلم علينا وتتصور معنا. فبتطلع هيك إنه it was worth it صراحة, يعني حتى لو نحن كان من تعبنا أو مثلا نحن جمعنا من بعض أو شيء. بهالنقطة بالذات بتحس لا انه بيستاهل الموضوع صراحة.
4: قديها موتيفيشن قوية, بتريح شوي كمان من اجواء الدرس والضغوطات. يوسف وبتشكلكم منفس كمان حلو تحتكوا فيها من خلالها مع طلاب وناس تانيين معي كمان.
6: يعني صار عندنا معارف كتير روس من مختلف الجنسيات, يعني من اللاتين, من القوقاز, من فيتنام, أفير, من كل الجنسيات. صار عنا معارف يعني كتير عم نتطور, شيء كتير حلو هون بيساعدنا كتير. والدبكة هي لغة الجسد, هي تكاتف. هاي التكاتف الأيادي هاي مش بس إنه والله لقط إيده, يعني هني كانوا قبل بالزمان كانوا وقت اللي يتجوزوا وقت يصير عرس ما كانوا يعرفوا بعض. كان مثلا قبيلة فلان أخذ من فلان, كانت عشائر وابن الشيخ فلان أخذ من الشيخ فلان, يروحوا يتجوزوا كيف بدهم يعبروا عن هذا يلقطوا الدبكة.
4: أنا هالقصة ما كنت بعرفها على فكرة,
6: يلقطوا الدبكة ويصيروا يدبكوا
4: بالعرس.
6: هيك بلشت بقصة العرس. بس هي قبل كانت مثلا بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق. هي هون بلشت. كانوا البيت من زمان كان يعمروا بالطين, يعني مش مثل هلا. فلحتى يثبتوا السطح يطلعوا لفوق ويصيروا يدعسوا, فصاروا يجوا يعملوا مثل دوائر ويصيروا يدعسوا بإجرائهم هناك لحتى يثبتوا السطح من الماء والطين. وهاي المسبحة هاي كانوا يلوحوا فيها هيك انه يلا تعوا ساعدونا.
4: اوكي القصة يعني هلا كلها انا اليوم فهمتها. إلا أبعاده وإلا قصصها أصلا تاريخية.
6: يعملوا هاي المسبحة فييجوا العالم لحتى يساعدوهن ولحتى
4: اليوم صار نفس الشيء اللي بيلقط على الأول وبيعمل بالمسحة مثلا, كأنه بتجي كأنه عم بيعيط للناس
5: عم يدعيهم
4: أكتر. صح. طب كتير حلوة هاد المشهد اللي أنا هلأ كأنه تخيلتهم, تخيلت كل الطلاب يلي معكم بالفرقة وكلكم إيد وحدة ومتكتفين مثل ما عم يوسف القصة. عن جد كأنه البلد بألف خير, وعن جد كأنه البلد ما عم يقطع بولا شيء. اللي بيطلع عليكم بيواكب يومياتكم, يمكن بس تكونوا مع حالكم لحالكم هيك الواحد أكيد بينكسر بيتعب بيبكي بيتضايق, بس عم تقدموا أحلى وأجمل صورة للعالم. مش معقول نور عن جد لما تقولي أفارقة ولاتين ومن جنسيات مختلفة هالناس عم تتعرف على الدبكة. شو بتحسي أنت لما تلاقي حالك عم تلعب هذا الدور؟ فخر. أنا لبنانية.
5: فخر صراحة عن جد, يعني لما تشوفي هالقد قبول من العالم, لما تشوفي أنه أنت شخصيا أنت من خلال حركتك ومن خلال الدبكة قادرة هالقد توصلي تراثك, قادرة هالقد تفرجي فخرك بانتمائك لبلدك بالرغم من كل شيء نحن عم نقطع فيه. بعدنا نحن كتلميذ عنا هيدي الفكرة أنه لبنان أول شيء وبدنا نبينه بأحلى صورة, فعم ينعكس هيدا الشيء بحب العالم لأنه عشان نحن عم نقدمه.
4: يوسف بتحس الطلاب مرددين يلي عم يتعلموا هلأ اللي هنا مفترض يكفوا من بعدكم, ولا بتحسوا نفس الحماس مثلكم أنتو؟
6: مش مرددين لا, لما عملوا عم نتطور عم يجربوا أكتر وأكتر.
4: والقوة اللي بتاخدوها من أهلكم لما حكيت عن دعم الأهل أنت, قديش هيدا الشيء كمان بيأثر على أدائكم وعلى كل شيء معقول تفكروا فيه لتطوير هالفكرة؟
6: أكيد الأهل كتير كتير عندهم فخر وعز لما يشوف ابنه مثلاً.
4: تبعت لهم فيديوز أكيد.
6: أكيد
4: شو بيقولوا لك مثلاً؟
6: كتير بينبسطوا صراحة, يعني إنه هلا أنا لعائلتي أنا مثلاً بيي بيدبك مثلاً عنا كمثلاً منطقتنا كله بيدبك, يعني هذا الشيء كتير مثلاً عادي. مثلاً بالعراس بتصير منافسات من دبك أحلى ومن يعني من هالقصص. فبس هني لما يشوفوني طلعت هيك مسارح ضخمة عن جد إنه شو هيك كتير واو كتير, يعني عن جد مثل إنجاز صراحة إنه عم فرجي حالنا. خصوصا بالكرملين كان في أشخاص كتير مهمين سفراء, يعني نحنا ما قدمنا على أي مسرح وبكزان كمان.
4: إن كان يعني
6: هلا حنكون بإيكاتينيربورغ إن شاء الله بشهر 9.
4: شو في عندكم هونيك؟
6: هونيك من أضخم الحفلات حتكون. من في أكثر من 20,000 شخص من مختلف أنحاء العالم رح يكونوا موجودين. وحنقدم حفل كتير حلو إن شاء الله.
4: واو نور، شو قصتها هيدي السفرة؟ شو قصته هيدا الإيفان؟
5: هي الفكرة أنه قد ما حفلة الكرملين ضجت ضجتها والفستيفال كان بيسطل، طلبونا نروح على الاحتفال يلي هو للمالا جورج
4: للشباب يعني
5: يس بإكاترينبورغ. فرحين نرجع نقدم الحفلة اللي شهرتنا نحن من الأساس واللي كانت أول بصمة يلي حفلة الكرملين، حنقدمها بس بمنطقة تانية دام حرفياً هالمرة كل الجنسيات، يعني حتى العالم ما بتحكي روسي ولا عايشة بروسيا جايين من بلدانهم وحيحضروا الحفلة. يعني
6: حتى من لبنان في يمكن 200 شخص حيجي، مش طلاب يعني، هن أشخاص لهم علاقات مع روسيا قدموا لهم دعوات وحيجوا يحضرون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بس شيء كتير حلو هيدا، حتى الإيفانت اللي أنتوا رايحين عليه أو حتى الإيفنتات اللي بعدها، لوين بتحسوا حالكم معقول بعد توصلوا بهاي الفكرة مثلا؟ شو أنت يوسف إذا هلأ هيك
6: في شيء مستحيل صراحة؟ هلأ قبل
4: حلوة المنتاليتي هاي كتير على فكرة.
6: قبلنا يعني كاراكالا وصل هاي الفكرة لكل العالم يعني مثلا.
4: طب ليه سميتوها هياكل الصداقة؟
6: هلأ هي الفكرة صراحة، هلأ الهياكل هي إجت من هياكل بعلبة بس
4: منحور ونرجع بعلبك مستحيل ما قلت لك
6: صداقة.
4: انا صداقة
6: اسم الجامعة فهيك طلعت معنا.
4: لا بس كتير حلو، حتى الاسم كتير حلو وكتير منطقي لانه جمع القصتين مع بعضهم يعني. طيب بموضوع ان كان تطوير الايفنتس، هل بتفكروا انه انتوا على صعيد طلاب جامعتكم تعملوا قصص اكتر لبعد توصلوا الفكره للناس اكتر؟ نور مثلا
5: احنا مستعدين، حتى مش من زمان شبابنا انطلبوا على منطقه تانية بروسيا كتير بعيده ليعملوا ماستر كلاس.
6: كانوا بتشليابنسك من جمعة صح؟
4: راحوا لهونيك.
5: راحوا
6: قدموا ماستر كلاس وقدموا حفل كتير حلو وكانوا كتير ممنونين هونيك.
4: يعني يتم نشر الدبكة مش بس بموسكو، صرنا عم نحكي قازان، كرملين، يكاترينبورغ، كمان مناطق مقاطعات روسية تانية. مش مستبعد أبدا أنه أنتم كمان تنطلبوا على مدن تانية أخرى تعلموا صح؟
5: يمكن.
6: وهلا بشهر 9 كمان طلبتنا نفس الشخص على 3 مدن، هي بدها تبرمنا بثلاث مدن نعمل ماستر كلاس بي. يعني عم اقول لك الروس كتير عندهم حب لهذا الشيء.
4: طب كيف تفسر له للروس شو هي الدبكه؟ لنقول انا هلا انا روسيه فتت على ماستر كلاس مثلا، يوسف ما معي خبر شيء بالعالم، سامع يمكن موسيقى عربيه مثلا هيك اغاني عاديه، كيف بتفسر لي كونسبت الدبكه؟ شو كيف تقول لي هي القصه كلها؟
6: اول شيء بشرح
4: له، بتخبرهم للروس عنا.
6: اول شيء بشرح له انه الدبكه هي التكاتف، هي يعني بدك هي لغة الجسد، بدك تكون لاقط يد حدك ونكون مثلا مثل شخص واحد عم يدبه. يعني مثلا المايل
4: بدك تفسر لهم هاي النقطة لهم.
6: بشرح لهم أنواع الدبكة، مثلا عندنا 5 دبكات من الشمالية للزينو للبدوية الكرادي.
4: ما بيضيعوا اصلا لشان بيكونوا جاهزين يتعلموا هالقد.
6: حتى انا اول ما اروح لعندهم يكون عندهم هالافكار كلها، ما بعرف انهم بيجيبوها بس
4: من الانترنت صح، من الجوجل بيكونوا محضرين المعلومات الريسيرش. طب نور بتحسين بيتعلموا بسرعه؟ يعني الشخص الاجنبي اليوم بيلقط الستبس بيلقط الكونسبت بسرعه؟
5: ليكي حسب صراحة، في منه اللي بيكونوا كتير يعني متابعين على سوشيال ميديا الدبكات في عالم هالقد بتحب ايه بتحسيه عم طلعت أكتر من غيره. اللي جاي يمكن جرب أول مرة depends إذا هن already مثلا بيرقصوا أي نوع رقص أو عندهم أذن موسيقية، فهذا الشيء بيعتمد حسب الشخص. بس الأكترية دغري بيلقطوا، وحتى إذا ما لقطوا بيكونوا عم يغلطوا بالرقصة وعلى قلبهم مثل العسل، ما عندهم مشكلة وقد ما حسين بالأجواء ومبسوطين بالفايبز الموجودة وكل شيء، مهم هن مبسوطين وعم يدبكوا حتى لو وغلط وما بتفرق معه.
6: معنا كمان روسية بالفرقة وأكبر دليل أنه بيلقطوا أنه مع مثلا كاراكالا، فرقة كاراكالا معهم كتير روس بالفرقة
4: روس. أو طب شو الفكرة؟ ليه برأيك هذا الشيء بيساعد؟
6: هني بالرأس كتير شاطرين الروس، عندهم هذا الحب من هني وصغار، بتلاقي حط ابنه بأكاديمية وبلش يعلمه مثلا.
4: بس دبكة ما بعرف ليه بحس الدبكة عالم تاني وأصعب على الشخص البعيد عنه.
6: هلا هو هون أكتر عم بيروحوا صوب الرأس الشرقي، بس إنه مع الشرقي عم بيفوتوا الدبكة، فعشان هيك عم بيفوتوا الدبكة مع الرأس الشرقي. يعني بتلاقيهم عم بيحب يتعلم هاي وهاي. وأكثر أكثر كنساء يعني عم بحب أكثر من الشباب.
4: الوقت انتهى، صرنا نص ساعة عم نحكي بس حسيت صاروا كانوا أقل يعني، ونحن بس كنا عم نحكي عن فرقة الدبكة، لو بدنا نحكي عن كل شيء عم تعملوه أصلا هون وكل شيء عم تقوموا فيه يمكن ما بخلص. نور عبالك تضيفي شيء بعد؟
5: عبالي أقول إنه إن شاء الله هيدي الانترجي بيحضروها الأجيال اللي ورانا وبيكفوا باللي نحن عن جد بلشناه وما بيوقفوا، يعني إحنا بدنا نوقف كنا وقفنا من أول شغلة.
4: أنا يوقفوا إذا أنا بقيها مستحيل مستحيل هيك فكرة توقف وتخلص أصلا. يوسف عبالك تضيف شيء كمان؟
6: إن شاء الله إنه ما بيوقف هذا الشيء ومنضل لقدام عم نجدد وضل في كوستيوم جديد وحفلة جديدة
4: ما بعرف. أنا شايفتكم بتعقدوا حتى لو بنفس الكوستيوم نفس الحفلة ده كذا حفلات بنفس اللبس، أنا شايفتكم بتاخدوا العقل، بعرف أنتم بتنتبهوا على التفاصيل أكتر يعني من غيركم. شكرا كتير يوسف، ميرسي كتير لأنه جيت لعنا اليوم. نور ميرسي
5: لك،
4: شكرا لكل طالب لبناني عم بيعمل اللي عليه وأكتر اليوم بكل الاختراب وين ما كان يكون، خصوصا لطلاب موسكو. مستمعينا شكرا للحسن متابعة وإلى اللقاء.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

أحلامه للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أسنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ أيضا مهندس الصوت.

0: في عناوين هذه النشرة: التصعيد سيد الموقف جنوبا، وإسرائيل ترفع سقف التهديدات العسكرية عشية جولة روما، لقاء بعبدة يجمع عون وبري لدعم الجيش والحكومة والاستقرار، ورئيس الجمهورية عشية زيارته إلى تركيا نطلب دعم أنقرة لتنفيذ صيغة الإطار جنوبا، هيكل يرفع جهوزية الجيش لمواجهة التطورات الأمنية المقبلة، وجعجع يطرح حصر السلاح عنوانا للحل اللبناني المرتقب، بلاغ بحث وتحرم بحق الصحناوي في ملف التعامل مع إسرائيل، وأزمة نفايات تلوح في الأفق ومطالبة بخطة إنقاذ عاجلة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. عشية جولة المفاوضات المرتقبة في روما، يبدو أن الميدان الجنوبي قد قرر كتابة شروطه بالنار. فتطورات تلة علي الطاهر وأعلان الجيش الإسرائيلي عن مسيرة انتحارية شكلت الذريعة الأحدث في تل أبيب لتصعيد وتيرة التدمير والنسف المتعمد للمنازل في القطاعين الغربي والشرقي. وتعكس هذه الغارات إصرارا إسرائيليا على رفض الانسحاب من المنطقة الأمنية والتمسك المطلق بحرية العمل العسكري الدائم، مما يفرغ أي اتفاق مرتقب من مضمونه السيادي. وفي موازاة هذا الخط العسكري، تحرك الداخل اللبناني بخطوات دبلوماسية ووطنية وازنة، حيث شكل لقاء بعبدة بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري مظلة أمان داخلية داعمة لوحدة الموقف وحجر دعم للمؤسسة العسكرية، بالتزامن أيضا مع جولات قائد الجيش العماد رودولف هيكل الميدانية ورفض القيادة لأي سيادة منقوصة. إذن عشية انطلاق جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، شهد الجنوب تطورا أمنيا لافتا مع إعلان الجيش الإسرائيلي تعرض آلية هندسية تابعة له لهجوم بمسيرة مفخخة في منطقة تلة علي الطاهر. وقالت إسرائيل إن الهجوم لم يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف قواتها، واعتبرته خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت أيضا أنها ستواصل عملياتها في المنطقة لمنع ما وصفته بتعزيز قدرات الحزب. وعلى الأثر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر توجيهاته لسلاح الجو بالاستعداد للرد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات في الجنوب، فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن الرد المحتمل لن يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي رسالة عسكرية من الجنوب اللبناني، رفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير سقف التهديدات، معلنا أن قواته مستعدة لتوسيع نطاق العمليات إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. وأكد زمير أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المواقع التي سيطر عليها قبل ضمان ما وصفه بالأمن الطويل الأمد لسكان شمال إسرائيل، داعيا القوات إلى البقاء في أعلى درجات الجهوزية في ظل استمرار المواجهات على جبهات عدة. وفي السياق، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش يضغط على القيادة السياسية للموافقة على عملية تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر. وقبيل جولة المحادثات المقبلة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان أنها لا تنوي الانسحاب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية الجنوبية. وبحسب القناة، يتمحور الخلاف الأساسي حول مطلب إسرائيلي بالحفاظ على حرية العمل الأمني بما يشمل إمكانية العودة إلى المنطقة بعد أي انسحاب لضمان عدم إعادة بناء بنية حزب الله العسكرية. وفي ظل التطورات الجنوبية، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي ورفع الجهوزية لمواجهة أي تطورات يشكلان أولوية المؤسسة العسكرية. أما ميدانيا، فسجل الجنوب سلسلة عمليات إسرائيلية إذ تعرضت مناطق عدة لقصف مدفعي وغارات، فيما استهدفت أعمال تجريف وتفجير عدد من القرى الحدودية. وطال القصف محيط تلة علي الطاهر والنبطي الفوأة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في كفر تبنيت والطيبي وحولة، كما واصل أعمال التجريف في محيط كفر شوبة. كذلك أفيد عن إحراق منازل في القنطرة ونسف ما تبقى من منازل في عدد من قرى القطاع الغربي، إضافة إلى عمليات تمشيط باتجاه حداثة وتوغل محدود لآليات إسرائيلية في أطراف عيت الجبل قبل انسحابها. سياسيا، وفي أول لقاء بينهما منذ 4 أشهر، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدة، وبحث الجانبان الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين. وأكدت أوساط بعبدة أن اللقاء كان إيجابيا، وأن الطرفين اتفقا على دعم الجيش والحفاظ على السلم الأهلي ودعم عمل الحكومة. وفي سياق التحركات الدبلوماسية، وعشية زيارته إلى تركيا، أكد الرئيس عون أن لبنان يتطلع إلى تطوير علاقاته مع أنقرة، معولا على دورها في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. وقال عون أن تركيا يمكن أن تسهم في دعم تنفيذ صيغة الإطار، مشددا أيضا على أن نجاح الاتفاق مرتبط بانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار الجيش اللبناني ووقف الخروقات. كما أعلن في حديث لوكالة الأناضول أن لبنان يبحث توسيع التعاون العسكري مع تركيا لتعزيز قدرات الجيش، كما أكد أن القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يبقى قرارا سياديا لبنانيا يعالج بالحوار الداخلي. أما في المواقف السياسية، فاعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة اللبنانية لا تختصر بوقف إطلاق النار أو الانسحاب الإسرائيلي رغم أهمية هذين المطلبين، وقال إن جوهر الأزمة مرتبط بوجود سلاح خارج الدولة.
1: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم طلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته بعد شهر أو ست شهور أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار. كتار من الأصوات يلي عم تسمعوها بالوقت الحاضر عم تنتقد زورا وبهتانا موضوع الكهرباء، بعد شي 3-4 أشهر رح تبطلوا تسمعوها. تعرفوا ليه؟ لأنه كمان من بعد طول انتظار، من بعد ما تعذب الوزير صدي عذاب القضاء، مبارح تنمضى مرسوم بفتح اعتماد لتدقيق جنائي ببواخر الكهرباء.
0: دان تيار المستقبل بأشد العبارات الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، الأردن والكويت كما البحرين. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحري لمدة 30 يوما بحق أنطوان الصحناوي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد أن تبين من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي جرى التداول بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي صورة صحيحة ولن تخضع لأي تعديل أو تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. في ظل استمرار أزمة الكهرباء، شدد وزير الطاقة والمياه جو صدي على أن أصلاح القطاع يحتاج إلى مقاربة مؤسساتية تبعدهم عن التجاذبات السياسية، وأكد أيضا أن دور الهيئة الناظمة أساسي لضمان استمرارية الإصلاح. كلام الصدي جاء خلال لقاء حول مسارات النهوض بالكهرباء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.
2: أنا شخصياً يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ، أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة. أنت سألت السؤال، وزير بيروح الوزير بيجي، كيف من أمل الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحسن من وراء شغل الهيئة الناظمة يلي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
0: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيت شدد على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية لإصلاح القطاع تقوم على الحوار بين مختلف الجهات المعنية ووضع حلول قابلة للتنفيذ.
3: نحن كلبنانيين صرنا نسمع بقصة الكهرباء، جيل نحكي بالكهرباء وما كانت تجي الكهرباء. اجا وزراء من عدة مناطق، من عدة أحزاب، من عدة طوائف وما اجت الكهرباء. كهرباء بلبنان لا يجوز أن يكون ملف سياسي مثل ما شفناه، ولا ملف مزيدات. في اشياء عملت بالماضي جيدة، نتمنى عليك معالي الوزير وعلى هذه الحكومة أن يكون العمل تراكمي. شو انشغل بالماضي إذا كان جيد يؤخذ منه، وشي اللي سمعناه هلأ اليوم يعني واعد جدا، ونحن متأمنين بشغلك وبهمتك أنه يجي يوم ما بقى نسأل حالنا 4-5 مرات بالنهار اجت الكهرباء وما اجت الكهرباء.
0: في المقابل، شنت اللجنة الاستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر هجوما على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء، معتبرة أنها تفتقد إلى المقومات التنفيذية وتتضمن أخطاء ومغالطات. واتهمت اللجنة الخطة بأنها لا تتضمن جدولا زمنيا أو كلفة أو مشاريع واضحة، وأشارت إلى أنها أعدت جزئيا بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما انتقدت اعتماد الشبكات الصغرى معتبرة أنها تكرس دور المولدات الخاصة. في ظل تفاقم أزمة النفايات لسيما في العاصمة، حذرت لجنة البيئة النيابية من بوادر أزمة على مستوى لبنان، وأكدت ضرورة التحرك السريع لتفادي تفاقمها. رئيس اللجنة النائب غياث يزبك قال إن بيروت تواجه تحديات خاصة بسبب محدودية المساحات واعتمادها أيضا على مطمر الجديدي ومراكز الفرز.
4: أوصينا بأنه يصير في اجتماع سريع ببلدية بيروت ومع سعادة محافظ بيروت ووزير الداخلية والخبراء التقنيين بهيئة العليا لمعالجة النفايات، من أجل الخروج سريعا برؤية تجنب مدينة بيروت انفجار النفايات فيها.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو صاف إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تلامس 38 درجة في المناطق الداخلية. وكان في هذه النشرة التصعيد سيد الموقف جنوبا وارتفاع أو إسرائيل ترفع سقف التهديدات العسكرية عشية جولة روما. لقاء بعبدة يجمع عون وبري لدعم الجيش والحكومة والاستقرار. ورئيس الجمهورية عشية زيارته إلى تركيا نطلب دعم أنقرة لتنفيذ صيغة الإطار جنوبا. هيكل يرفع جهوزية الجيش لمواجهة التطورات الأمنية المقبلة. وجعجع يطرح حصر السلاح عنوانا للحل اللبناني المرتقب. بلاغ بحث وتحري في حق الصحناوي في ملف التعامل مع إسرائيل. أزمة نفايات تلوح في الأفق ومطالبة نيابية بخطة إنقاذ عاجلة. نشرة أخبار لبنان اليوم استمعتم إليها، ومع تحيات علاء الخوري من التحرير وكريستيان ديب من الإخراج.

حبيبي زي الأحلام زي الخيال لما يعود.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا. العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى تركيا اليوم، حيث يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان ويبحث معه في الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها الاقتصادي الذي يعنى بالطاقة والكهرباء، ومنها الأمني المرتبط بملف النزوح السوري إلى لبنان وكيفية تزخيمه في اتجاه سوريا، وآخر مرتبط بمستجدات المنطقة والإقليم. وعشية الزيارة أكد الرئيس عون أن لبنان يتطلع إلى تطوير علاقاته مع تركيا، معولا على دور أنقرة في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. وقال عون في حديث لوكالة الأناضول إن تركيا يمكن أن تسهم في دعم تنفيذ صيغة الإطار، مشددا على أن نجاح الاتفاق مرتبط بانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار الجيش اللبناني ووقف الخروقات. وكان سجل لقاء بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في قصر بعبدة، وبحث الجانبان الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية للموافقة على تنفيذ عملية تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر. وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش طلب الضوء الأخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ العملية، وسط ترجيحات بأن تتم خلال الساعات المقبلة. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فقد جرى تجهيز المنطقة بكميات كبيرة من المتفجرات قبل نحو 3 أسابيع، فيما تنتظر المؤسسة العسكرية قرار القيادة السياسية للبدء بعمليات التفجير. وفي رسالة عسكرية من جنوب لبنان، رفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير سقف التهديدات، معلنا أن قواته مستعدة لتوسيع نطاق العمليات إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. وأكد زمير أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المواقع التي سيطر عليها قبل ضمان ما وصفه بالأمن الطويل المدد لسكان شمال إسرائيل. طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم من قيادة اليونيفيل تزويده بتفاصيل نترات الأمونيوم التي عثر عليها في بلدة حولة، فيما بما في ذلك تاريخ العثور عليها والوزن الكلي للكمية. وكلف القاضي غانم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق حول نترات الأمونيوم وإخضاعها للفحوص العلمية اللازمة لتحديد خطورتها واستخداماتها. في أنبائنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قوية للغاية لإيران ردا على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وقال ترامب إن دورنا جاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران في مرحلة لاحقة. وأضاف أنه تلقى إحاطة بشأن هجوم بطائرات مسيرة استهدف ناقلتين قبالة السواحل المصرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الهجمات التي تستهدف المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن السعودية تسعى إلى بناء تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. ولفتت إلى أنه لم تتضح بعد التشكيلة الدقيقة للتحالف، ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول. هذا والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في البيت الأبيض، وأكد أن المملكة لا تزال تدعم خفض التصعيد مع إيران على الرغم من الضربة الأمريكية السعودية المشتركة على مجموعات مسلحة في العراق، وذلك بحسب مصدر مطلع لموقع أكسيوس. رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تشن روسيا هجوما واسعا الليلة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تستعد منذ أيام لتنفيذ ضربة واسعة. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.